0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
3: ما ايه جديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة،
5: كل جديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: اذا انت سامح لنا سامح هذا كمان
1: انا سامح سوء
2: لا مش سامح حاجه
3: انا اعتبر ان انا مش سامح اي حاجه منك
4: اسمعها في كل حته
5: نجوم FM على كيفك.

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في. تردد 11900 رأسي.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار،

0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وحشم الخطوات رارارا
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم اف ام

0: الفنانة ياسمين رحمي.
1: انت مين يا ستنت؟
0: فعيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي.
1: نبقى نشوف ساعتها بقى كلامك ده هيبقى فعل ولا كلامنا خلاص.
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
2: الو. ايه يوسف، الحمد لله انك وصلت بالسلامة. اسمعني بقى كويس عشان في مصيبة. دول يا حبيبي الميت كده ممكن يجروك على الاسم بسبب موضوع القايمه ده ويقعدوك ليله ليلتين، واثبت بقى ان انت دفعت. اقل حاجه هيعملوا لك بيها قضيه ولما تيجي نازله في المطار يقبضوا عليك. ايوه هتتصرف هتعمل ايه يعني؟
0: الفنانه ياسمين رحمي، فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام، يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM

0: موقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش عارف.

0: بالك.
1: نجوم اف ام على كيفك.
2: جديد نجوم اف ام. عزيز عبدو يا خلي أغنية جديدة.

0: لحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
4: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: محطة اسمها ايه؟
4: نجوم اف ام تي في.

0: دلوقتي جي معادكم مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انت براحتك يا صباح الفل. يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقه جديده ويوم جديد وحلقه الويكند اخر الاسبوع. خلصنا الاسبوع يا جماعه ونبدا بقى حلقه الويكند, حلقه الالعاب واللذاذه واللطافه. نبدا بقى الويكند فايبس كده بدري بدري معاكم يوسف التهامي وفنا امام. صباح الفل عليك يا جوجو.
2: طبعا ما افتكرتي.
1: ازيك يا رامي؟ عامل ايه يا رامي؟
2: صباح الفل يا جماعه, ايه الاخبار؟ طمنونا عليكم وقولنا اخباركم ايه واخبار الويكند ايه وايه الخطط بتاعتكم للويكند ده. صباح الفل والجمال عليكم, معاكم فنا ويوسف لمده ساعتين من 8 ل 10 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. حلقه الخميس بتبقى حلقه الالعاب والحلقه المفتوحه زي ما حضراتكم عارفين دايما بيبقى معانا فيها ضيف من ضيوف عيش صباحك, ومعانا العاب يوم الخميس هنبتديها بدري بدري ان شاء الله من بعد اللينك اللي هنقول فيه نشره الاخبار عشان نقدر ناخد اكبر عدد من المكالمات قبل ان شاء الله ما ضيفها بتاع النهارده هتيجي تنورنا وتشرفنا بدايه من الساعه التانية
1: ان شاء الله باذن الله. عايزين نعرف خطتك في الويك اند يا يوسف.
2: مفيش, قاعد
1: ماشي.
2: عايزه حاجه؟
1: شكرا شكرا. ما شكلكش
2: في, في ناس كده في ناس في الشغل مش لازم تقول لهم كل حاجه, هم اصحاب عمل بس.
1: هعرف انا, هعرف يعني ايه الاخبار.
2: هم يفضلوا في مكانهم كده.
1: ايه الاخبار بالصور بالفيديوهات؟ استديوهاتك كلها موجوده.
2: ليه يا عم انت؟
1: استديوهاتك كلها موجوده عندي.
2: ايه النظام؟
1: ايه النظام؟
2: عامله ايه؟
1: الحمد لله.
2: نبتدي ولا
1: يلا نبدا يا جماعه؟
2: استنى نقول يا صبح ولا انا مشكله جايه في ايه؟
1: 0155952006 ده رقم الواتساب, مستنيين كل المسجز بتاعتكم عليه. صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6 ورقم التليفون الارضي 38350022. انا مش سايباك النهارده.
2: ماشي يلا بينا.

0: لسه ايه يا جماعه، عايزين تعرفوا ايه الجو؟ هنقول لكم حالا درجات الحراره المتوقعه على بعض المحافظات ليوم الخميس. النهارده في القاهره العظمى هتكون 36 والصغرى 25، اسكندريه العظمى 32 والصغرى 23، مطروح العظمى 30 والصغرى 24، سوهاج العظمى 40 والصغرى 26، هنا العظمى 41 والصغرى 28، اما اسوان فالعظمى هتكون 42 درجه والصغرى 30 درجه.
1: طيب، هيئة الأرصاد الجوية بتقول إن النهاردة يوم الخميس هيكون طقس مائل للحرارة راتب في الصباح الباكر، شديد الحرارة راتب نهارا، مائل للحرارة راتب ليلا على أغلب الأنحاء، مع شبورة مائية صباحا على طرق السفر.
0: يوم راتب على الآخر. يوم راتب عظيم. طيب يا جماعة، مها صباح الفل عليك يا مها، عاملة إيه؟ طيب بتقول عايزه تبعت لك صوره طبعا احمد رمزي.
1: صباح الفل يا مهاميها جميله.
0: صباح الفل يا مهنا. بتقول النهارده عيد ميلاد عايده بنتها، كل سنه وهي طيبه.
1: كل سنه وهي طيبه يا رب، عمر مليون سنه.
0: طيب يارا، صباح الفل عليك يا يارا. يلا يا جماعه، عايزين صحصحه كده ونفوق عشان نبدا لعب في اول ساعه، عشان تاني ساعه ان شاء الله هيشرفنا وينورنا ضيفه من ضيوف عيش صباحك. في حد بيقول انا زبادي، ايه ده؟ ماشي. صباح الفل يا عم يوسف، انت وخالتي فانا. صباح الفل.
1: صباح الفل.
0: صباح الفل. يلا يا جماعه، 015-5952-1006 ده رقم الواتساب، اللي لسه ما سجلوش يسجلوا صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6.

0: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه مع البنك الأهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانية أو بطاقة الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زيادة فرصة جديدة وفرص أكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600 ألف جنيه. اللي كارت البنك الأهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
2: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
3: الفنانة فرح يوسف.
4: هو في ايه؟
3: بأسرار النجوم مع إنجي علي.
4: يلا بقى
3: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
5: محش أقول إنك تعبت، كيف هي أول حد كده؟ انت قلبك أبيض ولسه الدنيا قدامك، لقي لك واحدة من سن، وأنا بقى ربنا يبقى يعيني. سيبنا شكلها لي بقى.
6: ما مش هينفع يا هنا، مش هينفع نفضل كده. أنا مش عايزة مني خير، بس تسكتي ما تتكلميش كأنه ما حصلش حاجة. ولا أنت قصدك يعني إن أبوك يخلص عليا؟ أنت ليه عايزة تبوظيلي حياتي؟
3: الفنانة فرح يوسف.
7: وإحنا اللي هنعيد وهنزيد
3: في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس على نجوم FM ونجوم FM TV.
7: طب أنا موافقة.
3: نجوم FM على كيفك.
8: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900. نجوم FM TV. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم FM على tiktok.com/@نجوم FM.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: هو ايه يا جماعه، انتم مأجزين النهارده ولا ايه؟ النهارده اجازه واحنا ما نعرفش انتوا فين. قعدنا نقول هنلعب وناس تبعت لنا مسجز. عايزين نبدا بقى، انا عارفه ان الناس مخضوضه شويه، احنا بنبدا من الساعه الثانية، بس احنا عايزين نبدا اليوم النهارده باللعب بقى بدايه من الساعه الاولى. معانا تليفون ولا ايه؟
1: معانا كريمه. يا كريم صباح الفل.
2: صباح الفل،
1: اخبارك ايه
0: يا كريم؟
2: اخبارك ايه؟
1: كله كويس؟
2: كله زي الفل
1: يا رب دايما. كريم، ما بتكلمنا منين؟
2: انا من التجمع.
1: من التجمع، يلا توصل بالسلامه ان شاء الله.
0: انت مشوارك من التجمع للناحيه الثانيه ولا زي ما انت يعني؟
2: لا، من التجمع وشغلي في التجمع برضه.
0: طب الحمد لله، خلاص ما بتقولش بقى الحاجات دي عشان ايه بتتنظر. بس خلاص. طيب كريم، جاهز نلعب؟
2: جاهز.
0: ماشي نلعب صد رد. ايه رايك يا يوسف؟ استاذ رمزي، لا انا هستناك انت تطلع بسؤال.
1: طب خلاص بتلبسيني ليه؟
0: احنا ما انا قلت بقى نلعب نوع اللعبه ايه وبعدين انت تسال السؤال.
1: يلا بينا.
0: ماشي
1: يلا بينا. كيمو،
2: قولي
1: تحب نلعب في انهي منطقه؟ يعني تحب نروح دول وبلاد واعلام وحاجات كده، ولا كوره، ولا فن، ولا اغاني، ولا افلام؟
2: فن ده ماشي، ممكن نخلينا افلام مثلا.
1: افلام، طيب هنلعب افلام. احنا لعبنا المره اللي فاتت بيومي فؤاد، صح؟
0: بيومي فؤاد. لعبناه. طيب. مع انه ما خدش حقه بس لعبناه.
1: طيب تعالى نلعب افلام للفنان حسن حسني ما لعبش فيها دور اب، تمام؟ معايا كريم ولا ايه؟ ما كانش اب. يلا
0: عارف السؤال اللي انت ما ذاكرته، الوحيد اللي ما ذاكرتوش
2: هو بره المنهج.
0: بالظبط كده.
1: يلا جاهز؟
0: هو ده اللي يجي لك.
2: جاهز. يلا
1: يلا
2: ابتدي. انا
1: ابتدي.
2: الناظر.
1: اللي بالي بالك.
2: البدل.
0: الليمبي.
2: كلم ماما.
0: هيزنقنا بقى مش انت اللي سأل السؤال؟
1: طيب عندك
0: في افريكانو.
1: افريكانو صح.
0: كان عمه
1: مستر شاكر. لا ما كانش عمه، كان المحامي.
0: المحامي
2: المحامي
0: كان بعيد يعني مش اب. عايزين حد يراجع ورانا. كنترول.
1: سؤال انت. انت قلت الناظر صح. ماشي.
0: سؤال كلم بابا. فاحنا
1: كلم بابا.
2: كل افلامه كان اب دي.
1: ما بالظبط
0: هي دي بقى الفكره.
1: لسه في، بس لسه في افلام كتير.
2: لسه في افلام كتير.
0: طيب حد بعت لنا من الكنترول بيقول كلم ماما كان طالع اب. توترت يا كريم ولا لسه؟
2: مش عارف.
0: مش عارف. مش حاسس.

0: اشرحه كده يعني. ممكن
1: اللي هو كان بتاع محمد رمضان ده، انا فاكره بس مش فاكر اسم الفيلم كان ايه. طالع رئيس العصابة مش فاكر ممكن ايه.
2: طيب ده اول سؤال عامه وقع مننا عادي خلاص مفيش مشكله.
0: مننا كلنا مش
2: لا خالص، لسه في افلام كتير جدا
0: في
2: جدا. غبي منه فيه ما كانش اب،
0: ما كانش اب
2: في غبي منه فيه. البدله هو قاله. في افلام زي كابتن مصر ما كانش اب.
0: بوحه كان اب.
2: بوحه ما كانش اب برضو.
1: يعني
2: ففي حاجات، في حاجات
0: بقى
2: كتير. هي الباشا، الباشا تلميذ ما كانش اب.
0: ازاي
2: ما كانش اب؟ كان كان في ال
0: كل ده فاكراه بابا كريم عبد العزيز، مش عارفه ليه
2: ما كانش بابا كريم عبد العزيز. بالعكس
0: شيء غريب والله.
2: ده هو اللي اختار كريم عبد العزيز عشان يقوم بالمهمه.
0: برافو عليك.
2: وما كانش اب، هو كان عم او خال محمد لطفي.
0: شفت بقى كان في حاجه.
2: كان في قرابه. يعني اصلا يعني
0: كان في قرابه.
2: بيعول يبقى خلاص الموضوع.
0: كان في قرابه. طيب حلو لذيذ السؤال ده.
2: في حد بيقول فعلا سنه اولى نصب. احمد متولي صباح الفل عليك. ماشي طيب نروح على فيلم تاني، نروح على قصدي كاتيجوري تانية.
1: يلا بينا.
0: اسئله احمد حلمي بتبقى لذيذه برضه.
2: اسال يا عم احمد حلمي.
0: بس احنا سالنا السؤال ده الاسبوع.
2: طب خلاص يبقى ما يبقى.
0: كريم شكله ما كانش معانا الاسبوع اللي فات فممكن نسال.
2: لا لا لا خلينا نسال سؤال تاني. لا
0: طيب يلا. ايه ده قفش على السؤال.
2: ايوه
0: طيب. ها افلام للزعيم مثلا؟
2: لا.
0: طيب
2: ضيقيها.
0: لا ما انا لسه هضيقها.
2: ماشي ضيقي. يلا
0: مش من كلمه واحده.
2: مش من كلمة واحدة
0: ولا من كلمة واحدة تبقى أسهل؟ من كلمة واحدة.
2: يلا
0: يلا أفلام للزعيم من كلمة واحدة
2: بس بسرعة بقى كيمو. يلا
1: الهلفوت.
2: المشبوه.
1: زهايمر.
0: المنسي.
1: بوبوس.
2: الحريف.
1: الأفوكادو.
2: حلو قوي. كلمة واحدة
0: اكيد في
2: الحاجة. قلت زهايمر صح؟
0: اه قلت
2: زهايمر. في كان اسمه ايه؟ كان اسمه المولد ولا انا اختلط على الامر؟
0: المولد؟
2: كان في فيلم قديم كده.
0: هل في تقريبا طبعا
2: في المتسول.
0: المتسول احنا قلنا الهلفوت ولا لا؟
2: هو قاله.
0: هو اللي قاله.
1: المتسول.
0: كريم
1: كلمة واحدة. كلمة واحدة بفكر.
2: خمسة أربعة.
1: الحريف.
2: قلناه.
1: لا
2: أنا قلته. أنا قلته.
1: الإرهابي.
2: صح.
0: برافو برافو.
2: ده اللي أنا كنت مستني أقوله. في فيلم فعلا اسمه المولد. ها كيمو.
1: انا قلت الارهابي.
2: ماشي ما احنا كنا قايلين الاول المولد بعد كده غيرناه ودلوقتي بنقول فعلا انه بنأكد ان هو المولد موجود.
0: فانت محتاج اجابة كمان.
1: اجابة كمان.
2: حد قال
0: اتقالت.
2: انت قلت بوبوس؟
1: انا قلت بوبوس.
2: ماشي خلاص. ها
0: في افلام
2: خمسة كيمو أربعة براحتك تلاتة اتنين
0: واحد
2: رصيده كالحالي صفر
0: صفر
2: كيمو صباح الفل
1: خالص مفيش عمال اجيبهم كلهم قلناهم
2: طبعا
0: ايوه غالبا خلصوا بيتهيألي
2: هيبقى
0: فاضل فيلمين تلاتة كده اللي هو مش هيعدوا على دماغنا
2: زعيم مكتبه
0: طبعا مكتبه بس احنا مخنا مش مكتبه
2: اكيد
0: فاهم كشك صغير
2: طبعا كيمو صباح الفل وجمال عليك
0: نورتنا يا كريم والله
2: صباح الهنا
1: مبسوط جدا
2: والله واحنا كمان والله كيمو قوي صباح الفل
1: صباح الفل
2: حبيبه كيمو يلا صباح الهنا طيب
0: لسه بنلعب مين عايز يلعب معانا يبعت لنا على 015-5952-1006 صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6 يارا لو سمحتي
2: لا يعني يلا بينا
0: خلاص ماشي
2: يلا بينا

نجوم اف ام، مروان بابلو وليجاسي شفت كلام، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

جديد نجوم اف ام مروان بابلو وليجاسي شفت كلام اغنيه جديده على نجوم اف ام

0: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس الترا ليد قبل ما ترد. انا مش ببيع لك، انا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شويه وبيسحب كهرباء جامد، صح؟ إليوس الترا ليد بقى بيديك اضاءه اقوى بسحب كهرباء اقل ويعيش لحد 15 سنه ومعاك 4 سنين ضمان. الترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس الترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
1: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سيسي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية، شقية، رياضية، عصرية، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية
2: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
3: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
4: في ليلة استثنائية، كايروكي وديسكو مصر. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 دي باي في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
5: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس. تابعونا على youtube.com/@nugumfm.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. أصل الذهب.
1: سعر جرام الذهب عيار 24 ب 6800 جنيه للبيع و 6765 جنيه للشراء. أما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 5950 جنيه للبيع و 5920 جنيه للشراء.
2: سعر الجنيه الذهب ب 48216 جنيه. سعر الفضة عيار 999 102 جنيه للبيع 98 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15057.
1: طيب عشان نخش في السخن منه بقى
2: في السخن منه خالص يلا نصار.
1: احنا معانا نصار دلوقتي على التليفون. يا نصار ازيك؟
3: الحمد لله.
1: اخبارك ايه؟
3: الحمد لله
1: كله تمام.
2: الخميس اللي فات
1: بجد؟
2: ايوه
1: انا ما كنتش هنا الخميس اللي فات بقى.
3: خلاص بقى عرفت الباسكيت بتاعي عشان اعرف
1: ازاي. ما كنتش انا هنا الخميس
2: اللي فات. ما كنتش هنا.
3: انت كنت هنا يا يوسف.
2: الخميس اللي فات كنت هنا يا يوسف.
3: في المطبخ يا يوسف وما لناش حاجه
1: بحاجة. وعملت ايه في المطبخ؟
2: اهو ودينا لحد المطبخ
3: بس لقيت حاجتين بعد ما قفلت.
1: ايوه صح، انت قلت انا لقيت كذا بس هتبقى اعلان. عندك حق.
2: بعد ما بنقفل بعد ما بنخرج من الهواء بنلاقي كل حاجه عامه كل حاجه بتبقى.
1: طيب نصر احنا هنعمل معاك دور استثنائي. يعني ايه دور استثنائي؟ احنا هنلعب جيم دور واحد بس ما بيننا.
3: تمام
1: بس احنا لازم نحاول نخلصه للاخر. بس ايه لو وقعنا في النص هيكون الجيم خلص.
3: ماشي
1: تمام. احنا هنعمل ايه؟ الحروف العربيه
2: الابجديه لك العربيه.
1: تمام. هنختار منهم، يعني مش هنختار منهم، هنبتدي حرف حرف. هنجيب اسم
2: فيلم واحد بس بيبدا بالحرف ده. الف ب ت ف ج.
1: سريعا يعني جدا.
3: ماشي
2: لحد ما حد فينا يقع بقى.
1: ماشي
3: تمام.
1: سؤال، عايز تلعب ضد انا وفنا ولا نلعب احنا الثلاثه ضد بعض؟
3: لا ثلاثه
1: نلعب احنا الثلاثه ضد بعض.
3: مع فنا.
2: ماشي يا نصار.
3: لا ما هي معاك.
2: انا معايا ولا لا؟
3: عشان هي تكسب معايا. ما هي ما ينفعش تكسب.
1: فانت عايز ايه دلوقتي يا نصار؟
2: نصار توتر وابتدى ايه؟ انا بحبه.
1: اتنين على واحد. يلا بينا.
2: طيب يلا
1: بس بسرعه بقى.
2: ابدا انا؟
1: ابدا انت. يلا واحد اتنين. الف
2: ابو علي.
1: ب يا نصار.
3: بلبل حيران.
1: ت
2: ت تيتا رهيبه.
1: ث هنقف عنده شويه براحتك لو عايز. عايز الف ولام هنسهلها بدل ما الحرف صعب.
3: ماشي استنى كده.
2: ث ايه
1: صعب قوي.
2: لا في لو مسكت رقم كده اكيد هتلاقي بعدي اسم.
3: ممكن يبقى انجليش يا صور.
2: لا مش مع. في ايه؟
3: عربي.
1: لا
2: في نايل بقى روح العب معاهم بلاي.
3: عربي.
2: تعال نفكر نسهلها لك برضو.
3: الثلاثه يشتغلونها بين
2: الثلاثه يشتغلونها. شفت اي خدمة بقى سهل لي بقى.
3: اسلامي.
2: طيب الف به ده
1: جيم.
2: جعلتني مجرما.
1: ها.
3: ها. حلقحوش.
2: حلقحوش.
1: خا.
2: خا.
1: خالتي فرنسا.
2: برافو عليك. جوجي.
1: يلا ديل.
3: ديل الديلر.
1: خلاص حطيت الالف واللام. ماشي
2: زيل.
1: الذيل هيبقى صعب قوي.
2: ذهب.
3: اعرف واحد انا ده.
1: عارف انت واحد في الذيل؟ طب استنى خليه معاك.
3: لا ده لا هيبوظ كده برضه.
2: ذئاب الجبل.
3: لا معرفش.
2: ده من ده فيلم ده قصدي
1: مش مسلسل.
2: مسلسل مش فيلم. بهزر.
1: ماشي
2: طيب.
1: ذهب مع الريح.
2: يلا
3: ماشي.
2: اي خدمة. ري. يلا
3: كان في راجع فوق صفيح ساخن.
1: راجع فوق صفيح ساخن.
2: برافو.
1: زين
2: زين زكي شان.
1: هلو
3: هلو.
1: سين
2: سين
3: سين.
2: سين.
1: في ناس بعتلنا الدال في دم الغزال وفي دكان شحاته.
2: لا الدال كان فيها حاجات.
1: السين
3: سكة عمر.
2: ايه ده سكة عمر؟
3: فيلم قديم شوية.
1: اوكي
2: حسابي يزنقنا. حسابي يزنقنا.
1: في طيب. في سلام يا صاحبي. بس ماشي برضو
2: ماشي احنا هنثق فيك.
1: يلا بينا فيك.
2: شين
1: شين
2: شين شين شورت وفانيلا وكاب.
1: حلو.
2: شين
1: صاد.
3: صاد
2: نكتبهم بقى قدامنا.
3: صاحب
2: صاحب
1: صاحب صاحبه. ضاد
2: ضاد ضد الحكومه. ضد اي حاجه. ضد
1: ها. طه
2: طه
3: هي ضد الحكومه.
2: ايوه
3: طه.
2: ها ها
3: طقطق وريكا وكاظم بيه.
2: برافو
1: حلو قوي.
2: طه ز ز ظرف طارق. عين
1: عامله جيم جامد.
2: عين
3: عين
2: عين عبعين.
3: عن العشق والهوى.
1: عن العشق والهوى. غين غاوي. غاوي حب.
2: غاوي غاوي منه فيه.
1: يعني كل واحد انا فاهم قصدك.
2: يعني
1: كمل.
2: لو لو غاوي
1: فيه
3: فيه. كان في فيلم اتعمل لمحمد سعد اسمه فيفا قطاطا.
2: زلاطه.
1: فيفا زلاطه.
2: طيب نمشيها له.
1: ماشي واخدنا مشتقاتها ما فيش مشكله.
2: ما فيش مشكله.
1: قاف
2: بعد الفيه قاف.
1: قبل زحمة الصيف. كاف.
3: انت قلت قاف صح؟
1: انا قلت قاف قبل زحمة الصيف.
3: اللي عليه الدور دلوقتي.
1: انت كاف.
2: انت كاف. انت كاف.
3: الكيف.
2: كيف.
1: الكيف. هات لنا حاجة تانية من غير الف ولام لان الكاف حرف سهل جدا.
2: في حاجات كتير.
3: كاف.
1: اتقال في المكالمة اللي فاتت كذا فيلم بالكاف.
3: انا فاكر كان صوت واطي ما سمعتش.
1: مش مشكله.
2: مش مشكلتنا.
1: في افلام لمحمد سعد. في فيلمين لمحمد سعد بحرف الكاف.
3: مين محمد سعد؟
2: في فيلم الكريم
3: كركر. في كركر.
1: في كركر بالظبط كده. لام.
2: لام اللي خلتني احبك.
1: ماشي. ميم.
3: نون.
1: ميم ميم
2: ميم
3: مين مين؟ مدمن.
2: ايه اللي يعني انت شلت ال ال
3: مدمن بتاع احمد زكي.
2: اللي هي المدمن. هي ايه المدمن؟
3: ماشي.
2: عايز نعديها له يوسف ولا حبيبي؟
1: هو سهل قوي. يعني لو كان ظه لو كان ذال كان حاجه كده.
2: لا ميم برضو. ميم سهل جدا.
1: ميم سهل.
2: لا فرصه كمان يا نصار. يلا
3: ماشي.
2: كلمه كمان.
3: عايز هند.
2: ايه اللي حصل؟
3: عايز هند. هند.
2: عايز هند. ميم
1: ميم. الهند دي
2: في فيلم. لا احمد السقا من كلمه واحده.
1: صح صح.
2: ميم.
3: في فيلم اسمه ماما بتاع ياسمين عبد العزيز.
1: في فيلم اسمه مافيا.
3: ماما
1: في مافيا برضه. طيب نون.
2: نون نون نون. نادي نادي نادي الرجال السري.
1: برافو عليك.
2: نادي نادي
1: نادي الرجال السري. هي
3: نادي الرجال
2: نون. هي ماشي. هي انت. انت يا نصار.
3: انا ايه؟
2: هي
3: ايه؟
1: هي
2: هي
3: هي
1: هي. هشام يمكن. هي
3: اقول لك.
2: هو في فيلم لهنيدي.
1: ليه يلا نصار. خمسة.
2: وكان اسمه همام.
3: همام فمستر.
2: يا لهوي. يا لهوي.
1: تمام. وفي
2: مش كده. مش كده. طيب. بعد الهي في ايه؟
1: في
2: واو.
1: واو.
2: واو.
1: ولاد رزق.
2: ولاد رزق. برافو.
1: حلو. يه.
3: يه. في فيلم بتاع محمد هنيدي برضو
1: هنضطر نعد ده اخر حرف
3: يوم ملوش لازمه.
1: يوم ملوش لازمه. نصار انت خلصت معانا الافلام كلها والله يعني
3: شكرا.
1: الحمد لله. ميرسي جدا يا نصار على المكالمه الجميله دي.
2: شكرا يا نصار.
3: شكرا.
1: صباح الفل.
3: صباحكم جميل.
1: صباح الهنا.
3: انت سعيد
1: حبيبي. صباح الفل. يلا بينا. طيب يا جماعه لعبنا جيم مطول اكسبشنال كده. جيم
2: مطول ولذيذ والله.
1: اه تمام. ولسه الحروف في افلام كتير جدا موجوده
2: كتير.
1: يعني ممكن نعملها باغاني ممكن نعملها بكل حاجه
2: اكلات.
1: طيب احنا أكلات. الفنانه اللي منورانا ومشرفانا النهارده هتبتدي معانا من الساعه الثانيه الفنانه ياسمين رحمي
2: هتكون موجوده معانا بدايه من الساعه 9 ان شاء الله. تابعونا وبعتوا لنا على رقم الواتساب

هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية، القبطية، المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 6436487.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت، ومنها لوجات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس.
3: تابعونا على x.com/نجوم اف ام.
4: دلوقتي 9، خلي مشوارك الجاي مع إمرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمرايف.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه عايشين صباحنا مع بعض على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, ولسه مكملين معاكم ان شاء الله والحد الساعه 10. فانا ويوسف, ونورتنا وشرفتنا الفنانه ياسمين رحمي. ياسمين صباح الفل والجمال عليكي.
2: صباح الجمال عليكي.
1: اخبارك ايه؟
2: الحمد لله كله تمام.
3: انت من النوع اللي بيصحى بدري بقى وكده ولا؟
2: بصحى بدري بس مش البدري بتاع الموظفين بصراحه, اللي انا نفسي.
3: شكرا يا ياسمين. شكرا.
2: جدا
3: الموظفين دول احسن ناس يا ياسمين.
2: احسن ناس, انا يعني بحسدهم على طاقتهم اللي بتبدا كده الساعه 6 الصبح دي, يعني بقول الناس دي نشيطة قوي, اليوم كده بيبقى فيه خير.
3: لأن انت البدري الطبيعي اللي هو 10
2: اللي هو بيكون الموظف وصل وبدأ يشتغل ولا أيوة. لسه بشيل الغطاء
3: بالظبط كده. ياسمين انت منورانا, عايزين نتكلم في حاجات كتيرة قوي النهاردة, بس عايزين نبدأ بفيلم طلقني ومع النجوم كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني. حكينا عن التجربة دي, كانت عاملة ازاي؟
2: والله تجربة لذيذة جدا, الاتنين الكواليس معهم كانت حلوة قوي. كريم بقى في الكواليس مش هقدر اقولك بقى فاني اكتر من اللي بيطلع على الشاشة كمان,
3: متخيلين
2: احنا طول الوقت فيه هزار وضحك, وكمان بيساعد يعني ممكن مثلا يقولي فيه افيه هنا حلو قولي. دينا كمان متعاونة جدا, وككابل في التصوير عاملين شغل حلو قوي بصراحة, ومبسوطة جدا بالكواليس.
3: بصي اوقات كتير بنسمع ان يعني في فنانين كوميديين جدا في الحقيقة ما بيهزروش.
2: في طبعا
3: بتشوفي الموضوع ده,
2: بشوف
3: وبتتخضي منه اللي هو طب ما انت فنان كوميدي ليه في الحقيقه انت مش بتهزر وكده واخد الموضوع جد.
2: انا ببقى فاهمه ساعات ليه, يبقى هو ممكن مركز اكتر في الحفظ دماغه دلوقتي في الكلام اللي هيدخل يقوله في الكاركتر اللي عايز يعمله, فبيبقى عاوز يبقى اوت اوف كاميرا, هو في المود مش عايز يفصل مش عايز يهزر ويضحك. في ناس تانية لو هم ما قدروش يبقوا فاني ولوزاز اوت اوف كاميرا مش هيعرفوا ان كاميرا يبقوا بنفس الطاقه دي
3: بالزبط.
2: فديبندز, كل واحد بياخد يعني هاز هيز اون سكول, مدرسته الخاصه بيه.
1: طيب ده تالت تعاون بينك وبين المخرج خالد مرعي صح؟ يعني انت اشتغلتي معاه في طلقني وبابا جه وعلاقه مشروعه. احكي لنا بقى عن علاقه الشغل بينك وبين الاستاذ خالد مرعي, في ان ده تالت عمل ما بينكوا, وفكره ان انت ناس بتحب تجرب مخرجين جداد, وفي ناس تقول لك لا انا همشي بالمدرسه يعني
3: اللي مريحاني
1: وكده, واكيد برضو بتتعاملي مع مخرجين تانيين ده مفهوم, بس العلاقه ما بينك وبين الاستاذ خالد مرعي.
2: الحقيقه ان كانت في ترشيح ليا في بدايه علاقتي بيه لمسلسل علاقه مشروع, واشتغلت معاه. انا بقى عارفه السي في بتاع استاذ خالد مرعي
1: طبعا,
2: وده بقى عمل اسف على الازعاج, وعمل افلام كتير جدا لاحمد حلمي, ويمكن هو كمان السبب في ان احمد حلمي يبقى له بصمه كبيره جدا في السينما. فقلت لنفسي مخرج زي ده لو انا هشتغل معاه انا لازم استغل الفرصه. كان الدور بصراحه كان بسيط جدا, بس انا عملت من الدور ده حاجه تانية خالص, عملت كاركتر كوميدي. هو نفسه اتفاجئ, قال لي انت كوميديانه, انت بتلعبي كوميدي كويس جدا. قلت له بصراحه انا قصدت ان انا اعمل كده في الدور علشان اوريك الكوميدي بتاعي, ولو في فرصه بعد كده تطورني ونشتغل تاني انا هبقى مبسوطه قوي. قال لي انت معايا في الفيلم اللي جاي, وهيبقى فيلم كوميدي وهتعملي دور كوميدي. ونفذ وعده بصراحه ليا, فانا كنت مبسوطه. وده غير ان هو قدمني في فيلم في مسلسل بابا جي مع برضو اكرم حسني, وكان الدور كوميدي, وبرضو الدنيا كانت المساحه اكبر واوسع, فهو امن بيا من اول مره بعد ما انا اللي طلبت.
1: وانت برافو عليك انك قدرتي تستغلي, لو بتقولي لو كان الدور قد كده اديتي له 100% بتوعك, فعشان بعد كده يعني عمل ما بينكم بالظبط.
3: فكره ان المخرج يكون مدي المساحه للفنان ان هو يعبر عن نفسه اكتر ويطلع ويبين قدراته, بتفرق معاكي الموضوع ده؟
2: بتفرق, وطبعا كده كده احنا في حدود ملتزمين بيها, يعني انا ما اقدرش اضيف وارتجل كتير جدا علشان الفنان بيبقى عايز يقول كل حاجه نفسه فيها. المخرج في الاخر هو بيحدده بيلجمه
3: بالظبط,
2: بيقوله لا ده مناسب لا
3: انت كده اوت,
2: لاني ممكن افضل اقول وابقى سخيفه او اقول افيهات تبقى خلاص يعني اوت اوف كاركتر. فلا, هو في الاخر المخرج بيبقى له دي وظيفته, هو بيختار بيفلتر بيشوف ايه المناسب. في مخرجين تانيين ما بتحبش الاضافه خالص, وبالنسبه لها النص ده زي القران ما ينفعش تغيري في كلمة, وكل واحد برضو مش هقولك مين الصح ومين الغلط، بس في الكوميدي تحديدا لازم يبقى فيه مساحة ولو صغيرة للممثل انه يضيف افيه، يعمل كاركتر للشخصية بتاعته، ما يحطهاش زي ما هي زي ما هي مكتوبة بالنص. انا بحب مدرسة اكتر ان يبقى فيه سبيس للارتجال، لان ده بيطلع حاجة اكسترا على النص. طبعا النص بيبقى مكتوب كويس بس بنحط التاتش بتاعنا.
3: بالظبط، ده بيفرق، ممكن يودي الموضوع في حتة تانية خالص. يعني لما كل واحد يضيف الإضافة بتاعته اللي مسموح بيها أكيد الموضوع بيفرق. أكيد. انت ميالة للكوميدي أكتر عن الدراما؟
2: بحب الكوميدي، كنت في الأول ما بخاف من الكوميدي وشايفاه صعب جدا، وان أنا عشان أضحك ممكن أبقى سخيفة وما أعرفش أضحك ولا حاجة. لما اشتغلت كوميدي وبالذات لما عملت مسرحيات أمين وشركاء مع أحمد أمين، وكنا بنعمل كوميدي وعلى مسرح بقى وقدام جمهور وفي ارتجال ومساحة ارتجال بقى، مش بقى أنسات، لا دي على الهوى
3: على الهوى.
2: كانت فيها متعة كده وتشالنج لذيذ، اني هل الإفيه ده هيجيب مع الناس، هرمي إفيه ناس هتضحك. وكان بيساعدني برضو أستاذ أحمد أمين، كان يفلتر لي يقولي لا ده مش هيجيب مع الجمهور، ده يتقال في السينما ما يتقالش على المسرح، يتقال في التلفزيون ما يتقالش on stage. فلا كان في متعة، فحسيت ان لا الكوميدي ده مرحلة كويسة وحلوة ان انا ممكن ادخل فيها اكتر.
3: لا وفكرة المسرح اصعب بكتير، لان كذا حد قال لنا المعلومة دي انه المسرح بيفرق يوم عن التاني، جمهور عن التاني. في جمهور تلاقيه متقبل جدا وبيضحك ومتفاعل، وفي جمهور بتقول قدامه نفس الإفيه مش جاي معاه.
2: طب اقول لك احنا مثلا عندنا تريكات كده بيقولوها في الناس اللي هم اللي بتوع مسرح قوي، يقول لك جمهور السبت جمهور اتم.
3: هو يوم السبت هو يوم السبت يوم
2: سبحان الله تريكات
3: عشان تاني يوم شغله كده.
2: الخميس احلى جمهور، احلى ناس بتضحك،
1: نازله تخرج بقى.
2: الناس اللي هي كانت مخلصه شغل وتعبانين وعايزين يسمعوا اي كلمه حلوه
3: يضحكوا،
2: اللي هو قول لي صباح الخير هات.
1: السبت هو شايل هم من عنده شغل بكره الصبح.
2: السبت ده بقى اللي هو خلاص انا بعد كام ساعه هنام عشان اصحى الصبح، فهو كل تفكيره في شغله يا عيني، والمدير والشغل واللي ناقصني ومخلصه وبتاع، ما بيضحكش قوي. احلى جمهور يضحك الخميس، الجمعه لطيف طبعا وكويس جدا، السبت مسمينه جمهور السبت. طيب
3: احنا عندنا الحد الحزين هنا.
1: حلو
3: السوري الاثنين الحزين.
1: حلو جدا. طيب سؤال عن فكره فاتن بقى في فيلم طلقني، شفتيها ازاي؟ يعني حضرتي للدور ده ازاي؟
2: هي بنت شعبية وفي نفس الوقت استغلالية هي وأسرتها. الكاركتر يعني بصراحة مع أستاذ خالد التحضير بيبقى سهل جدا، يلا هنعمل الكاركتر، قولي لي عايزة تعمليه من أنهي سكة، عايزة تتكلمي بأنهي طريقة. حطينا شوية إفاد بصراحة مش هننكر، كان في حاجات أكتر بس أستاذ خالد قال لي لا ده كتير، عايزين هنا أقل هنا أكتر، يعني ضفنا شوية حاجات لحد ما بقى كده. كان في مشاهد بس اتحذفت وده طبيعي علشان المونتاج والريتم وكده. فلا أوفرول كان الكاركتر بالتنسيق مع أستاذ خالد الدنيا كانت سهلة.
3: حلو أن أنت تبقي متقبلة فكرة لو كان في مشاهد واتحذفت عادي يعني.
2: طبعا بتتقهري
3: أكيد.
2: أكيد
3: مش هنضحك على
2: بقى. حلو كان في إفيه لذيذ،
3: بس أن أنت بتفكري في مصلحة شكل الفيلم طبعاً. ككل يعني النتيجة النهائية هتكون عاملة إزاي أكيد ده أحسن بكتير.
2: طبعا يهمني مصلحة العمل عشان لو هينجح انا هنجح معي
3: اكيد. ياسمين رحمي لسه منورانا ومشرفانا، لو حد عايز يبعت لها اي سؤال يبعت لنا على 015 5952 1006 او صفحتنا على الفيسبوك نجومه في ام 100.6.

0: فرق كبير بين إنك تبدأ الجامعة وبين إنك تبدأ المستقبل. في الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك هيبدأ من أول لحظة. شهادة معتمدة من مصر وفرنسا هتوفر لك فرص عمل في مصر وأوروبا والدول الغربية. مدة الدراسة 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسة. نظام تعليم معتمد بشكل أساسي على التدريب العملي مع شركات عالمية في مصر أو فرنسا. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك مستني. الرقم الضريبي 312-515-154.
1: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتيرة. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايماً اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهابي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: فنانة ياسمين رحمي لسه منورانا ومشرفانا هنا في عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، واتكلمنا معها عن فيلم طلقني طبعا مع الفنان كريم محمود عبد العزيز والفنانة دينا الشربين. نرجع كم خطوة لورا كده ياسمين ونبتدي من البداية. دخولك للوسط الفني، كنا لسه بنتكلم على الموضوع ده في اير، فعايزينك بقى تاخدينا في الرحلة دي مع المستمعين.
2: مامتي بدأت هي بتمثل من قبل ما تخلفني بصراحة، عفاف مصطفى،
1: فنانة عفاف مصطفى، عايزين نبعت لها تحية كبيرة جدا جدا جدا. أنا واحد من الناس الصراحة اللي بحبها جدا الصراحة، فأرجوك تبلغيها تحياتنا. يعني
2: هي شبهها بالظبط صح؟ وكل ما اكبر ببقى شبهها.
3: أيوة أروح
2: فيه. الحقيقة ماما كانت من زمان جدا كانت بتمثل، ولما خلفتني قعدت في البيت وقعدت بقى عشان تربيني، رجعت بعد كده مؤخرا تمثل من تاني وبدأت بفيلم تيتو. كنت بروح معها التصوير، كنت لسه عيلة صغيرة كده واجري كده في ديلها وبتاع واتفرج على أجواء التصوير وانبهر واقول ايه ده، انا نفسي ابقى موجودة واشوف اطفال في سني ممكن عاملة ادوار صغيرة، وقول طب انا ليه ما عملش دور الطفلة دي، ما انا ممكن امثل وانا ممكن ابقى كويسة. لحد ما جت في صدفة مخرج شافني وانا معاها في اللوكيشن، وكان عايزين بنت صغيرة طفلة تعمل دور، فقال لها بنتك بتمثل، قالت له يا ريت دي هتموت وتمثل، خدها والنبي
3: خلصني منها بقى انا
2: ده. خليها تخرج المواهب المدفونة اللي عندها. اروح بصراحة لا، حطيني في دور، قال لي ما انت ممثلة شاطرة اهو. قلت بعد
3: كان عندك كم سنة وقتها؟
2: كان عندي 8 سنين مثلا. لسه طفلة صغيرة.
3: ده في ده البدايات.
2: وبعد الخطوة دي انا لما مثلت قلت لا لا لا لا انا هكمل كده، انا اللي عايزه العب ولا اروح نادي ولا العب مع اصحابي ولا عايزه باربيز ولا انا عايزه امثل، ده كاريري. بعد كده بقيت اروح مع ماما التصوير في اي حاجه بتشتغلها واقول لها ماما بليز عرفيني على المخرج، قولي له لو عنده دور ليا يشغلني. من هنا لهنا لهنا لحد ما وصلت لمرحله الجامعه، قلت لنفسي انا هاخد الكارير بتاعي هو التمثيل. هدرس اعلام عشان تبقى حاجه قريبه شويه، لان دخول المعهد كان وقتها صعب جدا ومحتاج وسايط وقصص كبيره، ده غير ان انا عايزه يبقى معايا حاجه شهاده جنب التمثيل.
3: مامتك ما كانتش واسطه؟ طيب
2: واسطه انها تدخلني المعهد، هي بالنسبه لها انت لو ممثله هتعرفي تمثلي، دخول المعهد هيضيف لك خبره وكل حاجه، بس هتاخدي خبره كمان من التمثيل اكتر
3: اكيد.
2: فكانت هي واسطتي بصراحه، بس مش لدخول المعهد، هي واسطتي للشغل. كل مخرج كانت هي بتشتغل معايا كنت اقول لها يا ماما عرفيني بيه واسالي لو في دور مناسب ليا شغليني. انا مش شايفه ان في اي مشكله في حكايه الواسطه، بالعكس اللي مش هيساعد اولاده ما هتساعدني.
1: هي مش فكره واسطه بالتعريف اللي بيتقال، لان فكره ان انت لو عندك علاقات عموما، سيبك من ان هو والد او والده، ممكن لو انت عندك واحد صاحبك شغال في شركه معينه بتقول له قدم لي عندك في الشركه، فهو كل اللي بيعمله ان هو فعلا بيحط السي في بتاعك وبيبعته للناس وبيبتدي يديك فرصه بس ان هم يقعدوا معاك يشوفوك، وانت اللي عليك انك تثبت نفسك. هم مش هياخدوك عشان خاطر صاحبك، عشان خاطر والدك شغال في الحته الفلانيه، او يعني ممكن لو حصلت هتحصل مره وخلاص الباقي هتقعدي في البيت. خلاص ياسمين دي مش موهوبه كفايه ان هي تبقى مكمله معانا، لكن كون ان هي تكون مكملة وبيجي لها ما شاء الله أدوار، لا يبقى البنت نفسها فيها حاجة نفسها، فلا يعيبها أبدا إن يكون عندها علاقات أو حد يقدر إن هو يساعد إنه يرشحها لحد، والحد ده هو اللي ليه الفاينل سيف الآخر أو الأولى الأخيرة دي معانا ولا مش معانا.
2: حتى مفهوم كلمة وسطة هي مش مفهومها، لو الناس فهم معناها هي وسيط، جاي من كلمة وسيط يتوسط لي، لكن ما تقدرش ماما تفرضني
1: طبعا.
2: ماما مش سوبر ستار برضو
1: لا يا فندم، هي طبعا الفنانة
3: يعني بنتي هيحط بنتها كده
1: هي حتى لو سوبر ستار
3: يعني
1: بالزبط.
3: فكرة ان انت الجمهور بيحس بيشوف ده مفروض علينا ولا ده فعلا عنده موهبة واحنا حابينه ولا لا
2: بالزبط.
3: وفي الحالتين بتشوفي مين اللي بيكمل فعلا ومين اللي خلاص يعني
2: هي هو ده اللي كان في البداية، ان هي عرفتني فقط بالعالم الجديد اللي انا داخل عليه. عرفتهم ببنتها، تقبلوني فيما بعد. حاليا ماما خلاص ما بقتش بتكلم اي حد عني، بالعكس ده بقيت انا ساعات يحصل
1: في ناس ما تعرفش ان انت اصلا بنت فنانه،
2: وفي ناس نسيت اساسا ان انا بنتها، وبقوا خلاص عارفين ان احنا اتنين ممثلات ديفرنت. بس في الاخر هي ادتني البوش الاولانيه بانها تعرفني بالمخرجين والمنتجين والابطال والفنانين، مش اكتر من كده. هي ما تقدرش تفرض ومحدش يقدر يفرض حد على حد. ففي الاخر انا بقيت بشتغل بدايتي كانت عن طريق ماما، لكن حاليا انا بشتغل بشغلي العادي، ممكن نتقابل بالصدفه في شغل مع بعض انا وهي في مسلسل في فيلم، بيبقى صدفه مش اكتر. فخلاص حاليا كل واحد فينا له الكارير الخاص بيه، ما حدش حتى بيتدخل في شغل التاني.
3: بتاخدي راي والدتك في كل الادوار اللي بتتعرض عليكي؟
2: اه طبعا.
3: ولا القرار الاخير بقى بيبقى
2: القرار؟ بصي بامانه القرار الاخير ليا
3: ماشي،
2: بس في الاول بعرض عليها من باب ان هي عندها خبره اكتر مني، فقولي لي يا ماما ده هينفع معايا، مناسب ليا، تقولي اه لا ده كويس، ده دور صغير. ساعات كمان في حاجات تقولي اعمليها وانا بقى مش مقتنعه، ففي الاخر بجول رايي اكتر بصراحه.
3: رايك انت بتقرري انت ترفضي برغم ان مامتك قالت لك لا اعملي؟
2: لاني ساعات ماما نظرتها اني اشتغلي عموما انتشري، انا بحب لا، مش فكره الانتشار اهم من ان اعمل حاجه هتسيب لي علامه او هتفرق او هتفيد. مش هتفيد،
3: دي مدرسه ودي مدرسه. فانت دي الحاجه الوحيده انت ممكن تكون ضد مامتك فيها، ان انت ممكن تنتقي الادوار اكتر ما انت بتبقي عايزه تنتشري.
2: بالظبط، هي بتقيس على الكارير بتاعها. ماما في سنها هي سن الستات الامهات الجراند بتاع، مهما عملت كميه ادوار مش هتتحرق. لكن في سني انا لو انا عملت ادوار كتير وصغيره ومش مهمه ومش مش مؤديه فيها اي حاجه مضيفه ليا، ده هيعطلني انا، هيخليني واقفه في حته، مش هعمل صعود جرادولي، مش هبقى بصعد. هي بالنسبه لها ان انا لو عملت زي ما هي بتعمل كده انا بحقق انتشار، لكن هو ينفع مع سنها بس ما ينفعش مع سني. فللاسف باخد وضع مختلف او اتجاه مختلف.
1: ايه اكتر حاجه حذرتك منها وقت ما حطيتي رجلك في الوسط الفني؟
2: حذرتني من ان يكون ليا صداقات عميقه جوه الوسط الفني. خلي الوسط ده شغلانه واصحابك يبقوا من بره الوسط وحياتك كلها من بره الوسط، وده اللي بيحصل فعلا
1: بجد.
2: هي شايفه ان ما تندمجيش قوي، كتر الاندماج ممكن يسبب مشاكل، ممكن يبقى مرهق بالنسبه لك، ممكن ما تبقيش انت قد التجاري الناس في الحياه بتاعتهم وفي خروجاتهم وفي سفرهم. خلي دي وظيفه وحياتك الشخصيه ليها ناس تانية باصحاب تانيين خالص. فبقيت مقسومه نصين، ممثلة وفي حياتي التانية صحابي شايفيني انتي واحدة عادية، انتي ولا كأنك موظفة في بنك. فأنا كده مرتاحة أكتر.
3: مرتاحة كده أكتر؟
2: طبعا مرتاحة. أنا بروح أشتغل وبعمل الحاجة اللي أنا بحبها، مش عايزة صداقات ولا علاقات.
3: وفصلة يعني الزمالة غير الصداقة غير كل الكلام ده، عشان ما يحصلش مشاكل. وهي عندها حق، عندها نظرة.
2: قلتلي مفيش صحاب في الشغل. بالآخر.
3: طب ياسمين، لو جاتلك الفرصة إن انتي ومامتك تعملوا فيلم مع بعض، شايفه قصته هتكون عباره عن ايه؟
2: يعني بص احنا اصلا في البيت، يعني لو تشوفي حياتنا عامله ازاي، احنا المشاغبات.
3: انتوا عايزين الكاميرا تبقى ماشيه معاكم في البيت.
2: هيبقى في ضحك. يعني احنا فكرنا ان احنا لو عملنا ريل شو او لايف شو من حياتنا، الناس هتشوف العجب بجد. احنا اولا بنتعامل مش ام وبنتها قوي بمعنى الكلمه بصراحه، يعني احنا بنتعامل كاننا اتنين اخوات، حتى بنلبس من هدوم بعض ونتخانق مع بعض على حاجات بسيطه، واصحابنا يعتبر واحد. فاحنا عايشين حياه مختلفه شويه عن الام والبنت والكلام ده. طبعا هي شيز ليدر وكل حاجه بتليد وكل الكلام، بس في الاخر احنا عايشين مع بعض دلوقتي في خلافات كتير وخناقات كتير

صباح الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد انا مش ببالك، انا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده اضاءته مش ثابته وبيرعش وبتغيره كل شويه، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك اضاءه اقوى ثابته من اوله لاخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنه. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205 087 620.

0: فقر التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعث

نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: لسه مكملين وعايشين صباحنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. فنانة ياسمين رحمي منورانا ومشرفانا. ياسمين بحب السؤال ده قوي بقى. ايه الدور اللي لسه ما تعرضش عليكي وانتي دايما شايفة نفسك بتعمليه، شايفة نفسك الكاركتر ده ونفسك تقومي بيه؟
1: يعني مش عايزة أخض الناس، بس بحب الأدوار اللي هي السايكوباتيك، اللي هي ممكن تبقى عندها مرض نفسي، عندها مشكلة نفسية بتعاني منها، أو عندها إعاقة مثلا معينة. بحس إن لو إحنا أدينا الأدوار دي، لأن هم موجودين حوالينا وأهلينا وصحابنا،
0: محتاجين نسلط الضوء على كل
1: عن مشاكلهم ومعاناتهم. حاسة ان انا لو عملت كاركتر كده هبقى مبسوطة جدا، هقدر اقدمه بصورة يعني اتمنى انها تكون قريبة للواقع او للحقيقة. لو حد عنده مثلا شخصية عندها مشكلة نفسية بتعاني منها مأثرة على حياتها، كلنا عندنا بشكل او باخر مشاكل نفسية.
2: طبعا
1: في مشاكل نفسية بتوصل شخص ان هو يبقى منعزل، منفرد، مجنون، او مش عارف يتعامل مع البشر، متوحد، او حاجات كتير جدا. لو احنا سلطنا الضوء عندها وانا قدرت اعمل كاركتر زي كده وقدرت اقدمه بصورة كويسة وقدرت ابين الاسباب اللي بتوصلنا لكده، حاسة ان ده حاجة هتبقى مفيدة وانا هبقى مرتاحة جدا لو عملت حاجة مختلفة.
0: عايزة ان يكون في رسالة ان احنا يكون في وعي او توعية اكتر بالصحة النفسية من ناحية حاجة معينة.
1: بالظبط.
0: فحابة ان ده يكون الدور اللي تقدميه.
1: جدا جدا جدا.
2: طيب ايه الدور اللي من الجانر اللي انت بتدوري عليها دي اللي شفتيه وقلتي انا كان نفسي اعمل الدور ده بمشاكله بسايكابته بالقصة دي؟
1: يعني هقول لك حاجة، انا مثلا بحب حاجة غريبة شوية، يعني بحب فيلم الراقصة والسياسي.
0: طبعا.
1: الاستاذة نبيلة عبيد، يعني انا بشوف ان حتى في مشاكل نفسية في الكاركتر، تعاني من مشاكل نفسية بسبب نظرة المجتمع ليها وتعامل المجتمع معاها، وانها عايزة تعيش حياتها الطبيعية، عايزة تشوف حب واهتمام من نوع مختلف وبريء من اطفال، وازاي مثلا المجتمع ممكن يقف قصادها لمجرد شغلتها، وازاي الناس بتتعامل معاها انها مش مهمة او مش بني ادم او مش كاركتر. على بقى استعراضها واهتمامها بنفسها وازاي قادرة تعمل الراقصة بالاسلوب الصح،
0: شخصية نفسها،
1: الشخصية
0: سونيا سليم نفسها، كانت
1: الشخصية القوية
0: لحد النهاردة مسؤول. احنا بنتكلم عليها،
1: فيها لايرز كتيرة جدا، يعني اكتر كاركتر انا شفت فيه لايرز، وحاسة ان كتر اللايرز دي بيبين بقى في مهارات تمثيل ممكن لو اقدر اطلعها اطلعها.
0: هي طيب لو جاتلك فرصة ان انت تعملي قصة حقيقية، تجسدي دور حقيقي، شخصية حقيقية، ممكن تكون مين؟
1: يمكن شخصية تاريخية اكتر، يعني انا قريت عن حتشبسوت وعن حياتها وقد ايه هي كانت شخصية قوية وعظيمة وكانت قائدة وملكة لمصر على مدار سنين، حكمت مصر، وازاي كانت بتتعامل في وسط الناس، وكانت السيدة الوحيدة اللي كانت ملكة، وازاي تقبلوها، وازاي كانوا بيوصموها بان هي مسترجلة وان هي مش في لايرز كمان كتير في الكاركتر ده اتمنى ان انا اعمله، لان كمان مؤخرا مفيش كتير تجسيد للمسلسلات اللي بتتكلم عن المرحلة الفرعونية. فحاسة ان دي حاجة الجمهور محتاج يشوفها مؤخرا.
0: عايزة انتاج دي،
1: عايزة فاضل بقى، يعني
0: عايزة انتاج بقى. هنشوف الموضوع ده ان شاء الله.
1: يا ريت.
2: طيب في ناس كتير بعتلك أسئلة، احنا كنا ده انا حتى سألته لها بشكل شخصي في الفصل كانت هتعضني، فخلينا بعيد عن موضوع السن والقصة دي كلها.
0: حدش يسأل السؤال ده يا جماعة.
2: طيب
0: نسألش السؤال
1: في ربيعي
0: ده.
1: عمرها هيبقى صنعات الربيعي من عمرها
2: انا من الفضالي عادت من الساحل الاخبار دي.
1: طب انا هسألهم انا سؤال بقى، تدوني كم سنة؟ اكتبوا لي تدوني كم سنة في الكومنت.
0: ده أخطر من سؤال أخطر انت
2: بكتير.
0: عندك كم سنة؟ فخلينا نغير الموضوع خالص.
2: طيب بتشوفي الفرص المتاحة ليكم كجيل شباب بتبقى صعبة دلوقتي ولا سهلة؟ لأن في بنشوف ناس كتير قوي في الجيل ده كله عايز يمثل وكله عايز يفرض نفسه على الوسط. تشوفي الفرصة دلوقتي بتبقى أصعب ولا؟
1: لا أصعب ولا أصعب كتير جدا جدا. زمان ما كانش فيه سوشيال ميديا، كان هو المخرج لما بيجي يحضر يبقى قاعد في مكتبه عامل مواعيد للمقابلات، بيقابل الفنانات، والفنانات بتعرف عن طريق النقابة أو عن طريق زمايلهم وبيقابلهم وبيشوفهم. دلوقتي بقى فيه تيك توك وإنستغرام وبلاتفورمز كتيرة وعليها بلوجرز وعليها تيك توكرز وعايزين يمثلوا، وبنات بتشتغل مثلا في الإعلانات نفسها تمثل، بنات نفسها تغني، كله بقى بيدور على الشهرة لأن هم دلوقتي بقى بيفتحوا التيك توك بقوا بيشوفوا الفيجرز دي قدامهم وشايفين الناس دي بتكسب فلوس كتيرة وبيأكلوا في مطاعم مش عارفة عاملة ايه وبيقدروا يجيبوا براندز عاملة ازاي فور فري. فالبنات بقى نفسها تعيش الأجواء دي مش نفسهم يمثلوا.
2: طب ما في حد دلوقتي ممكن يسمع كلامك ده ويقول طب ما الموضوع دلوقتي بقى أسهل، الوصول للموضوع بقى أسهل
0: عن طريق السوشيال ميديا مثلا تكون سهلت،
1: عددنا بقى أكتر. زمان كنا ممكن نبقى 100 ممثلة عايزة تمثل، دلوقتي بقينا 2000 ممثلة. العدد لما هيزيد الفرص هتقل، بقيت المخرج نفسه محتار يجيب مين، بقى المنتج يقول له انا محتاج اجيب بلوجر علشان عنده فولورز كتيره فهيعمل لي دعايه للمسلسل فالمسلسل هينجح، او يقول له انا محتاج اجيب مثلا ملكه الجمال الفلانيه عشان هي جميله فلما هنحطها في الدور ده الجمهور هيحبها اكتر. ما بقوش بيدوروا على الممثل اللي بيعرف يمثل.
2: كنت لسه هسالك السؤال ده، بتشوفي بالزبط. فعلا ان في منتجين ومخرجين بيميلوا اكتر دلوقتي لبعض المؤثرين على السوشيال ميديا لمجرد فكره الدعايه للعمل عن ممكن يبدي حد عن حد بسبب المتابعين اللي عنده عن الموهبة؟
1: وده في ظلم كتير لأي حد عنده موهبة أو لحد درس مثلا في المعهد أو لحد عنده خبرة. أنا ما عنديش مشكلة لو هو بلوجر وبيعرف يمثل وماله ياخد فرصته ويشتغل، أو لو هي ملكة جمال وشاطرة في التمثيل ده يبقى حاجة يا محلاها بقى ممثلة وجميلة، ده إيه الحلاوة دي. لكن إحنا ناخده لمجرد اللقب اللي عنده، لا ده ما ينفعش. لأن في الآخر هو هياخد فرصة بس هيوقع الفرصة دي بالجمهور بتاعه، ممكن يخلي العمل يتشاف بس هيبقى فيه ثغرة للمخرج، انت هيتقال عليك ايه الممثل اللي انت جبته اللي مش عارف يقول كلمتين، شكلك انت كمخرج هيبقى وحش فانت ما فتش العمل، انت ضريت العمل. لو عايز تجيب بلوجر عايز تجيب ممثل خليهم ياخدوا ورش تمثيل، حاول معهم ان هم يتدربوا ويتمرنوا، لقيت فيهم الموهبة شغلهم، ما لقيتش فيهم الموهبة لا دور على حد موهوب. الفكرة العمل هيعيش طول العمر، البلوجر اسمه ممكن يموت في يوم من الأيام لما يتفرجوا على الفيلم بعد 50 سنة هيقولوا ليه الممثل ده عمل الدور، مش هيفهموا انه عشان كان بلوجر وانت محتاجه، هيفهموا ان المخرج أخطأ في الاختيار.
0: صح حرام. صح جدا. ياسمين انت بتقيمي ازاي العمل او يعني نجاح العمل بالنسبة لك من ناحية ايه؟ بتقيمي من ناحية ردود الأفعال على سوشيال ميديا في الشارع، الناس بتقابلك بتقولك ايه، الإيرادات، بتاخدي رأي الناس حواليكي، ازاي بتقيمي نجاح العمل؟
1: يعني ممكن اقول لك مثلا ازاي في البدايه بختار. انا في البدايه بحرص ان لازم يكون في العمل في ثلاثي دايما مهم، المنتج والمخرج والمؤلف. لو حد منهم من الاسماء المعروفه الموثوق فيها ده بيبقى اشاره ضمان ان العمل هيتعمل بصوره على الاقل جيده. لا المخرج ده هيقبل انه يتعمل منه حاجه وحشه ولا المؤلف ولا المنتج. ده بدايه الاختيار. بعد كده بنشوف اثناء التصوير الدور ده مناسب، مناسب هقدر اطلع منه حاجه، اوكي عملنا الدور، بنتوكل على الله وزي ما بيقولوا ايه بنطلق صراحه. الجمهور بيحدد بقى نجاح العمل. هقولك السوشيال ميديا دلوقتي بقى أحيانا بيتلعب فيها كآراء، يعني ممكن حد يقولك إحنا بنعمل إيرادات ملايين الملايين ودي مش حقيقية، أو حد يقول إيه المسلسل ده مكسر الدنيا بس هو محدش بيشوفه،
0: اللجان إلكترونية بقى وحاجات كده.
1: فالحكم قوي ما بقاش على السوشيال ميديا، بقى الحكم من الشارع. نزلتي الشارع النهاردة الناس بتناديلك بالكاركتر كده، انتي اتشفتي كده، انتي نجحتي. لقيتي تليفونات من ناس من قرايبك من صحابك من ناس بقالك سنين ما كلمتيهمش، ايه ده احنا شفناكي كده، المسلسل اتشاف. لكن الحكم عن طريق السوشيال ميديا يعني نقدر نقول 50% ممكن يبقى صح و 50% ممكن يبقى غلط، فما نقدرش نعتمد عليه كليا.
0: السوشيال ميديا اوقات بتبقى عايزه تسوق لعمل وفي خطه تسويقيه عن طريق السوشيال ميديا تحسس المتفرج اللي هو ايه ده انا لازم اروح الفيلم ده،
1: وده
0: واضح ان الفيلم ده جامد جدا،
1: والطريقه دي
0: ودي طريقه بتنجح.
1: بتنجح بشكل كبير، في اعمال كتير جدا نجحت بسبب ان حصل دعايه ليها على السوشيال ميديا، ان احنا رقم واحد، احنا اعلى مشاهده، فالناس كلها تقول طب ايه يا جماعه عايزين نشوف الناس كلها بتشوفه. وده الطبيعي بتاع البشر ان هم they are all be follow each other، فهي الناس دي بتعمل كده وبتنجح بالطريقه دي. بس في ناس بقى تقولك ايه طب ما انا اتفرجت ما لقيتوش حلو، ازاي ده اعلى مشاهده؟ لا لا لا ده مش حلو فما يتفرجوش. فهي ساعات تنجح وساعات لا، هي بوش يعتبر.
2: صح. بتشوفي ان الفنان في حته معينه من كاريره محتاج يكون بيعمل حاجه تانية جنب الفن ولا هيبقى متفرغ تماما لموضوع التمثيل؟
1: لو هنتكلم عشان يعيش ماديا مستقر لازم يبقى بيعمل حاجة تانية جنب الفن.
2: كويس ان قلتي كده. الناس بالنسبة لهم اللي واقف قدام الكاميرا ده خلاص.
1: لا طيارة طيارة. وعايزة انا عايزة صحح مفهوم مهم جدا بقى للناس.
2: يلا بينا.
1: بالنسبة لوقف قدام الكاميرا.
2: يلا بينا.
1: مش كل الناس بتاخد ملايين. اللي بياخد ملايين هو الشخص اللي بيبيع باسمه العمل. زي النجم الاول او النجم التاني. الادوار الباقية احنا ما بيبيعوش باسمنا لسه. او احنا يعتبر تكملة البوكيه وكل حاجة. بس مش احنا اللي بناخد الملايين. ولو خدت الملايين ممكن في يوم من الايام الممثل ده يشتغل النهاردة ويقعد 3-4 سنين ما يشتغلش. هو صرف كل الفلوس اللي معاه لان هو مضطر يعيش في مستوى معين عشان يحافظ على يعني صورته قدام الناس. فيصرف كل اللي معاه ما يلاقيش ياكل بعد كده. وكتير جدا ممثلين عملوا بطولات وقعدوا في البيت.
0: صح.
1: مش عيبا فيهم بس حظ سوء حظ. فانا شايفة ان مش يبقى عندك مهنة تانية ولكن يبقى عندك مشروع بيدير
0: مصدر دخل تاني. ما يبقاش الاساسي هو التمثيل. عشان نديله حقه. صح
1: بالظبط.
0: ونبقى ماشيين في الطريق فيه.
1: بس ما يكونش مشروع بيشغلك فكريا عشان لو جالك دور تعرف تنتبه. وانا شفت فنانين كتير عملوا كده. فتحوا مشاريع بيأمنوا اسرهم ماديا فما يبقوش مضطرين يشتغلوا فيلم هو مش مقتنع بيه بس محتاج.
2: وفي فنانين صف اول من الناس اللي انت بتقولي عليهم فاتحين مشاريع.
1: طبعا
2: المشاريع.
1: وده الصح. والمشروع هو مش واخد من دماغه حاجة. من المشروع مش شغل له فكره. هو جايب ناس بتدير المشروع بس في نفس الوقت هو مخليه قاعد برنس. النهاردة تعرض عليه فيلم مش مقتنع بيه مش هيعمله لانه مش محتاج لفلوسه.
2: عندي البيزنس بتاعي
1: بالظبط. وفي منهم كمان يقولك المشروع ده يخليني في يوم من الايام انتج لنفسي الحاجة اللي مفيش مخرج مفيش منتج راضي يعملها لي.
2: صح برضو.
1: فهو دبل. لان كتير جدا ايام زمان كانت ابطال كتير جدا بتنتج. يعني انور وجدي كان بينتج معظم افلامه وكان في منتجين وفنانين كتير كانوا بينتجوا لنفسهم.
0: صح.
1: فعشان يضمن ده يبقى عنده مشروع خارجي ولكن مش حاجة تلهي تماما عن التمثيل.
2: طب انت ياسمين بتبقي حريصة ان انت تكوني موجودة في الموسم الرمضاني ولا دي حاجة ما بتشغلكيش دايما؟
1: اكيد اتمنى طبعا. يعني دي حاجة طبيعية اي حد يقولك اتمنى ابقى موجودة في الموسم الرمضاني. بس انا بقيت اشوف ردود الافعال القوية بتبقى out of season.
0: صح.
1: بره الموسم
0: في الاوف سيزن
1: بيبقى في الاوف سيزن اللي بيتزعق عمل كل شهر عملين كل شهر الناس بتبقى مركزة معهم اكتر.
2: وموضوع المنصات سهل ان السنة كلها تبقى سيزن.
1: صح بالظبط. اعمال رمضان بتتشاف طبعا وكل حاجة بس اعمال رمضان بيتقدم 40 مثلا مسلسل اللي بيتشاف منهم 3
0: بالظبط.
1: فرصة انك تتشافي
0: بالزبط.
1: ضعيفة جدا. فانا بالنسبة لي الاوت اوف سيزن فرصته اقوى لكن الاحلى والاعلى اجرا انك تشتغلي في رمضان.
0: انا عجبني صراحتها قوي قوي والسلام النفسي اللي موجود. والله بجد برافو عليك ياسمين.
1: حبيبتي
0: ياسمين انت في مسلسل بينج كلي هيتعرض كمان فاضله قد ايه؟
1: 10 ايام
0: ويبدا. تحكي لنا عن التجربه. معاكي سلمى ابو ضيف.
1: محمد دياب اخرج استاذه نادين خان. ده اول مره اشتغل مع استاذه نادين. عامله دور دكتوره نسا. هو المسلسل كله بتدور احداثه في مستشفى وهم طالعين دكاتره تخدير. دكتوره تخدير سلمى ودكتور جراحه اللي هو محمد دياب. سلمى اللي بتقوم بدورها سلمى ابو ضيف في الدور ده دكتور التخدير وبتتعامل مع كل الدكاترة في كل الأقسام. فبنخش مع بعض في عملية معينة بنشوف بقى من خلال الأحداث بيمر بقى مشاكل بيحصل ما بينهم والكواليس بقى اللي بتحصل الأطباء في المستشفيات والمرضى. دي كواليس حلوة جدا وطلعة بشكل يعني أنا في خيالي الناس هتشوف جانب جديد للمستشفيات ممكن ما يكونوش شافوه.
2: عملتي فترة معايشة عامة مع حد بيمتهن نفسه للشغلانة اللي انت جسدتي الدور بتاعها؟
1: احنا يعني أنا كان عندي مثلا مشهد ان أنا بعمل عملية قيصرية مثلا عملية نسا مهمة. طبعا أنا عمري ما مسكت مشرط وده حاجة صعبة جدا. جابولنا بقى ناس تعلمنا ازاي نمسك المشرط وازاي افتح البطن وازاي مش عارفة اعمل ايه. وعملت عملية توليد في المسلسل طبعا مش بتبان كاملة بس يعني ازاي امسك الطفل لما يطلع. فعملت بقى تعايش كدكتورة لدرجة اني لأ انا حسيت ان الموضوع صعب جدا ومربك جدا. يعني انا بعمله على مكات وعروسة هي اللي بطلعها وبحط مشرط فيها بس احساس مرعب. فانا بقول للدكاترة بصراحة يعني ربنا يديكوا الصحة انتوا بتعملوا طبعا. مهنة عظيمة
0: طبعا.
1: جدا.
0: تحية كبيرة.
2: تحية كل مهنة في الدنيا يعني.
1: طبعا
0: الابطال الحقيقيين. بتحبي تشاركي في الاعمال اللي انت بتتمرني فيها على حاجة او تجربي حاجة جديدة او تتعلمي حاجة جديدة علشان تخوضي العمل ده؟
1: اكيد احب طبعا، احب مثلا لو في عمل هيطلب مني ان انا اتعلم مهنة معينة، اتعلم حرفة معينة، دي فيها متعة، لان هو التمثيل متعته بالنسبة لي ان انا بدخل في كاركترز انا عمري ما هبقى دكتورة في يوم من الايام. فانا هنا عملت دكتورة،
0: صح، عشت ان انا دكتورة، جربت اكون دكتورة،
1: جربت ومسكت مشرط وفتحت حيز يعني لا، تجربة جميلة وفيها غنى كده بتشبعك.
2: ان شاء الله كل التوفيق ليكي في مسلسل بينج كولي، هيتم عرضه امتى ان شاء الله؟
1: بعد عشر تيام.
2: الفنانة ياسمين رحمي كانت ضيفتنا اللي نورتنا النهاردة وشرفتنا في حلقة يوم الخميس من عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: نورتينا ياسمين، وبسطنا جدا جدا بيك.
1: مرسي.
2: طيب
0: احنا كمان خلصنا حلقتنا
2: ان شاء الله،
0: واسبوعنا كله
2: ان شاء الله، يوم الاحد ان شاء الله هطلع اقابلكم انا، وبعد كده بقى فضلنا تاخد الاسبوع
0: اخد الشيفت منه
2: بالظبط كده. يلا بينا يا جماعه، صباحكم زي الفل.

أهم ثلاث حاجات وانت بتشتري ذهب. أولاً تابع تحديث سعر الذهب دايماً وتحديداً سعر الشراء. ثانياً حدد الوزن المناسب لميزانيتك، وبننصحك دايماً بتقسيم ميزانيتك على أكتر من وزن لأنه مفيد وقت السيولة. ثالثاً ما تشتريش من مصدر مجهول، ودايماً اتأكد أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة. وأخيراً بنفكرك دايماً بأن الذهب وسيلة ادخار طويلة المدى ومش وسيلة للمضاربة. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 6436408.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: سادتي انساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
2: وصوتا من بعيد حلوة ابوكم.

Buffalo.

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900
1: اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com/نجوم اف ام.

جديد نجوم اف ام كايروكي وحدي أغنية جديدة على نجوم اف ام.

جديد نجوم اف ام نجوم اف ام كايروكي وحدي وحدي وحدي اغنيه جديده على نجوم اف ام

0: الساعة دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
2: العاشرة صباحا على نجوم FM.
3: أهلا بكم إلى موجزين لأهم الأخبار.
2: وزارة الخزانة الأمريكية تعلن رفع عقوبات اقتصادية جديدة مرتبطة بإيران.
3: رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تأسيس شركة مواصلات مدن مصر.
2: جهاز مستقبل مصر يطرح عددا من السلع الغذائية بأسعار مخفضة بدءا من اليوم.
3: وزيرة التنمية المحلية تستقبل عددا من نواب البرلمان لعدة محافظات لبحث الملفات الخدمية واحتياجات المواطنين.
2: اليوم وحتى 7 مساء آخر موعد للتقديم الإلكتروني لتسجيل اختبارات القدرات لكليات التي اشترط بها اجتياز الاختبارات.
3: 30,000 طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات حتى الآن.
2: وزارة التربية والتعليم تنفي صحة الصور المتداولة لمناهج البكالوريا وتؤكد إتاحتها رسميا قبل نهاية أغسطس.
3: البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 56.3 مليار دولار بنهاية يونيو.
2: انطلاق مباراة الدوري في 21 أغسطس والقمة الأولى بين الزمالك والأهلي في 11 أكتوبر.
3: طقس اليوم شديد الحرارة على أغلب الأنحاء ونشاط للرياح، ودرجة الحرارة المتوقعة بالقاهرة 38 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
3: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
4: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم FM. خش عليا بالجديد يا أستاذ.

0: جديد نجوم اف ام. عزيز عبدو يا خلي، اغنية جديدة على نجوم اف ام.
1: دلوقتي جمعاتكم مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: يا صباح الكل والامل، معاكم محمود عبد المجيد في برنامجكم المواطن المتفائل. كل يوم خميس بنكون مع بعض من الساعه 10 للساعه 11 الصبح. بتسمعونا على نجوم اف ام وتقدروا تشوفونا على نجوم اف ام تي في. بستنى رسائلكم على الواتساب على 015-5955-1006. وطبعا كالعادة قبل ما أبدأ أي حاجة لازم أسلم على نجم نجوم الميكسر ميدو العالمي، دخلته بتدي للاستوديو بهجة وفرحة وحاجة تانية. بس النهاردة يا جماعة يوم تاريخي، يوم جديد، يوم عالمي، يوم بالنسبة لي أنا ما كنتش متوقع حدوثه. ليه؟ إن أنا النهاردة يبقى بقالي سنة في نجوم اف ام والمواطن المتفائل بقاله سنة. احنا بدأنا 7/8/2025، النهاردة 6/8/2026. فانا بحتفل بعيد ميلادي معاكم على الهوى، عيد ميلادي في نجوم اف ام، عيد ميلادي في الراديو. فسنة عملنا فيها حاجات كتير جدا، والنهاردة بقى كل حلقة انا باجي اقول لكم هنتكلم على ايه. النهاردة انا بقول لكم انتوا حابين تتكلموا في ايه. اللي عنده سؤال، اللي مشغول البال، اللي عايز يدردش، اللي عنده حاجة عايز يختارها ومش عارف يختار ايه ويقول كده مسأل محمود عبد المجيد المواطن المتفائل، يقول لي اخد ده ولا ده. بص لو انت في ثانوية عامة ومش عارف تملى الرغبات ايه قول لي، يمكن يطلع عندي فكرة. مش متأكد ان انا هساعدك قوي، بس عايز تعمل اي حاجة، جدد حاجة في البيت، خد رأيي، مش مشكلة، احنا بندردش مع بعض النهاردة منكم وإليكم. انا النهاردة جاي هنا احتفل معاكم بالبرنامج على الهوى. وعندي اول رسالة جات لي من الاستاذ اسماعيل عبد المجيد، كل سنة وانت طيب يا برنس التفاؤل. يا صباح الفل عليك يا استاذ اسماعيل. احنا جماعة انا النهاردة هذكر كل حد كان معانا في السنة دي من المستمعين اللي طول الوقت كانوا بيبعتوا لنا رسائل كل يوم ومتابعين معانا البرنامج كل اسبوع. كلمنا في حاجات كتير وعملنا غطينا مواضيع كتير قوي في السنة دي، وانا في حاجات كانت بتجيلي والله يبقى كنت عامل الحلقة وفجأة تجيلي رسالة قبل ما اخش الحلقة، حد يسألني سؤال اروح انا مغير الموضوع بسرعة وكاتب الكلام اللي احنا هنتكلم فيه وابعته للاعداد واقول لهم يا جماعه احنا ده بعد ما كنا هنتكلم في الموضوع ده هنتكلم فيه عشان في حد عايز اجابه على السؤال ده هو او هي. فدايما انا بحب اتكلم في المواضيع اللي تفيدكم بشكل بسيط سهل في اوقات ساخر شويه. لكن الحياه اصل مليانه، الحياه ضغطه ومعجنه، فمش هنيجي احنا كمان نكلكعها قوي واحنا بنتكلم في المواضيع الكبيرة. وبنحب نسمع مع بعض اغاني، ويعني انتوا عارفين بقى اللي متابع، يعني انا دايما كده اقول لك ايه، شغل التلفزيون وعلي الصوت ويلا بينا، عشان احنا دايما بنعمل في الاستوديو كده فرح. انا في ايام كده ببقى الاغنية شغالة بص بره لاقي الاستوديو كله شغال معنا، كله داخل والدنيا هيصة ده مرة يوسف وفن دخلوا كده اللي هو يلا ياه عاملين جو حالة من المرح. قبل ما اطلع هوا كانوا بيتكلموا بيقولك ان في يعني سيدة من علوم الطاقة، هي في علوم الطاقة، قالوا ان الشهر ده شهر التفاؤل واحنا لازم بقى الصبح نشغل اغاني كده تدعو الى التفاؤل والامل. انا رحت بس لهم كده قلت لهم انا بقالي سنة محدش جاب سيرتي منكم كده تقولولي ان انا بدعو للتفاؤل والامل، انا بقالي سنة بشد لوحدي. بس الحمد لله ظهرت اخيرا وقالوا ان احنا لازم نشغل اغاني على الصبح ونعمل كده طاقة ايجابية ونتفائل. ده احنا كمان اخر الاسبوع وداخلين على اجازة ويك اند، واللي هيسافر واللي هيقعد واللي هيبقى مريح شوية من الشغل ولا اميده، بس احنا مكملين وخلصنا سنة وان شاء الله لسنين جاية وهنفضل يميده على وضعنا. الله بينا ميتو.

0: حطه في حته.
1: نجوم اف ام.
2: هشام ماجد في مسرحيه خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم أف أم الراعي الإذاعي الرسمي.

بالساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكمل معاكم محمود عبد المجيد، وبنحتفل النهاردة بمرور سنة على برنامج المواطن المتفائل. والنهاردة الحلقة ما يطلبه المستمعون، اللي عنده سؤال، اللي مشغول البال كلمني ابعتلي. بقالي سنة انا باجي بقول لكم موضوع البرنامج النهاردة عن ايه. لا، النهاردة انت الكينج، انت اللي تقول يا معلم، انت اللي تقول يا ست الكل. عندك اي سؤال ابعتيه وانا هرد عليك على طول. جات لنا رسائل كتير والناس فرحانة، والله الناس فرحانة والجو زي الفل. عندنا اسلام بيقول السلام عليكم يا استاذ محمود عبد المجيد، منور دايما، ربنا يسعد حياتك ويرزقك من الخير كله. معاكم خالد من السويس. ده خالد من السويس، يا صباح الفل يا خالد. الاستاذة مروة بتقول سنة جميلة كلها تفاؤل وراحت على عميد التفاؤل. ان شاء الله السنة الجاية كده يرقونا ونبقى لواء. كر ميدو مش قادر قاعد قدام. كل سنة وانت طيب ومتفائل دايما كده يا صباح. ده مين مش كاتبة اسمها؟ طب ياريت لو تبعت لنا اسم. وجماعة بقى انا قلت لكم هقول الاسماء. احنا طبعا عندنا دلوقتي مها من الرياض ثم القاهرة ثم الرياض مرة تانية. مها دي صديقة البرنامج رقم واحد. صباح الخير والتفاؤل يا حودة ونعيما. الله يخليك. نشوفوا جماعة متابعة، عارفة ان انا حلقت النيوك. احلى صباح لصاحب اجمد برنامج، ربنا يخليكي متفائل على الكوكب. ممكن تقول لعايدة بنتي كل سنة وهي طيبة، مها من الرياض. يا صباح الفل يا عايدة، وكل سنة وانت طيبة ودايما كده بتسمعي كلام ماما. صباح الخير يا محمود، عامل ايه؟ لو عايز احكي خط ذكريات مع زوجتي السابقة، كان بينا حب كبير وحاولنا ان احنا نرجع فعلا، بس ظروفها مع البيت عندها وعملت كل العيادات خلتها ان هي بعد ما عادت سنتين مش قادرين نرجع، ضغوط وضغوطات سيئة ليها خلتها تتزوج واحد اقل مني عشان تهرب من مسؤولية تعبها، تعب امها معاها. بص، رسالتك رسالة واضح ان فيها كتير من الالم، بس الدنيا مشيت. انا عارف انت لسه واقف في حتة ومش عارف تخرج منها، بس هي زوجتك اتحركت، ليها اسبابها، ليها ظروفها. هي خلاص كانت زوجتك السابقة، خلاص هي مازالت ام الاولاد، بس يفضل بينكم كل حاجة طيبة عشان ولادكم. هي قررت انها تاخد طريق تاني، ربنا يكرمها فيه وانت ربنا يكرمك في حياتك. انصحك ان انت، انا عارف الخروج من الوضع اللي انت فيه ممكن يبقى صعب قوي، وانا مش عايز اسهل الموضوع وتفائل واقول لك كل حاجة هتبقى زي الفل بسهولة، لكن انت عليك دلوقتي مسؤولية ان انت تبتاخد خطوات في طريق ان انت كمان تمشي في حياتك. هيبقى فيه ذكريات، بس احنا لازم نعود نفسنا ان الذكريات دي لما تيجي نتعامل معاها بنوع من انواع اللي هو الحمد لله على كل شيء، بس ابص للمستقبل. وصباح الفل عليك. صديق البرنامج محمد سمير كنفاني، ده صديق نجوم اف ام محمد سمير كنفاني، منوره كنفاني واسكندريه منوره. وانت طيب يا كنفاني، بيقول لي برنامج بتاعك ناجح دايما، سلم لي على كل من نوره من المنصوره وعلي صفي من حلوان. اهو محمد سمير كنفاني بيبعت لكم تحياته، نجم النجوم. طبعا وصال من ليبيا، يا خبر ابيض، ده شغل بعد الظهر. وصال من ليبيا الدكتوره وصال. صباح الخير على احلى حوده وميدو، صباح الفل على ملوك التفاؤل. انا بتحكي لنا موقف، بتقول لي انا حصل لي موقف امبارح وعايز اروح اعتذر في خطأ عملته غير مقصود، عايز اخد رأي اخويا حودة. يا ست الكل، ده احنا يلالنا شرف. فهي طب هقراها، ان هي الرسالة طويلة، فهقعد في الفصل كده اقراها وارد عليك يا وصال في الفصل، وهقول الملخص بتاعها. كل سنة وانت طيب يا برنس التفاؤل. ده حودة يا باشا، كلامي عن الاولويات. لو انت معاك سيولة مالية، ده السؤال الاستاذ اسماعيل بيسأل، هل الابدا والاهم ان انت تطلع مصيف كويس وتصرف براحتك انت والاسرة، ولا تحافظ على القرشين اللي معاك ما تضمنش الزمن؟ يعني هل المصيف ضروري كل سنة ولا في اولويات تانية؟ هو الضروري ان الواحد يقدر يفك عن نفسه شوية. هل ان الواحد يفك عن نفسه ده معناه ان انا لازم اطلع مصيف كل سنة؟ لكن الضروري ان انا يبقى افك نفسي شوية واللي حواليا. يعني انا لو مسؤول من عيله ولاد زوجه بحاول دايما ان انا اخلي الوضع كده يبقى فيه فتره ان احنا بنفصل. لو مفيش فرصة ان احنا نطلع مصيف الفلوس مش مكملة، لا في حاجة احنا مش شايلينها، شايلين قرشين للزمن عشان اللي داخل مش زي الاول، بنقول لازم نبقى واضحين في دوت، ونبقى واضحين بفكرة انا نفسي اطلعكم وعايز اوديكم، بس السنة دي مش هنقدر للأسباب الفلانية، واحنا هنأجلها للسنة الجاية او اللي بعديها، بس المهم ان احنا نحاول على قد ما اقدر نلتزم باللي احنا نقول، ولو في ظروف تمنعنا من دوت برضو بنقول انا مش هقدر اعمل دوت، بس بنقولها بدري عشان الناس ما تحسش تقولك هو انت كل مرة هتغير كلامك. لا انا عارف ظروفي ايه وجاي بطلع بقول لكم الظروف احنا عاملة ازاي. وصباح الفل اسلام من مرس. اسلام صباح الخير يا محمود، انا مسافر النهارده مرسى مطروح. ايوه بقى الصيف بتاع زمان ده سلم، الشقه اللي نقعد فيها 25 بني ادم ده اتكلمنا من حلقتها الموضوع ده. سلام. عارف في بتاع سندوتشات، مش عارف ده هيبقى اعلان ولا ايه، يعني هو اسمه على اسم نادي اوروبي بس اخره فول، جبتها انت شفتها اهو. يعني اسم نادي اوروبي بيلعب فيه، كان بيلعب فيه لعيب مصري شهير قوي بس اخره فول. والله بروح. واسلام بيصبح علينا وبيقول لنا كل سنه وانت طيب. يا صباح الفل يا اسلام. انا مروه كل سنه وانت طيب يا حوده. ممكن اغنيه بالراحه شويه لبهاء سلطان. حلوه دي، حلوه ده مروه، نطلع كده بالراحه شويه علينا يا شيخ، عليها شيخه صح. بحبها الاغنيه دي والله يا مروه، ما هكسلك طلب ونطلع بالاغنيه دي. يلا نطلع معانا كده بهاء سلطان عشان خاطر مروه، اما تقول لي جو انا هجو عشان خاطر نجو. يلا بينا يا ميدو نطلع ببهاء سلطان.

0: Leia. Cairo Key with Disco Mas. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 دي باي في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم شغالين نجوم FM
2: بالياباني؟ أبيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: شاركونا على facebook.com/nogumaff. انتوا لسه مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم مره تانية ولسه مكملين معاكم. سنه عدت وان شاء الله سنه جايه نكسر فيها الدنيا ونتكلم في مواضيع كتير. خلينا نفكركم بشويه من المواضيع اللي احنا اتكلمنا عليهم. والمواضيع اللي انا بتكلم عليها ناس تفتكر دايما ان انا هتكلم عن التفاؤل ده معناه السعاده وان احنا نضحك ونهزر والتفاؤل مش معناه كده. انا مش عايز اعيش في الوهم. التفاؤل ان انا عندي ظروف صعبة، عندي مشاكل، عندي حياة فيها متطلبات، فيها التزامات، لكن انا بتعامل معاها ان على قد مجهودي وسعي ربنا هيكرمني وهبقى الحياة كويسة وبيحقق فيها حاجات كويسة والخير دايما معايا. وعشان الواحد يسعى لازم يبقى احسن، فلازم يبقى أحسن. نحاول على قد ما نقدر نبقى أحسن في كل الجوانب، أحسن كإنسان، أنا شخص، علاقتي بنفسي، علاقتي باللي حواليا، بأهلي، بصحابي، علاقتي كزوج، كزوجة، كأب، كأم، كحد في الشغل، موظف، مدير، صديق، تعاملاتي، الكلام اللي بسمعه، السوشيال ميديا بتأثر عليا إزاي، المقارنات. دي كلها حاجات احنا اتكلمنا فيها، والهدف ان احنا ناخدنا كده 360 درجة، نقعد نلف حوالين نفسينا ونقعد كل شوية الحتة دي عايزة تتصلح. كأنا كأب محتاج اكون مركز اكتر في البيت مع اولادي، متواجد، انا مش اي تي ام، انا اكبر من كده. انا كأم، كزوجة، لازم ان انا ادي وقت على قد ما اقدر لنفسي، عشان انا ما ينفعش اقع، انا ما ينفعش انهار، ان انا لو وقعت او حصل لي حاجة البيت كله هيتضر. أعمل وقت لنفسي، أعمل وقت لجوزي، وطبعا الوقت الأغلبية لأي أم مصرية عربية بيروح لأولادها، وده اللي احنا عارفينه بس برضو لازم هيليها. أنا ما قارنش نفسي على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا احنا في زمن المقارنات، احنا بنشوف فيديو، لقطة، صورة معمول لها إيديتينج ومحطول لها فلتر ومتاخدة والكلام فيها مكتوب بعناية، وبنقارن وبنشوف في ناس أحسن مني وأنا في وضعي ده. ماليش دعوة بده. أنا بص على نفسي، أقارن نفسي بنفسي، أشوف أنا كنت فين من 5 سنين ودلوقتي أنا فين. لو لقيت إن أنا متطور وفي حتة أحسن ولو صغيرة أكمل، أقول الحمد لله، أبقى راضي باللي أنا فيه بس أكمل سعي وأحاول أبقى أحسن. ده اللي أنا دايما بحاول أتكلم فيه معاكم. إحنا مش هنا عشان نضحك ونهزر، يا رب دايما نضحك ونهزر وتبقى دايما حياتنا كلها فرح، لكن الموضوع إن إحنا نحاول نبقى أحسن مع بعض. وصل عندها مشكلة، عشان هي وصال دكتورة، وصال من ليبيا، بعتت لي المشكلة بتاعتها عشان هي إنسانة جميلة ومهذبة. هي كانت في مشوار وقفلت على حد بالعربية وحصل مشكلة، والحد ده الموضوع ضايقه وحصل يعني مش مشادة بس كان فيه زعلان، وهي زعلانة قوي من الموضوع ده وتأثرت نفسيا وحاسة إنها عملت عطلة وأذى للناس، وهي قعدت تتأسف وللناس بجد وحسن يعني ده غلط وهي زعلانة. وصلي انت انسانة جميلة، يعني ده اللي انا اقدره لك، وده مشاعر كويسة.

والإنسان دايما بيبقى عنده نوع من أنواع التعاطف أو الأمباثي بالإنجليزي، إن أنا لما بشوف إن أنا أذيت حد ممكن أحس بالأذى بتاعه أكتر وأقعد أحس بيه، ودي صفات إنسان كويس. فأنا مش عايزك تزعلي، أنت إنسانة رائعة وده اللي أنت عملتيه ده شعور نبيل، لكن الأمور عدت وخلاص وكل حد راح بيته، وأنا بأكد لك إن الشخص التاني بسبب أسلوبك هو الموضوع بالنسبة له بقى موضوع إيجابي مش موضوع سلبي. وبالطبع هي بتقول لك كل سنة وانتو طيبين وبتصبح علينا، كل سنة وانت طيبة يا وصال. صباح الفل، أنا ملك من أسيوط. يا صباح الفل يا ملك، منورة الدنيا منورة الدنيا. سنة كاملة من نشر الأمل والتفاؤل والطاقة الإيجابية، شكرا المواطن المتفائل ندوش من اسكندرية. يا صباح الفل يا ندوش، صباح التفاؤل يا محمود، كل سنة وانت طيب ودايما منور مع النجوم اف ام. بقيت بعرف ان انا وصلنا للويك اند من البرنامج الجميل بتاعك، وياريت نسمع اغنية حلوة تسعيناتي كده على ذوقك. وسلامنا لبودي وميدو وكل الفريق، فاطمة من زايد. الناس كلها بتسلم عليك يا ميدو، خلي بالك انا حظي، خلي بالك احنا بدأنا مع يوسف، يوسف دلوقتي هو مذيع قد الدنيا في نجوم اف ام، فخلي بالك انا ايه اللي بيجي معايا بيكسب. وبودي دلوقتي في الساحل اساسا. ده سؤال جاي بيتقال لي، انا بقالي وربنا يسأل. دينا جوان بتقول انا بقالي كتير مش عارفة اصحى بدري وصحيت النهاردة، اسفة على الفترة اللي فاتت بس هرجع. هنا ما بتسمعش وتابع واتبسط قوي، انا كملت سنة يا رب دايما في تفاؤل وربنا يسعدك يا رب. نجوان يا نجوان براحتك يا نجوان، انت تصحي في الوقت اللي انت عايزاه ورسالتك دي بالنسبة لنا خلاص. بس حلو الصحيان بدري، حلو برضو يا نجوان. صباح الفل، معاك امجد من امريكا، اول مرة اسمعك، عايز اسمع يا مصر بتعمليها ازاي. والله يا امجد بتعمليها ازاي، صباح الفل عليك. احنا متابعيننا في امريكا كتروا عندنا. انت منين يا امجد؟ احنا كان عندنا من فلوريدا وعندنا من كاليفورنيا. صباح الفل عليك يا امجد، منور الدنيا. يا صباح الخير يا محمود وصباح التفاؤل والامل، مش كاتبة اسمها. يا صباح الفل يا ست الكل. يا ميدو هنطلع على ايه بقى؟ حكيم. اوه يا ميدو، يا ميدو يا خطير ده ميدو. بص يا جماعة فاجئني، عشان هي فاطمة قلت لنا اغنية تسعيناتي، فرح ميدو راح قال لي تعالى يلا بينا ميدو، ولع الدنيا بقى يا جماعة. احنا النهاردة مع بعض ونكمل بقى ايه الاغنية كده، ونغني ونعلي الصوت ونفتح التلفزيون ونولعها نار، وحكيم هو ملك الاغنية الشعبية. يلا

والله العظيم يا جماعة الحاجات دي غير برضه. والله فرحان والدنيا فرحانة والناس فرحانة وبترقص وميدو بيرقص معاه في الاستوديو وحاجة عاملين يا خبر ابيض. والله دمنا متفائلين والله وفرحانين كده وبنحاول على قد ما نقدر نخرج من اي حاجة صعب علينا. احنا هنا اهو. انت لو بتسمعنا اول مرة عرفت العنوان، عرفت العنوان. يوم الخميس من 10 ل 11 الصبح على نجوم اف ام. قاعد في البيت افتح نجوم اف ام تي في اتفرج علينا بس، وتابعنا على السوشيال ميديا عشان تعرف مواعيدنا وتشوف كل حاجة. عايز تغير مودك تعالى يا باشا تعالى، عندك مشكلة ايه ان شاء الله هنحلها، وهنحلها كده بالراحة ونوري لك ان الدنيا مش حاجة مستاهلة. المهم انت انا عايزك كده تاخد نفس عميق وتقول معلش يا مدقة على الراس تبول، لكن هنطلع منها. اهم حاجة جماعة معانا هي الوقت. الوقت ده خطير، ان الوقت بيخلي كل حاجة تعدي، احنا بس واحنا في وسطها ما بنبقاش عارفين، بنبقى شايفينها غامقة حبتين، لكن الوقت احسن مثال ان كل حاجة بتعدي. فاكرين يا جماعة في كده من 6 سنين كان في حاجة في 2020 اسمها كورونا، فاكرين انتوا الكورونا دي؟ والدنيا قفلت ومفيش حركة وبدأت بقى خلاص، وده الافلام اللي كنا بنتفرج عليها. ودلوقتي فين الكورونا دي؟ في مشاكل حصلت وفي ناس خسرت وراحت منها ناس بيحبوه وزعل، بس ربنا يرحم الجميع ودايما هنفتكرهم. لكن برضو الدنيا مشت ومشينا وعدينا. فأيا كانت المشاكل اللي حصلت، لو احنا قعدنا نراجع كده هنلاقي كله بيعدي. الوقت الحلو بيعدي والوقت الوحش بيعدي، وهي ايه بنقعد نكرر؟ احنا بقى بنيجي مع بعض كده عشان نفتكر دايما ان ايه، ان يا عم كله هيعدي. والله عندنا احنا بعتنا صباح الفل. امجد من ناشفيل تينيسي، يا صباح الفل عليك، او يا مساء الفل عليك بقى من ناشفيل. هنستناك امجد كل اسبوع اهو خلاص من 10 ل 11 بتوقيتنا. صباح الخير يا محمود، سمعني أغنية على ذوقك عشان عيد ميلادي كان أول امبارح. مينا رفعت، أمينة كل سنة وانت طيب، أمينة كل سنة وانت طيب، ونسمعك أغنية على ذوقك على ذوقنا. خلاص احنا آخر أغنية بس نسمعك أغنية نفرح بها كده بعيد ميلادك أمينة، صباح الفل عليك. وصال برضو بتبقيت لي، شكرا جدا على رأيك وعلى كلامك الجميل، حضرتك كبيرة قوي حضرتك عليا دي، وصال غيرت يومي وطمنتني يا رب دايما يا وصال، متطمنة وقلبك كده يعني مرتاح ودماغك رايقة ودايما معانا كل يوم خميس. صباح الخير والتفاؤل يا حودة، عايز اسمع اغنية السود عيونه دي فاطمة. يا ولا السود عيونه يا ولا مصطفى قمر، والله ساعات بشوفه في الجيم بقول له دايما بتبهرني بلياقتك. والله يا بشوفه فظيع والله، عسل مصطفى ان بقول كده مصطفى قمر ده يا جماعة عسل وظريف ولطيف وبيتكلم اللي هو كده ما يعرفنيش، اروح له كده اقول له والله بتبهرني بلياقتك ويقعد يضحك ويهزر معايا. نصبح على نجمنا مصطفى قمر يا رب يكون بيسمعنا، احلى تحيه ليك. صباح الفل عليك وصباح التفاؤل، صباح كل يوم حلو، بحب اسمع البرنامج بتاعك وبحس بكل حاجه حلوه. بابا متفائل قوي لما بسمع البرنامج بتاعك يا محمود، المود بتاعي بيبقى حلو بصراحه، بسمع بحس بكل حاجة حلوة، ببقى متفائلة قوي لما بسمع البرنامج بتاعك يا محمود والمود بتاعي بيبقى حلو بصراحة، يا رب دايما يبقى المود. صباح الفل عليك يا محمود، بصبح على يوسف ومالك أولادي بابا محمود شوقي. يا صباح الفل عليك يا محمود يا شوقي، وصباح الفل على يوسف ومالك أولادك. عندنا رسالة، احنا ليه البرنامج ساعة واحدة بس؟ بحسها مش كفاية، عايزينها ساعتين ثلاثة كده. بقى نزود جرعة التفاؤل، نشوف السنة الجاية ممكن يحصل فيها ايه، بس يعني ده شيء يفرحني. احنا كنا الاول كنا بنقول ده الناس مش هتقول عايزة تسمع تفاؤل، بس الحمد لله لقينا الناس. شفتوا لسه كان امجد بعت لي من ناشفيل تينيسي، دلوقتي قلت لك في ناس من فلوريدا بيبعتولك، خلي بالك يا وليد انا لسه ذاكر اسمك وانت وليد بعتلنا دلوقتي اهو،
وليد بعت لنا بيمسي علينا من فلوريدا. صباح مساء الفل عليك يا وليد ومساء الفل عليكم كلام. وامجد بيقول لي انا حاليا في الشغل الساعه 3 الا ربع صباحا. وليد بيقول لي حبيبي يا حوده يا صباح الفل عليكم. يا جماعه والله احنا وصلنا للسنه اللي عدت دي، انا مش عارف عدت بسرعه كده ازاي، بس هو الوقت الحلو دايما بيعدي وبيجري. وانا عارف ان في ناس بتقول لك ايه ده احنا استحملناك السنه دي، بس هو انا اقول لكم الوقت الحلو دايما بيعدي بسرعه. انا دايما بحب جدا اليوم الخميس ده، بالنسبه لي الوقت الصبح ده من الساعه 10 للساعه 11 ده الوقت فعلا انا بستناه كل اسبوع. وخليني اقول لكم حاجه سريعه، ان انا لما كنت بشوف وقت البرنامج هيبقى امتى وبتكلم مع الاداره، فقلت لهم وما طلعوا لي الاوقات، فكان في الحد وكان في الاثنين وكان في الثلاث وكان في الايام في اوقات مختلفه، وانا لقيت يوم الخميس من الساعه 10 للساعه 11، فانا قلت لهم انا عايز الخميس من الساعه 10 للساعه 11 الصبح. وبصوا لي كده قالوا لي يعني انت غريب قوي. قلت لهم ليه؟ قالوا لي يعني يوم الخميس ده، والوقت ده كان في الصيف، قالوا لي يعني ده الناس اللي بتطلع فيه اجازات بتسافر، ودايما الحكومه لما بيبقى عندنا يوم اجازه بيخلوه يوم الخميس، فانت كده هتشتغل في الاجازات. فقلت لهم انا عايز اعمل كده. فيعني استغربوا، بس انا قلت لهم عشان انا بجد حقيقي بحب اطلع كده الوقت ده، ان الوقت ده انا نفسي بيبقى وقت إيجابي، وقت بيديني طاقة، وقت بحس بطلع منه إن أنا سعيد، بكون مبسوط معاكم، وبقيت اليوم بتاعي بيتظبط جدا، والويك إند بيتظبط من الناس الحلوة اللي أنا بقعد أتكلم معاها. أنا فعلا مبسوط، كل سنة وانتم طيبين على السنة دي، يا رب أكون دايما كنت ضيف خفيف عليكم السنة اللي فاتت، وإن شاء الله نفضل مكملين السنة اللي جاية واللي بعدها واللي بعدها. بشكر كل الناس اللي بتسمعني، بشكر كل الناس في نجوم اف ام اللي ساعدوني من اول المكسر، كان معايا يوسف وبودي وميدو، الناس دي من غيرها انا ما اعرفش اطلع كده، الناس اللي في الاستوديو ورا الكاميرات السوشيال ميديا الاداره كله، بشكركم على السنه الجميله اللي انا قضيتها هنا، وان شاء الله لسنين جايه اجمل واجمل مع بعض. سعيد ان انا كنت معاكم النهارده، وان شاء الله نتقابل يوم الخميس القادم من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام، ودمتم متفائلين.

0: أسرار النجوم مع إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، هما مش سامعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
1: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: قولي انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة.
1: عشان الوقت بفلوس.
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى علي.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بين وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
3: يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

جديد نجوم اف ام مروان بابلو وليجاسي شفت كلام اغنيه جديده على نجوم اف ام.

جديد نجوم اف ام مروان بابلو وليجاسي شفت كلام اغنيه جديده على نجوم اف ام

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الحادية عشرة صباحا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية توجه لتشاد لترأس أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة.
2: قافلة زاد العزة رقم 251 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح البري الفرعية ومنها إلى معبر كرم أبو سالم.
1: وزارة الزراعة تصدر 712 ترخيصا جديدة لمشروعات ثروة حيوانية ودجنة.
2: موقع التنسيق الإلكتروني يواصل لليوم الثاني تلقي طلبات طلاب المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات والمعاهد.
1: وزارة الصناعة تدعو جميع المصانع والشركات الصناعية للتسجيل بمنظومة دعم المصنعين والاستفادة من الخدمات الرقمية المقدمة.
2: وزير الصحة يكرم فرق التمريض بعيادات مدينة نصر ومدير عيادة التأمين الصحي بالفرع ويوجه بصرف مكافآت لهم لدورهم البطولي أثناء اندلاع حريق بمبنى العيادات منذ 3 أيام.
1: نفذ تذاكر الأسبوع الأول بالكامل لمعرض كنوز الفراعنة والمقام في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.
2: منتخب مصر لكرة القدم النسائية يخسر أمام نيجيريا بهدفين مقابل 6 أهداف في مستهل مبارياته بأمم إفريقيا.
1: منتخب مصر لناشئة اليد يواجه الصين اليوم في ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد.
2: طقس اليوم شديد الحرارة على أغلب الأنحاء ونشاط للرياح ودرجة الحرارة المحسوسة بالقاهرة 38 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogoomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

هدي نجوم اف ام كايروكي وحدي اغنيه جديده على نجوم اف ام.

جديد نجوم اف ام نجوم اف ام كايروكي وحدي وحدي اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عجولها جديه بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزة.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من اول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسية في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
0: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كي

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثانية عشرة ظهرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجزين لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية توجه لتشاد لترأس أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة.
2: قافلة زاد العزة رقم 251 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح البري الفرعية ومنها إلى معبر كرم أبو سالم.
1: وزير النقل يتفقد مشروع تطوير واستكمال ميناء السخنة ويؤكد العمل على زيادة حصص مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت.
2: موقع التنسيق الإلكتروني يواصل لليوم الثاني تلقي طلبات طلاب المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات والمعاهد.
1: وزارة الزراعة تصدر 712 ترخيصا جديدا لمشروعات ثروة حيوانية وداجنة.
2: وزارة الصناعة تدعو جميع المصانع والشركات الصناعية للتسجيل بمنظومة دعم المصنعين والاستفادة من الخدمات الرقمية المتقدمة.
1: وزير الصحة يكرم فرق التمريض بعيادات مدينة نصر ومدير عيادة التأمين الصحي بالفرع ويوجه بصرف مكافآت لهم لدورهم البطولي أثناء اندلاع حريق من بين العيادات منذ 3 أيام.
2: نفادوا تذاكر الأسبوع الأول بالكامل لمعرض كنوز الفراعنة المقام في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.
1: منتخب مصر للناشئات يواجه الصين اليوم في ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد.
2: طقس اليوم شديد الحرارة على أغلب الأنحاء ونشاط للرياح والمحسوسة بالقاهرة 38 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: يا حبيبتي ذاكري.
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: هو بعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا ما أعرف.
0: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معايا القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في. تابعونا على tiktok.com/@nugumafm. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: الفنانة فرح يوسف.
1: هو في ايه؟
0: بأسرار النجوم مع إنجي علي.
1: يلا بقى
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
2: حاسة أقول إنك تعبت كفاية أول حد كده. أنت قلبك أبيض ولسه الدنيا قدامك. لقي لك واحدة من سن وأنا بقى ربنا يبقى يعيني. سيبنا شكلها ليه بقى؟
3: ما مش هينفع يا هنا، مش هينفع نفضل كده. أنا مش عايزة مني غير بس تسكتي، ما تتكلميش كأنه ما حصلش حاجة. ولا أنت قصدك يعني إن أبوكي يخلص عليا؟ أنت ليه عايزة تبوظيلي حياتي؟
0: الفنانة فرح يوسف.
1: وإحنا اللي هنعيد وهنزيده
0: في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في.
1: طب أنا موافقة.
0: نجوم أف أم على كيفك.
4: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
5: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأسا. اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي يعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
3: على تردد 11900 راس.
2: تابعونا على facebook.com/نجوم FM.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم FM.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز لاهم الاخبار.
1: رئيس الوزراء يلتقي المدير العام لمنظمة اليونسكو ويجدد التزام مصر بتعاون منظمة دولية في مجالي العلوم والثقافة.
2: مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الاسبوعي برئاسة رئيس الوزراء.
1: وزير التربية والتعليم يبحث مع النظير الياباني في طوكيو التعاون المشترك والتطور في تجربة المدارس اليابانية في مصر.
2: وزير الخارجية يتوجه إلى تشاد لرئاسة اللجنة المصرية التشادية المشتركة.
1: قافلة زاد العزة 251 تدخل الفلسطينيين في قطاع غزة عبر بوابات معبر رفح البري الفرعي ومنها إلى معبر كرمان وسالم.
2: وزير النقل يتفقد مشروع تطوير واستكمال ميناء السخنة ويؤكد العمل على زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت.
1: موقع التنسيق الإلكتروني واصل اليوم الثاني تلقي طلبات الطلاب المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات والمعاهد.
2: وزارة الزراعة تصدر 712 ترخيصا جديدا لمشروعات ثروة حيوانية ودجنة.
1: وزارة الصناعة تدعو جميع المصانع والشركات الصناعية للتسجيل بمنظومة دعم المصنعين والاستفادة من الخدمات الرقمية المقدمة.
2: نفاد تذاكر الأسبوع الأول بالكامل لمعرض كنوز الفراعنة المقام في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.
1: منتخب مصر الناشئات يواجه الصين اليوم في ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد.
2: طقس اليوم شديد الحرارة على أغلب الأنحاء ونشاط للرياح والدرجة المحسوسة بالقاهرة 38 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: حاولت افتكر.
1: دلوقتي جه معاكم مع بيت العز مع نجوى ابراهيم برعاية البنك الاهلي المصري. بنك اهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: يا اهلا وسهلا، صباح الفل، صباح الهنا والسعاده عليكم كلكم. منورني في بيت العز، بيتكم الجميل الرايق. انا معكم نجوى ابراهيم على نجوم اف ام 100.6 ونجوم اف ام تي في 11900، وبنتواصل مع بعض على الارضي 38-35-022، والحاجات بتاعتنا الجديده دي الحلوه 0155-955-1006. يا ميدو، يا صباح الفل يا ميدو، ازيك حبيبي. تعالوا بقى اقول لكم حلقه النهارده، او الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه النهارده هو حاجه لطيفه دمها خفيف وفيها معلومات. الحلقه بعنوان اشمعنى. اشمعنى يعني؟ طب اشمعنى؟ اشمعنى؟ طيب طبعا انتوا هتعرفوا ان احنا ضروري جايبين لك معنى ايه، معناها ايه اشمعنى دي. اما يجي تقول ايه ايش ايش، يقول لك ايه ايش جاب الغراب لامه، ايش جاب الغراب لامه، يعني ماذا او ما هو او ما هو، سؤال ايش، ايه اللي انت جايبه، ايه معنى، يعني ما هو المعنى، ايش معنى. ايش معنى دي على مستوى الشخصي انا اولادي حاجتين في الحياة ما بيحبهمش، واهلي وناسي القريبين قوي الاهل، يعني كلمة اشمعنى وكذب. ما تتعاملش مع حد تسمع على لسانه دايما اشمعنى. وفي ناس لما تقول له مش عارفة ايه يقولك اشمعنى، يعني ايه بقى عايز تقول ايه يعني. وان انت كمان تلاقي ان هو بيكذب كتير وبيقول اشمعنى كتير. طيب نستف بقى ايه الافكار، وتعالوا نشوف عالم النفسي الامريكي ليون فيستنجر. ليون ده اول واحد درس الظاهرة بتاعت اشمعنى، يعني اللي هي تطورت بعد كده يقول لك why not، و ليه ده، واشمعنى اشمعنى. يعني كلمة اشمعنى دي عن نفسي، وتأكدوا ان انا بقولها بمنتهى الصدق، عمري ما قلت اشمعنى. عمري اشمعنى فلانة عملت وانا ما عملتش، اشمعنى فلانة خدت وانا ما خدتش، اشمعنى حتى ما بقولهاش، استغفر الله العظيم مش بقولها لربنا، اشمعنى يا رب بتديلهم كده. فبلاش ان احنا نقارن نفسنا بناس احنا ما نقدرش نبقى زيهم، لان ما نعرفش الجوانب الخفية او الصندوق الحياة بتاعهم فيه ايه، خلاهم يوصلوا لحاجات معينة توصلك انت حضرتك بالذات تقول اشمعنى فلان. مثلا لو لقيت حد ركب عربيات وبيغير في العربيات، او هي بتغير زي والصيغة زي الهدوم ما بتتغير وزي الصيغة ما بتتغير، وانت تقول اشمعنى الناس دي، واشمعنى الراجل ده، واشمعنى الست دي. عارفين بقى لو دخلتوا شوية هتلاقوا ان هم ناقصهم حاجة هم بيحسدوك عليها. مثلا اللي عنده ولاد بيقول اشمعنى، لو هو راضي وده ربنا كتبها له ان هو ما يبقاش ما عندوش اولاد، فممكن قوي يكون بيديله حاجات تانية كتير بتخليه اسعد وبيبقى في نعيم ويبقى محسود عليها. اذا احنا كلنا معرضين ان احنا نتحسد ويتقال علينا اشمعنى فلان. فمثلا في حاجة كمان اللي هي المقارنة نوعين، مقارنة لفوق ومقارنة لتحت. تقولوا ماما نجوى هي بتقول يعني ايه مقارنة لفوق ومقارنة لتحت؟ هطلع فاصل، ما جراش حاجة، نطلع فاصل ونشوف بقى يعني ايه مقارنة لفوق ومقارنة لتحت. يلا يا ميدو، يلا يا ميدو.

0: السمع بيت العز مع نجوى إبراهيم برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديث تصنيف.
2: حضرتك فاهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قايم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبة الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم اربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع بيت العز مع نجوى ابراهيم برعاية البنك الاهلي المصري. بنك اهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام في
2: وسهلا. ازيك يا اميره؟ يا اميره الامراء بعتالي عماله تقولي لي كلام حلو، مبسوطه باللوك ده يعني، اشكرك جدا. ثانيا بدون تحيز، موضوع الحلقه جميل جدا، اني فعلا عمري ما فكرت في معنى كلمه اشمعنى، بنقولها وخلاص. اشمعنى؟ ايش جاب؟ اتمنى من الله ان يمنحك كل السعاده والصحه. بحبك بحبك اميره. اميره انت بعتلي صورتي انا جنب عبد الحليم حافظ اهي، ايوه الصوره دي ما كانتش في البيت عنده، ولا كانت في استوديو، ولا اثناء التصوير، دي كانت في الطياره وكنا بنصور برنامج هو موجود فيه، وبعدين ركبين الطياره وهو كان قال لي اقعدي هنا اهو ومالكيش دعوه بالناس اللي هناك اللي ورا دول. طيب دي صوره جميله جدا، انا هصورها واحتفظ بيها. اشكرك جدا جدا. وفي صور كتيره انا وام كلثوم كمان وصباح طيب ده لا استنوا بس لما نقول الاول البرنامج هتاخدوني في الانترنت وفي الواتساب. تعالوا نشوف ايه المقارنات اللي هي بتدفع للامام، اللي هي مقارنات لفوق. اشمعنى لفوق؟ اللي هي لو لقيت حد سبقك، شوفوا بقى انا حطاها ومظبطاها معاكم، لو لقيت حد سبقك خد الموضوع جرس انذار ليك، ترلين ترلين انت ورا يا حبيبي، انت يا حبيبتي بعيد عني خالص، انا قدامك، في حاجة ممكن اعملها اكتر، يبقى دي حاجة كويسة، دي حاجة هعمل فيها حاجة، هبذل فيها مجهود عشان اتحسن. طيب كمان هتخليك احب اقولك قلل من السوشيال ميديا شوية. في دراسة من جامعة هيوستن سنة 2017 لو ان استخدام الفيسبوك كتير بيرفع معدلات الغيرة، وبالتالي الغيرة معناها اشمعنى الناس بتغير من بعضها، هو اشمعنى ليه ده ودي ده وده بياخد وده بياخد وده واللي كل ده على الاقل وكل اسبوع بياخد قد كده وده كل شهر بيعمل مش عارفة ايه، ده انا خايفة على محمد صلاح واللي هيحصل له بعد ما راح ترابزون. ترابزون دي مكان جميل جدا جدا جدا، كل الناس سابوا المكان ما جابوش ايه هو اخباره ايه والمكان ده فيه ايه وناسه شكلهم ايه ومتحفظين ازاي او محافظين ازاي. لا ده في مش عارفة 17 مليون استرليني، 17 مليون استرليني في السنة، وعليهم خمسة كمان مش عارفة ايه، وقعدوا يقسموها بقى يعني هياخد في اليوم كام. يا نهار ابيض، الله اكبر الله اكبر، من شر حسد اذا حسد.

واسع. ما هو كان صغنن كان بيجري بيلعب كرة شراب. يا جماعة بتعمل حاجات وبتنفذ أوامره وبتتقيه وكل الحاجة اللي بيرضى عنها أنت بتعملها، يعني بتبقى مثل أو مثال مجسم تحت، تبقى قدوة بيديلك ربنا بيديلك. فطبعا يعني كل واحد يشوف قدراته. ده في المقارنات اللي هي دافع للأمام، أشوف هو بيعمل إيه. طب هو ليه أنجز كده وليه لغاية عنده 34 سنة ولا 33 سنة ولسه كمان هيلعب سنتين والنق ده؟ طب هل أنت عندك كم سنة وقاعد كده، أو عندك كم سنة ومش بتفكر إن أنت تدوري على ما فيش حد نازل من غير مهارة؟ استحالة، كل واحد عنده مهارة وممكن نفضل طول العمر لسه ما اكتشفهاش. نحاول ندور ونبحث ونشوف إيه الحكاية وجرب. يعني أنا قلت إيه، أنا لما اعتزل بقى وقريب كده هبقى أخد بقى لوحدي، هبتدي أمارس الرسم. أمارس أنا بعرف أرسم وبعرف أعزف، بس أنا هروح للرسم. فكل واحد عنده الهواية اللي هو يرجع لها أو يكتشفها تاني. وا وا وا. طيب الدماغ الحلوة قوي مهما كانت حلوة قوي قوي وذكية قوي قوي قوي، في حاجات بتعدي عليها وبتنساها. الملحوظة دلوقتي أبص ألاقي بنت صغيرة عندها 20-30 سنة تقول يا أنا بنسى كتير قوي، مش عارفة بنسى قوي. بننسى، بس ده مش معناه أصلاً عندي زهايمر، لا بننسى لأنه أفكر بقى ليه، أبتدي أقرأ، أبتدي أذاكر. ليه إحنا الشباب بقى كده؟ لأنه دي والموبايلات، ده غير العادم السيارات الجو المناخ الانفايرمنت بتخلي، يعني في مثلا بلاد ما تنفعش تزرع فيها قصب عيدان القصب دي، وفي ما ينفعش تزرع فيها رز، وفي حاجات ما وفي حاجات تطلع في الصيف وحاجات تطلع في الشتاء. فطبعا يعني الموضوع هي البيئه. انت ليه بتنسي؟ هقول لكم حدوته. لما انا لقيت نفسي بنسى واتخضيت في التسعينات ورحت للدكتور، والله رحت للدكتور، قلت له دكتور يحيى الرخاوي الله يرحمه، قلت له انا لا، رحت للدكتور اسمه محمد لطفي، لان الدكتور يحيى الرخاوي انا ما سالته لكن اللي عملت معاه حديث. فقلت له انا بنسى وبعدين بنسى كتير قوي. فالمهم قال لي اعملي رسم قلب، رسم مخ MRI. فعملت بص فيه قال هايل، يعني ما فيكيش حاجة. قلت له بكلم السرير، بكلم ايه السرير ده وماله بقى كده، انا لازم اعدله كذا ولازم مش. فقال لي لما تكلمي الدولاب مش مهم، اما تكلمي الدولاب ويرد عليك تعليل. انا ما اظن الرخاوي. فالفكرة ايه، انه في حاجات بتخض الناس اما تلاحظها على نفسها. ايه اللي بيجرى لي ده؟ هو انا ليه بكلم نفسي؟ ايه يا نجوى اللي بتعمليه ده؟ ايه البتاع اللي مش عارفه ايه وماله؟ انا نسيت التليفون في الدرج. طب ما فيهاش حاجه، مش معناها ان انا ابقى عندي مرض. طيب يبقى المقارنات اللي هي اللي طالعه دي حلوه قوي، ان انت اللي بترفع والمقارنات اللي بتنزل، المقارنات اللي لفوق. هديكم مثل علشان تعرفوا ان في حاجه اسمها السلالم، الاختراع اللي هو مش جديد وقديم قوي، اللي هو السلالم المتحركه. بيبقى المتحرك لو انت طالع هيفضل طالع، لو وقفت على السلم المتحرك عشان تطلع تفضل طالع. هتعرف تنزل من على الطالع؟ لا. لو ركبت الاسانسير اللي نازل هتعرف تطلع عليه؟ ما ينفعش. اذا اختار السلم التوماتيكي اللي انا هطلع عليه واكمل عليه حياتي، او اللي انا هنزل بيه واسافر بيه او انهي بيه مسيرتي. خلوا بالكم من حكاية السلم المتحرك. السلم شوف انت نازل ولا طالع، دي مهمة قوي. تعالوا نشوف بقى المقارنات او اشمعنا بتاعتنا. اشهر اشمعنا، اشمعنا بنت خالتي، اشمعنا مامتي يعني ما جبت لهاش شرب زي ما جبت لمامتك، اشمعنا ابن اختك جاب مش عارف ليه.
ودي حكاية بنت خالتي وابن خالتي وبنت عمتي وابن أخويا، دي حاجات مشهورة جدا في العلاقات اللي هي الاجتماعيات بتاعة العيلة، بيقولوا شمعنا على بعض وبيقولوا أنا عايز أبقى زي دي. يجي مثلا يقول له العريس، يجي له يقول له والله أنا بنت أخويا الدفع لها مهر 100,000 جنيه. طب أنا ما أقدرش. لا مش هنتنازل، اشمعنا بنت أخويا، اشمعنا بنت أختي، فاشمعنا دي، ينهر أبيض عليها. أنا هخليكوا في الآخر آخر الحلقة هطلع بس فاصل، أخليكوا تخافوا تقولوا اشمعنا. نطلع فاصل، اشمعنا ما طلعتش الفاصل اللي قبليه.

بيتي للسماء، بيت العز مع نجوى إبراهيم، برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم FM ونجوم FM.

الحد للخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

تابعونا على youtube.com/@نجوم FM. انتوا لسه مع بيت العز مع نجوى ابراهيم برعاية البنك الاهلي المصري. بنك اهلي مصر على نجوم FM ونجوم FM TV.

يقضي وقت طويل يتفرج على الصور التيك توك والانستجرام والحاجات دي والفيسبوك كل الحاجات دي، بيبقى في النهاية بيجي له إحباط، يبتدي يحصل له مرض نفسي بعد الشر على السامعين والمشاهدين، إنه على المدى الطويل بيجي له مرض نفسي ألا وهو الاكتئاب. إيفن لو هو اكتئاب سعيد إن هو يعمل نفسه إن هو مبسوط ومش همه، بس جواه هو مش راضي. طيب في دراسة عملت 2015 والموضوع دلوقتي لو اتعمل بعد 11 سنة صح يا ميدو معايا؟ اشمعنا في البرنامج التاني كنت بتاخد بالك؟ اشمعنا؟ بص تقدها جد انا بهزر معاك. لا ما تزعلش. بعد سنة 15 بقت 25 11 سنة، لو دلوقتي عملنا التجربة دي هنضربها تقريبا في 10 أضعاف يعني للمرضى والناس اللي هي هتحبط. بحث تاني اتعمل سنة 2018 في مجلة Personality and Individual Differences، إن المقارنة بالآخرين لو اتعملت بشكل صحي هتزود طموحك. يعني أقول دي فلان ده أو فلانة دي، الله دي يعني حلو قوي وعامل شغل كويس، أنا حامل مجهود علشان أعمل زيها. طيب ده بتخلي طموحك هتزوده، ولو اتعملت غلط هتدمر نفسيتك. بمعنى لو انت قلت المدير ده ايه، المدير ده ايه اللي خلاه صاحبي ده بقى مدير وعمال يترقى وبياخد فلوس حلوة اكتر مني، وانا لازم اجتهد ولازم اعمل مش عارفة ايه ولازم ادرس ايه ولازم ايه، ولازم ممكن يكون صاحبك مثلا تقول له عملت ايه وسويت ايه. لكن لو رحت لحد مثلا انت تعرفه لقيته عمال يتنطق طالع على السلم التوماتيكي لفوق، ما تقعدش بقى تزن فيها تقول اشمعنى واشمعنى هو، يعني هو انا ناقص رجل، هو انا ناقص عين، هو انا مش عارفة ايه، ايه ده مش حلو مش حلو علشانكم. فطبعا الحكاية ان الواحد يقول اشمعنى بالظبط زي لو انت قاعد في مطعم افتكر كلمة اشمعنى دي، لازم اللي قاعد جنبك يبص الطبق اللي جاي لك فيه ايه، ولك انا عاوز زيه، هاتلي من ده، يقول له على فكرة انا عايز من اللحمة دي، على فكرة حضرتك دي كبدة، كبدة لا لا لا انا ما باكلش كبدة، طلعت مش هي. فحتى واحنا في المطاعم الناس بتبص لك كده وانت بتسوق، اشمعنى ده راكب ده، هو مين ده وايه اللي مركبه دي، واشمعنى جاله العربية دي ركبها مش عارفة مين ومش عارفة ليه، انا لأ ليه انا لا، ده الدحديره، الدحديره اللي هي بتنزل غلط، كل واحد على قد اجتهاده. انا من 20 سنه يعني او اكتر كتير، انا اول واحده ركبت عربيه الماني في 73 او 74 في مصر كلها، والناس دلوقتي عرفتها ويا سلام واولها به والاخر دبليو. اول واحده سفريه شغل جبت عربيه مستعمله وجبتها، وعرفت ازاي ونجيبها. انما بعد 20 من 20 سنه عند مسرح البالون، حته ذكريات على المشي كده، العربيه بتاعتي اتخبطت ونزلت لقيتها عينها مدشدشه، فبصيت لقيت ان انا بعيط، الناس اتلمت، ايه ده ماما انا جوا بتعيط، ايه ده يا حبيبتي انت بتعيطي على الصاج ده، ايه ده صاج وفداكي، قلت لها لا يا حبيبتي انا مش بعيط على الصاج، انا يا ستي بدل 20 واحدة قلت لها انا مش بعيط على كده، دي اللي انت شايفاها دي نتيجة 20 سنة 30 سنة تعب وشقة ان انا تبقى معايا واخلي بالي عليها. وهي فعلا كانت هي يعني قلت لها دي مش هدية. إذن الحاجة اللي الواحد بيتعب فيها وبيدفع فيها من دم قلبه وبيدفع فيها من شقاه بتبقى هامة جدا وغالية عليه جدا جدا جدا. إن شاء الله تكون بيجامة كستور مقلمة.

0: دفع فيها من فلوسه، فطبعا بقت حاجة واو. مش عارفة، أنا كان في هنا رسالة لطيفة جدا جدا، يعني صباح الخير يا ماما نجوى. أنا هالة. أهلا يا هالة. أهلا يا هالة، رئيستي اسمها هالة. بحب برنامجك جدا. عارفة ليه؟ ليه؟ طب هكمل. لأنك لسه مذيعة هادية، وكلامك وتونك هادي ورقيق وبشوشة. ايه الحلاوة دي؟ ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ ايه يا مودي؟ ما تقول حاجة يا مودي. يا ميدي، يا ميدو، شفت بقى؟ انتبهت انت. الله، دي قالت اسمي غلط. طول ما بتحكي، والأهم بتفكريني بالمذيعات الرأيين، مش الزمن ده خالص. لا والله في ناس كويسين طبعا، وإلا ما كانش في الدنيا كلها حاجة حلوة قوي، ناس حلوة قوي، شخصيات حلوة قوي. والدليل على كده هم الخرسانات بتاعت المصريين، المذيعات الرقية. يا بختك عشتي زمن الرقية والاحترام وهدوء النفسيات والشياكة والنظافة في الشوارع واللبس الحديث، مش العالم اللي ننن. ربنا يديك الصحة. أيوة كده، يدينا كلنا الصحة وطولة العمر. وقالت لي: وحقيقي نفسي قبلك عن قرب، ومن زمان نفسي أتكلم معاك لأن جميل. يوم الجميل. النمرة دي مش محطوط فيها، دي أول مرة تبعتي. هي آخرها ثلاث ستات وستتين بقى يقعدوا مع بعضيهم، ونتقابل قريب إن شاء الله. أشكرك. نشوف بقى إشمعنى دي. علم النفس قال اسمها ده شعور الاستحقاق. أنا استحق، هو ما يستحقش. أنا استحق، هي ما تستحقش. إشمعنى دي؟ ليه ما جاتليش أنا؟ إشمعنى ده؟ ليه ما جاتليش أنا؟ هو شعور الاستحقاق. لا، لو احنا عشنا ان كل الحاجات الحلوة لينا احنا بس، مش هنعرف نشتغل. لو الناس كلها جميلة وناجحة، مش هنعرف نعمل. لو الدنيا كلها برتقان بس، مش هنعرف برضو نعيش. فيتامين سي مش ممنوع. معرفش ميدو بيقول لي ايه. تمام، اتكلم. اتفضل حبيبي يا ميدو. بصي سعفين سفيان. طيب، الشعور الاستحقاق ده بداية كل الكوارث الاجتماعية، اللي هي انا جريت اكتر فليا الحق ان انا ادخل الميكروباص، انا اللي هقعد على الكرسي. يا ابني ده في واحد واقف قبليك هيقعد على الكرسي. لا، انا استحق. فهنتكلم في شعور الاستحقاق ده اللي بيودي ورا الشمس. هنطلع فاصل، خلوا بالكم. اشمعنى ما بتخلوش بالكم معايا؟ اشمعنى بقيه البرامج بتخلوا بالكم؟ ده مين اللي جه؟ حد دخل علينا؟ لا طبعا، فاتكلم براحتي، احنا لوحدنا. الفكره هقولها لكم، او الزيتون، مش بتقول الزيتون يا ميدو؟ ماشي، يلا بينا نطلع فاصل.
1: جديد نجوم افقام، عزيز عبدو، يا خلي، اغنيه جديده على نجوم افقام.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: على x.com/نجومفآم.
1: انتوا لسه مع بيت العز مع نجوى ابراهيم برعاية البنك الاهلي المصري. بنك اهل مصر على نجوم افآم ونجوم افآم في دي.
2: انتوا لسه قاعدين؟ الحمد لله. لسه شايفين؟ الحمد لله. اهلا بيكم وسهلا في بيت العز. نشوف بقى دلوقتي. انا عايزه ارد بس على حد قال لي في مواقف ما هناك في مواقف بتضطرنا نقول اشمعنى. مثلا تفضيل الاب او الام على ابن من او بنت من الابناء. اشمعنى اخويا ما بتقولولوش؟ اشمعنى اخويا جبت له؟ اشمعنى اختي راحت؟ اشمعنى؟ حقيقي انا لسه كنت هتكلم موضوع ازاي هنعلم الاولاد يقولوا اشمعنى وازاي نخليهم ما يقولوش اشمعنى خالص، لان هي كلمه قبيحه مش حلوه، يعني بتهدم المجهود لتحقيق الطموح اللي انت عاوزه. انت بتبص على اللي جنبك اشمعنى من غير ما تعرف هو ايه اللي حصل له وايه اللي عمله وايه اللي سواه واشتغل قد ايه وراح فين وجي منين، يعني ده مش حلو. طيب لما نيجي نشوف في علم النفس قالك انه لما هتقارن نفسك بحد تأكد اذا ما كنتش هتعمل مجهود وتبقى ايجابي عشان تبقى زيه هتبقى في خلال سنة سنتين بعيد عنه كتير قوي واصغر منه في القيمة والقامة بكتير قوي قوي، زي اللي هو كانوا النكتة اللي بيجري في السبق قال له كفاية بقى ده انت بعدت قوي عن البيت، قال يعني بيخده هو بيجري هو عشان ياخد الجايزة الاولى. طيب لما نيجي نشوف كمان حاجة مهمة قوي اللي احنا اتكلمنا فيها ازاي ان ربنا سبحانه وتعالى ما سويناش كلنا مع بعض خالص، كل طبقات فوق بعضها، كل حد له عنده حاجة تعالوا أبسطها لكم، ممكن أبسطها لكم. في عيد الميلاد، أعياد الميلاد مثلا، يعني أنت أو أنا أو هم لما بيعملوا عيد ميلاد لابنهم أو بنتهم بيروحوا عاملين مثلا أنا هعمل ب500 جنيه أفرق جوائز أو حتى أي حاجة، فكل واحد بيروح بقى يعمل إيه؟ يجيب الـ500 جنيه دول أو الـ100 جنيه دول هيحط فيهم كراسة للتلوين حسب العمر بتاع الأطفال. المهم إن كل واحد هياخد بالـ50 جنيه أو الـ500 جنيه دول، بس واحد هيطلع له أستيكة واحد مش هيطلع له، واحد هيطلع له 10 بالونات واحد هيطلع له بالونة واحدة لأنه خد ألم عليها والتاني ما عندوش. يعني انت واخد نصيبك ربنا سبحانه وتعالى اللي كاتب لك عليه هيتعمل. وكلمة اشمعنى ده انت بتعترض على رضا ربنا وبتعترض على كلمته وبتعترض على اللي بيعمله في البشر، ده احنا كلنا بنركع لربنا سبحانه وتعالى وكلنا بنقول الحمد لله وكلنا بنحب ربنا وبنخافه. فطبعا ال حكاية ان اشمعنى اخويا واشمعنى اختي انت عندك حق، بس مش مكتوب الاسم، مكتوب 966 دي السعودية ولا لبنان؟ السعودية. ومرحبا، هل يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات حول هذا؟ ومنزل صورتي نجوم اف ام. ايوه نجوم اف ام 100.6 ونجوم اف ام تي في 11900. واهلا بيك او اهلا بيكي على الواتساب بتاعنا. في كمان حد بعت لي حاجه لطيفه قوي قوي. ازاي كمان نجوى، انا بحبك جدا قوي قوي والبرنامج بتاعك جميل ونفسي اشارك معاكي. والله يا ميدو مش احنا عندنا تليفون والله 38 35 022، سهله قوي سهله جدا، حتى كمان على الواتساب 0155955006. طيب البحوث اللي بتحصل كتيرة جدا على كلمة اشمعنى ده دليل على ان هي كلمة عالمية، بس هي نطقها مختلف، نطقها مختلف. احنا بنقول اشمعنى، ايش تعمل المشطة في الوش اللي مش عارف ايه، ايش جاب الغراب، ايش يعني ايه، ومعنى ايه معنى الكلام. فطبعا دي حاجة في النهاية يعني حاجة. احنا عندنا ده اخر فصل. يا سلام ما صدق. تقولش مثلا احنا متأخرين الساعة 1 بالليل وعايز يروح، احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. عرفنا وفي كمان الشيخ ياخد الريح من البلاط وجاب الغراب لامه. يعني التكوين هيكون كله ايه المعنى او ما المغزى وما المقصود، اشمعنى اخواتي، اشمعنى اولاد خالتي، اشمعنى اشمعنى. فطبعا حكايه اشمعنى اللي احنا هنعلمها لاولادنا ان انت هتدي لده حاجه مش هتدي للتاني. انما لو كان عندك ثواب وعقاب وانت عاقبت اخوك ده او ابنك ده او اختك دي اتعاقبت ان هي ما تاخدش الفلوس وانت خدتي، انت ما تقدريش تقولي اشمعنى، لان هي ما سمعتش الكلام، لان هي خدت جايزه او انت هتاخدي جايزه كده. يعني دايما الحاجات اللي احنا بنعيشها او بنقول عليها اجتماعيه بتحسن التصرف ان احنا نتامل. انا متاملاتيه، بحب اتامل. المديتيشن، انت بتقعد اليوجا دي في درس فيها انك تقعد اعمل كده تتامل. وانت بتقعد كده يعني عبيطه يعني انا افضل قاعده اعمل؟ لا، ده انا مجرد ان الواحد بس يبص في الشباك او في البلكونه ويشوف شجره ما بسيبهاش اقعد. يا سلام وايه الغراب ده وليه قاعد هنا؟ انا مره شفت خناقه عصافير وتغيرت نظرتي للعصفوره. مره شفت العصافير بتتخانق اكتر من البني ادمين. عندنا شجره كبيره قوي قوي قوي، العصافير الصغننه دي اللي اسمها سيو سيو سيو سيو دي، دول هجموا على اليمام لما جه يقعد بقى ينام على الشجره دي ويجاب اهله خلاص قاعد، قطعوه يعني شالوا ريشه وسيو سيو سيو وجري وراه. يعني زرافات زرافات طالعين يطيروا حواليه. اتغيرت نظرتي، يعني ما بقاش يعني ما بقاش يصعب عليا قوي خالص. يعني مثلا انا احب قوي ان انا ما اجيبش عصفوره في البيت لان بحس ان انا هخنقها. حدوته كده على الماشي لذيذه، لقيت الباب بيخبط تات تات تات جي جي جي ترلين. لقيت واحده بتقول لي يا مدام نجوى لو سمحتي انا معايا كتاكيت وجارتك كانت عايزه تشتري كتاكيت وكتكوت ب5 جنيه. قلت لها طب اعمل ايه؟ قالت لي هي مش موجوده ومسافره وانا ما اقدرش جبتهم لها من اخر الدنيا وما اقدرش اروح. المهم يعني لقيت معايا ايه؟ 10 كتاكيت. قلت هاخد الكتاكيت. اشتريت الكتاكيت، خدت الكتاكيت وحطيتهم في الصندوق هو وجبت صندوق. كانت مسؤوليه كبيره جدا جدا جدا. عندي ولدين، ده يعني مش بعيد قوي. المهم ربيتهم وكده. فالولاد العيله بقى كنت باخدهم معايا في العربيه. عارفين الناس اللي بتاخد معاها الكلب ويطلع راسه من الشباك ولازم يبقى شكله لولو وشكله مش عارفه ايه الجيرمان شيبرد والحاجات دي، معايا كتاكيت. ففي كل حته فيها اطفال ومعايا كتاكيت. المهم فكل اطفال العيله كل واحد يعني قليل منهم طبعا اللي يمسك الكتكوت وخنق ووقع منه واعمل. المهم صف على كتكوت. الكتاكيت لما كبرت عندي لقيتها عايزه تطير، فحطيتهم في البانيو. فابتدوا يعملوا كده خربشوا، ابتدوا لقيتهم بيطيروا هيبوظوا الدنيا. فقلت انا هحطهم في البلكونه. صحيت لقيت حوالي الكتكوت بيصوصو وحوالي 3-4 غربان عاوزين ياكلوه. المهم كنا مسافرين فديناه لحد، قلنا له النبي خلي الكتكوت ده، ابتدى بقى يبقى كده فرخ الظنانة. وكل شوية أكلم الناس أقول لهم أخبار الفرخة بتاعتي إيه أو الكتكوت بتاعي عمل إيه كويسة، طب صوروهولي. فدوني الصورة. أول ما رجعنا كانت السفرية قعدت 3 شهور. أما رجعنا ما لقيناش الفرخة. طبعا الفرخة زمانها بقت قد كده فيل. فقالوا لي، قلت لهم مال الصوره اللي انت بعتها او اللي انت بعتها دي كانت ايه؟ لا ده من اول ما اديتها لنا، الحقيقه احنا اسفين احنا كلناه. فتاكل الفرخه اتاكلت. المهم يعني في حاجات في العلاقات تبقى مبنيه على خد وهات. يعني عمرك حد قال لك اللي بينا هات وخد ولا خد وهات؟ لا، هات وخد، اديني الاول، اديني الشغل وبعدين خد. يعني هي كده، انا بدي لك تعمل حاجه بتاخد عليها ثواب، بتاخد عليها ما هي وتبر. انما اللي هيودينا ورا الشمس هي كلمه اشمعنى. وهل اما تقول بنت خالتك مش دي اختك؟ لما تقول اشمعنى بنت اختي، طب ما الحمد لله انها جالها حاجات حلوه قوي قوي قوي. الاهم من ده كله الرضا، اللي هو ايه الرضا ده؟ عبارة عن احترام وحب لما تملكه، ده الرضا. ودي العلاقة اللي هو ايه، العلاقة او الدغري مع ربنا سبحانه وتعالى، يعني يحقق لك كل اللي نفسك فيه، ان انت تبقى راضي. كل الناس يقولك ايه، ازايك يا مي، الحمد لله، انت زي رجلك، الحمد لله، مش عارفة ايه الحمد لله. هل انت بتعني الحمد لله؟ هل انا لما اقول عامله ايه يا مدام نجوى اقول الحمد لله، هل انا فعلا بحمد ربنا من قلبي راضية؟ انا مش بقول ان كل الناس مش راضية، بس احيانا الواحد يبقى بس يحمد ربنا. نجوى قبل الحادثة ونجوى بعد الحادثة، لغاية دلوقتي انا بعد الايام السنة من 20 مايو أيوة 25 لغاية دلوقتي، عديت السنة ولغاية دلوقتي برضو أنا متأثرة. ففي حاجات، أحداث، مشاكل، طريقة تعامل بتأثر في الإنسان، مش يوم ولا شهر ولا سنة، ممكن تقعد معاك العمر كله، وبعد كده تبقى اسمها عاهة مستديمة، أو على رأي محمد عاهة مستديرة. بس انت ايه رأيك، بتقول كم مرة اشمعنا في اليوم؟ لان انا جاي لي رسالة حد بيقول لي انا بقول اشمعنا 10 مرات في اليوم. يا نهار ابيض، ومن ساعة ما شفت حضرتك وبتتكلمي بحاول ابطل. هايل، طب الحمد لله كويس. انت بتقول كم اشمعنا في اليوم؟ الحمد لله. بتقول الحمد لله بس، انما فيش اشمعنا، اشمعنا زميلي واخد، طيب الحمد لله تمام. يبقى احنا كده في النهاية الصورة اللي احنا بنشوفها ونقول عليها اشمعنا، خلي بالك ان ممكن جدا ورا الصورة دي عليها وراها بلاوي، امراض ومشاكل وحاجة يعني. فاوعى تقول اشمعنا، لا تاخد الشيلة باللي فيها وتشيلها هلا بيلا. من فضلكو لو سمحتوا، من فضلكو عشان خطري، كلمة اشمعنى دي اعتبرها كلمة قبيحة ما ينفعش تتقال. ولما تقول على حد اشمعنى ما تعرفش ايه اللي وراه. قول ربنا يعينه، ربنا يزيده ويزيدنا، ربنا يديكوا الصحة ويديني الصحة، كلنا مع بعضينا كده. انا بحبكم جدا واتمنى لكم كل خير، يعني انتوا نورتوني وبتنوروني كل يوم خميس. ميدو هيتجنن عاوز يختم البرنامج، لسه لما ادلعهم شوية هم مدلعيني قاعدين يسمعوني ويشوفوني. بحبكم جدا جدا، وبنا الاحترام متبادل دايما ان شاء الله. انا اسمي نجوى ابراهيم، معاكم كل يوم خميس من 1 لـ 2 على الجوم اف ام 100.6 في بيت العز، وبنهي التانية نفس الكلام ونفس الحواديت والضحك واللعب ده على برضو التلفزيون من 4 لـ 5 كل يوم سبت بعد الظهر. بحبكم قوي، انستوني، باي باي.

جديد نجوم اف ام كايروكي وحدي أغنية جديدة على نجوم اف ام

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثانية ظهرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: بيان مشترك لوزراء خارجية مصر وقطر والسعودية والإمارات والأردن وباكستان وتركيا وإندونيسيا يدين الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة.
2: ميناء رفح البري يستقبل دفعة رقم 71 من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة تمهيدا لدخولهم للقطاع.
1: رئيس الوزراء يؤكد وجود مخزون سلعي يكفي لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي تصل في بعض السلع إلى مدة عام كامل.
2: رئيس الوزراء يلتقي المدير العام لمنظمة اليونسكو ويجدد التزام مصر بالتعاون مع المنظمة الدولية في مجالي العلوم والثقافة.
1: وزير التربية والتعليم يبحث مع النظير الياباني في طوكيو التعاون المشترك والتطور في تجربة المدارس اليابانية في مصر.
2: وزير الخارجية توجه إلى تشاد لرئاسة اللجنة المصرية التشادية المشتركة.
1: وزير النقل يتفقد مشروع تطوير واستكمال ميناء السخنة ويؤكد العمل على زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة ترانزيت.
2: موقع التنسيق الإلكتروني يوصل لليوم الثاني تلقي طلبات طلاب المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات والمعاهد.
1: وزارة الصناعة تدعو جميع المصانع والشركات الصناعية للتسجيل في منظومة دعم المصنعين والاستفادة من الخدمات الرقمية المقدمة.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم فهم على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة،
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

جديد نجوم اف ام مروان بابلو وليجاسي شفت كلام اغنيه جديده على نجوم اف ام.

جديد نجوم اف ام مروان بابلو وليجاسي شفت كلام اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: في أسرار النجوم مع إنجي علي.
1: يلا بقى
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
2: حاسة أقول لنفسي تعبت كفاية أول حد كده. أنت قلبك أبيض ولسه الدنيا قدامك. لقي لك واحدة من سن وأنا بقى ربنا يبقى يعيني. سيبنا شكلها ليه بقى؟
3: ما مش هينفع يا هنا، مش هينفع نفضل كده. أنا مش عايزة مني خير بس تسكتي ما تتكلميش كأنه ما حصلش حاجة. ولا أنت قصدك يعني إن أبوكي يخلص عليا؟ أنت ليه عايزة تبوظيلي حياتي؟
0: الفنانة فرح يوسف.
4: وإحنا اللي هنعيب عن زيبه
0: في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في.
4: طب أنا موافقة.
0: نجوم أف أم على كيفك.
5: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب بتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
6: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.
6: جديد نجوم اف ام توليت واليانا هنعيش، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على قناة

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثالثة عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: بيان مشترك لوزراء خارجية مصر وقطر والسعودية والإمارات والأردن وباكستان وتركيا وإندونيسيا يدير الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة.
2: ميناء رفح البري يستقبل الدفعة رقم 71 من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة تمهيدا لدخولهم للقطاع.
1: رئيس الوزراء يؤكد وجود موزون سلعي يكفي لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي تصل في بعض السلع إلى مدة عام كامل.
2: رئيس الوزراء يلتقي المدير العام لمنظمة اليونسكو ويجدد التزام مصر بالتعاون مع المنظمة الدولية في مجال العلوم والثقافة.
1: وزير التربية والتعليم يبحث مع النظير الياباني في طوكيو التعاون المشترك والتطور في تجربة المدارس اليابانية في مصر.
2: وزير الخارجية توجه إلى تشاد لرئاسة اللجنة المصرية التشادية المشتركة.
1: وزير النقل يتفقد مشروع تطوير واستكمال ميناء السخنة ويؤكد العمل على زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت.
2: موقع التنسيق الإلكتروني يواصل لليوم الثاني تلقي طلبات طلاب المرحلة الأولى لتنسيق جامعات والمعاهد.
1: وزارة الصناعة تدعو جميع المصانع والشركات الصناعية للتسجيل بمنظومة دعم المصنعين والاستفادة من الخدمات الرقمية المقدمة.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم .net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

جديد نجومة أم توليت وإليانا هنعيش أغنية جديدة على نجومة أم.

0: دلوقتي جي معادكم مع اتفقنا مع مريم أمين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل، يا مساء الهنا على كل مستمعينا وكل مشاهدينا في كل مكان، وحلقة جديدة من اتفقنا بنبتديها مع حضراتكم النهاردة، وإن شاء الله تكونوا بتقضوا معانا وقت ممتع، وقت ظريف، ونتكلم كده زي ما اتعودنا كل أسبوع نتكلم في حاجة بتكون في حياتنا وبنوصل لها بالشغل أو بالتعب، يا إما حالة بتفرض نفسها عليك تخليك رد فعلك يكون مختلف، وده في وقت كبير بيكون راجع أن أنت تكون فهمت كويس قوي الدنيا ماشية إزاي، أو فهمت بنسبة أكتر عن النسبة القديمة الدنيا ماشية إزاي، أنت مطلوب منك إيه وعليك إيه، تهدر طاقتك في إيه وتحافظ على طاقتك من إيه. 3-8-3-5-0-2-20 ده رقمنا الأرضي، و 0-15-59-55-1006 ده الواتساب. وخلوني أقول لحضراتكم أنا كنت بفكر في موضوع إيه النهاردة. في وقت كده كتير بتحس إن أنت كنت بتدخل مثلا في صراعات كتير أو في مشاكل كتير، أو أنت شخص عصبي، شخص بيفقد هدوءه بسرعة، ممكن ناس بتبقى عارفة نقاط الضعف فتبتدي تستفزك وتبتدي تحرق لك دمك و إلى أن برضو ده لما بنشتغل على نفسنا كويس، ولما بنكون عارفين قيمة نفسنا وقيمة الانبوت بتاعنا وقيمة حضورنا وقيمة غيابنا وقيمة فكرة ان انت بس تبقى عارف المربع برضو اللي انت واقف عليه ده، بتلاقي نفسك ان انت لا بشوية نضج وشوية تقييم كمان للأمور اللي حواليك، وأيضا تقييم للأشخاص والتصرفات اللي بتحصل أو للمواقف اللي الواحد بيتحط فيها، فبتلاقي نفسك ان انت لا أنا ليه كنت في الحتة الفلانية ويمكن ما كنتش فيها خالص، أنا بس بدي مثل لممكن كنا نبقى فين وبقينا فين. ممكن تبقى أنت من الأول ما بتدخلش في الحالة اللي أنا هتكلم عنها النهاردة دي، بس بتحس بشوية وقت لما بتعزل نفسك عن الضوضاء اللي موجودة حواليك في الدنيا، الضوضاء اللي بتفرض نفسها سواء من أشخاص غرب عنك أو أشخاص قريبين، مواقف بتتحط فيها أو مواقف بتشوفها، فكرة إن أنت بس إيه يعني مدخلات كتير جدا بتدخل جوه عقلك، فتلاقي نفسك إن أنت بتترفع عن صغائر الأمور. كلمة صغائر الأمور دي لفتت نظري، لأن صغائر الأمور من شخص للتاني هي حاجة نسبية جدا، الحاجة الصغيرة من وجهة نظرك ممكن تبقى كبيرة جدا عندي، والعكس صحيح. فكرة يعني ايه اترفع واسمو عن ان انا ما ادخلش في التفاهات او في الحاجات اللي من وجهة نظري الشخصية، وانا بقول ده نسبي، ان انا ما بقاش بستهلكني على الفاضي، ما بقاش بأدي قيمة لحاجة ملهاش قيمة اصلا، ما يتحرقش دمي على كل حاجة وأي حاجة، ما تنرفس على الحاجة الكبيرة الفظيعة المؤثرة زي الحاجة العبيطة اللي ممكن تبقى وأنا خارجة من السوبر ماركت خبطت في حد مثلا. هنا فكرة ان انت تبقى بتحط الحاجة في قيمتها وبتدي اللحظة والمطلوب منك كرد فعل هي لحظتها لا أكتر ولا أقل. هنا بيحصل اولا ان انت بتحافظ على سلامك النفسي جدا، ثانيا بتحافظ على قيمتك الشخصيه، انه مش اي حاجه وكل حاجه لازم يكون ليا رد فعل عليها او اشارك فيها. نمره 3 بتبقى حاطط كل حد قدامك في مكانه مش اكتر، الناس اللي ليها قيمه كبيره لا ده مش صغائر أمور، هنا بقى تعالوا نتكلم ونعمل، وحتى الخلاف بيبقى ليه طعم مختلف، لكن الناس الصغيرة هم نفسهم صغيرين، فإذا الأمور بتاعتهم صغائر، فهنا لا نلتفت، يعني دول برضو بيترموا ورا كده خالص. فتعالوا النهاردة نتكلم عن فكرة صغائر الأمور. إيه هي صغائر الأمور بالنسبة لكم؟ إيه الحاجات اللي كنتوا فعلا زمان ممكن تقفوا عندها واكتشفتوا إن هي هدر للطاقة وهدر للقيمة وهدر للوقت وهدر لحتى التفكير؟ وإيه الحاجات اللي لا يمكن تبقى صغائر أمور؟ إيه الحاجات اللي مهما طلعت من حد صغير جدا فهي كبيرة من وجهة نظرك ولازم أقف عندها ولازم أحللها ولازم أشوف أنا شايفها فعلا صغائر أمور ولا هي كبيرة عندي؟ 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الأرضي، و 0-15-59-55-1006 ده الواتساب. بمسي على كابتن ميدو. ازيك يا ميدو، أخبارك إيه؟ قاعد انت وفارد كده في الشازلونج وايه بتاخد تان؟ تعالوا نبتدي مع بعض الحلقه النهارده في انتظار تليفوناتكم والاس ام اسز بتاعتكم سواء على الواتساب او الفيسبوك او الانستجرام. احنا تحت امركم من دلوقتي ولحد الساعه 5 الا ربع تقريبا، في انتظاركم.
2: جديد نجوم افقام، عزيز عبدو، يا خلي، اغنيه جديده.

جديد نجوم اف ام. عزيز عبدو يا خلي، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: عاوز صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكل مره هتشحن شحنتك اكبر 100 مره. مع وي محدش قدك، وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895. هذه المسابقه تمت بترخيص من وزاره التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنه 2026، واختار جهاز حمايه المستهلك رقم 330 لسنه 2026.
1: في كريشاندو سمعنا اعمال موسيقيه كتير، واتكلمنا عن الات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحله كده خلصت؟ اكيد لا، لان الموسيقى شريك اساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
2: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعث

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ثلاثة ثمانية ثلاث خمسة صفر 22 رقمنا الأرضي وزيرو 15 59 55 1006 ده الواتساب. ومعايا أول تليفون بعد ما قرينا المسج بتاعتها حساها كده إيه ممكن نفتتح بيها الحلقة. زكي إيناس.
2: الحمد لله. زكي مريوم
1: أهلا بيكي حبيبتي، أخبارك إيه؟
2: الحمد لله تمام.
1: كله تمام. أول مرة تبعت لنا وأول مرة تسمعينا ولا تسمعينا؟
2: بصراحة ببعت أول مرة ببعت، بس متابعاكم من سنين يعني من وأنا 15 16.
1: يا حبيبتي دايما تكوني معانا على نجومة في أم ودايما تكوني مبسوطة بمتابعتنا. انتي شفتي موضوع صغائر الامور او الحاجات الصغيره دي من وجهه نظرك، قولي لي اللي انتي المسج اللي انتي كتبتيها وتعالي نتناقش، قولي لي انتي شفتيها ازاي.
2: بصراحه شفت كل حاجه بتوصفيني ان انا بتعصب بسرعه، مش شرط الحاجات الصغننه قوي يعني، ممكن اي حاجه تنرفزني بسرعه وبقى خلاص فوق بقى مش قادره.
1: حاولتي تعملي كنترول على الموضوع ده وفشلتي؟
2: حاول كتير والله.
1: طب اديني مثلا يعني اديني نموذج لحاجة استفزتك وحرقت دمك مثلا فتنرفزتي جدا جدا وبعدين زعلتي ان انت تنرفزتي كده.
2: ممكن مثلا مع الاولاد لو مثلا بيهزروا مع بعض ضربوا بعض هتلاقيني بتنرفز جامد وارجع عندما اقول طب انا يعني اهدي الريتم شوية.
1: اتنرفزتي بس لغاية النرفزة والزعيق ولا في مد ايدين وضرب بقى وحاجات كده؟
2: فعلا بيبقى في ساعات مد ايدين.
1: اختي زي ايناس ممنوع ضرب ممنوع يا ايناس ما ينفعش.
2: الحمد لله.
1: انت عندك ولاد ايه؟
2: معايا ولدين 14 سنة
1: توأم؟ يا حبيبي ربنا يخليهم لك، اسميهم ايه طيب؟ الو؟
2: الو معاك.
1: أبقولك اسميهم ايه الولاد؟
2: معايا علي وجلال.
1: ربنا يخليهم لك يا رب، ربنا يخليهم لك. انت نفسك ان انت تبطلي النرفزه، بس هقولك على حاجه، النرفزه بتاعت العيال دي عصبيه بقى لان انت طبعا هم يعني 24 ساعه في رقبتك، فممكن اديكي عذر ان انت تتعصبي تتنرفزي تحسي ان انت مش عارفه تتنفسي من كتر ما المسؤوليه كبيره عليكي، بس بلاش نضربهم لانه الضرب صدقيني بيعور في النفس مش بيعور في الجسم، او مش بيألم الجسم، هو بيألم النفس يعني. طيب هو للاسف الخط قطع. خلوني اقول لكم هو في فرق بين اللي ايناس قالته وبين اللي انا بتكلم فيه النهارده شويه. في ردود افعال نتيجه الضغوط، لكن اللي انا بتكلم عليه في صغائر الامور النهارده عشان نحسبها كويس وعشان نحسبها صح، احنا لازم نسأل نفسنا شويه اسئله كده. يعني الامر اللي انا محروق دمي عليه دلوقتي وكده كمان سنة هيبقى كبير برضو قوي زي اللي حاصل دلوقتي او زي ما انا شايفاه دلوقتي؟ لو لأ فإذا هو صغائر امور. طب هو طالع من اشخاص شكلها ايه؟ يعني ازاي انا برضو اشغل مخي واحاول ان انا ابسط الامر علي؟ في امور بتطلع ممكن تبقى كبيرة، ممكن تبقى مؤذية، ممكن تبقى بتضايقك، بس لان أصحاب رصيد كبير عندك عندهم اللي يشفع لهم. يعني ممكن أمر صعب، ممكن حد مثلا مديك معاد الساعة 3 ولسبب ما بيردش على التليفون وفجأة لقيته جاي 3:30. هنا أنت ممكن لو أنت واقف في حر دي نرفزة فظيعة، بس لأنه دي أول مرة تحصل، ولأن كان الشارع فيه بعد الشر حادثة، ولان الدنيا كانت بتمطر، ولانه حاجه بره الاراده تمام، التليفون معلق، الشبكه وقع، اي حاجه، المهم خلت ان الموضوع يبان كبير بس هو صغائر امور. وعندنا رصيد ياما الناس اللي اتاخرت عليا نص ساعه دي عدت عليا ووصلتني وجابتني وسافرنا ورحنا وجينا، تعدي. ما فاقصد الموضوع نسبي جدا والركائز بتاعته اكتر من حاجه. معنا تليفون، عايز الايباد، حاضر. فاللي انا اقصده انه مش كل حاجة ناخدها على اعصابنا، مش كل حاجة. وكمان اللحظة اللي انا بتلقى فيها الموضوع ايه، يعني خلوني أقول لكم مثلا، أنت في يوم أنت متضايق، في يوم أنت مخنوق، أنت مش طايق الدبانة اللي بيعدي قدامك، هنا كل حاجة هتبقى كبيرة، هنا مش صغائر أمور خالص. فاليوم اللي أنت متعصب فيه هتشوف كل الحاجات الصغيرة وكأنها مقصودة وبتستفزك. فدي برضو لازم تبقى عارف أن أنت نفسيتك أنت هي اللي مأثرة على الموضوع ده. خليني أقول لكم كمان، ساعات مثلا حد تبعت مسج وما يردش، نسي، حصلت، تليفون كان مهنج في اي حاجة. يعني انا تليفوني ده مش عارف اعمل فيه ايه دلوقتي، تليفون بيطلع لي حاجات غريبه، مش جت امتى، رنت امتى، انا مش عارف. فهنا مثلا في ناس ممكن في اللحظه دي مريم ما بتردش، او لو حاجه فيها لازم ارد عليها يعني ريبلاي، اقول او لا، اوكي او مش اوكي، او حد ياخدها ان ليه ما هي فاتحه اونلاين اهي ما بتردش ليه. بس لما بنبقى عارفين الشخص، هي كله depends على الحاجة اللي قدامنا، انطباعنا عنها ايه من الاول، سواء شخص او ظرف او طريقة او اسلوب او حركة، انطباعنا عنها ايه؟ انطباعنا عنها ان هي شيك، انطباعنا عنها ان هي اكيد في حاجة، يعني اكيد لا ده مش الطبيعي، ده مش العادي. اول ما بنسأل نفسنا السؤال ده نعدي الامر تماما، تبقى دي فعلا صغائر امور، تبقى دي فعلا مش المفروض تاخد من سلامك النفسي زي ما انا قلت، او من هدوءك، او رد فعل انت تسكت. انت عارف لو فكرت في لحظة الحاجة اللي مضايقاك دلوقتي، ادي لنفسك 10 دقايق وشوف انت لسه الموضوع حارق دمك، انت لسه الموضوع فارق معاك. لو لقيت انه لا، كبر، ما ترجعش تفكر فيه تاني، ما تمسكش التليفون تاني وتشوف العلامتين بقوا مزرق ولا لا، العلامتين بقوا مش عارفة ايه، ما تعملش كده، صغائر امور وبتعدي. تعالوا نتكلم أكتر في الموضوع دوت، واستقبل منكم تليفونات ومسجز على 3-8-3-5-0-22 رقمنا الأرضي، و 0-15-59-55-1006. وطبعا مش هنسى أن أنا أسلم على اللي بيسمعونا من الابليكيشن، وعلى اللي بيشوفونا عن طريق النايل سات، وعلى اللي سمعيني دلوقتي حالا في الراديو. خليكم معي.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس تعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
3: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيف.

كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: وبنرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. 3-8-3-5-0-22 رقمنا الأرضي و 0-15-59-55-1006 ده الواتساب. ومعايا أسماء على التليفون. ألو.
2: ألو. أيها مريم.
1: أهلا وسهلا أسماء. إزاي كنت عاملة إيه؟
2: الحمد لله. وحشتيني بقى ليجي سنة ونص تقاتلنا كلمتكي
1: يا شيخة.
2: أوه.
1: إيه المدة دي كلها؟ إيه الغيبة دي كلها؟
2: أنا بقى الشغل بقى وكده.
1: طب يلا ربنا يا ربنا ما دام الشغل وكده ربنا يوفقك دايما
2: يا رب. اللهم امين
1: ان شاء الله يا رب دايما معاكي. قولي لي عايزه تقولي ايه.
2: عايزه اقول لك ان الموضوع ده الواحد كان زمان اقل حاجه بتعصبه وبتنرفزه. لا لما كبر هادي.
1: انت عندك كام سنه دلوقتي؟
2: 40.
1: ايه كنت بتتعصبي في اي فتره بالظبط في عمرك؟ في العشرينات ولا في الثلاثينات اكتر؟
2: اكيد كل ما بكبر العصبيه بتقل يعني.
1: طب ايه الحاجة اللي انت رصداها عن قرب جدا وحاسة ان انت اتغيرتي فيها؟ يعني انه ايه اكتر حاجة كانت بتستفزك جدا والنهاردة لا لا لا عادي جدا، مش هقول برود بس اللي هو ما كانتش تستاهل كل العصبية بتاعت السنين اللي فاتت؟
2: يعني حد تعصب عليا ما يقصرش. طب
1: خلاص
2: ما يقصرش.
1: قبل كده لا كنتي بقى تتعصب؟
2: لا انت ازاي
1: بتتجري يعني للخناقات؟ يعني ممكن حد مثلا يستفزك فتتجري؟
2: انا مش طبعا تتقيد بس ممكن اتضايق اتعصب. انت ازاي تعمل لو خلاص ما والله حتى الحكم هنعمل ايه؟
1: طب وايه دلوقتي في تقييمك؟ خلاص احنا عرفنا الحاجات الصغيره اللي كانت بتعطلنا وبتحرق جهازنا العصبي، بس ايه الحاجات دلوقتي بعد ما كبرتي وبقى فيه شويه نضج اكتر من السنين اللي فاتت هي دي فعلا اللي ممكن تضايقك او تعصبك او تخليكي مثلا مش مبسوطه؟ حتى لو مش بتطلعي الكلام براكي او بتزعقي او بتقولي انت زعلانه من ايه، بس فعلا بتفرق معاكي وبتفرق في نفسيتك.
2: ومؤخرا انت لسه بتكلمي فيها، انا ممكن ابعت مسج لحد وما يردش وقتها بس مش اي حد برضه.
1: بس ما دي قد يعني التانيه على فكره، اللي كبر عقلنا في الحته دي ما يزنقوش بقى في الحته دي.
2: ما انا بقى دي مش فاهمه، المفروض ان انا اكبر دماغي وعادي ولا المفروض لا اديني لي معنى ومضمون ولازم اقف عند كده؟ فاهماني؟
1: هي يعني يبقى هنرجع لحته هي طالعه من مين ورصيدهم يعني ايه عندك؟
2: يعني لو حد انا مثلا لسه متعرفه بيه وكده وبتاع، المفروض ان انا ده اسمين ده مش اهتمام ولا اسمين هو ممكن يكون في ظروف في اي حاجه. هو الرد بيبقى موجود بس ممكن ثاني يوم وكاني ما فيش حاجه حصلت. صباح الخير الأبور إذا هو اللي فات امبارح ده مات يعني ولا إيه؟ فأنا نفسي مش عارفة أكبر دماغي ولا أخد موقف. انت فاهمه قصدي؟
1: فاهمه قصدك، بس عايزه اقول لك على حاجه، دي بتعتبر سيستم انت بتحطيه. انت تقدري تشكلي حتى لو عن طريق السوشيال ميديا والواتساب والحاجات دي، تقدري تخلي اللي قدامك يحترمك ويخاف على زعلك، مش يخاف منك لانه مفيش حد بيخاف من التاني، بس اقصد انه يخاف على زعلك ويبقى المسج بتاعتك مهمه، واللي هو ما ينفعش ما يردش بسرعه لان مفيش حد ما بيبقاش ماسك تليفون على فكرة. وعايز أقولك على حاجة، الناس السوية مش بتاعت الحركات ولا بتاعت الألعاب بتاعت المخ ولا الحاجات دي كلها، الناس السوية عمرها ما بتلجأ للحركات العبيطة دي خالص إلا لو عندهم كارثة يعني. غير كده يا بإما لو راجل مثلا وانتوا بتتعرفوا على بعض بيبقى عايز يمشيكي على نظام معين انه مش لازم يرد، هيرد وقت ما يحب وده انا منصحش بيه، يا اما حد انت حطاه في حتة المهمة لكن هو مش حاطت اسماء في حتة المهمة، او لو حد فعلا عنده بقى كارثة زي ما بقولك ده كلام تاني. فما اقصد ايه، مفيش حد ما بيشوفش الموبايل بتاعه، مفيش حد ما بيطلبش من الموبايل بتاعه، مفيش حد مش قاعد

0: يا اما على الانستجرام او الفيسبوك او الواتساب او الشات GPT، مفيش، كله قاعد على موبايلاته. ده في البحر يا بنتي، ماسكين الموبايل جوه الموجه.
1: بالظبط كده،
0: فالموضوع
1: المفروض ان هو كده الموضوع يتسهل، ناخد موقف.
0: بيتهيألي
1: طيب
0: يعني،
1: تمام.
0: يعني على الاقل مش موقف، مش خناقه، بس انت
1: فاهمة،
0: هيبقى ليكي طريقتك واسلوبك، انه بتبيني انه لا، مش هتعامل بالطريقه دي. يعني هتجيلك مسج، الطعي بقى المسج 13 ايام، عادي. يعني المعامله بالمثل الى ان الامور تظبط، اعتقد ان هي مهمه جدا.
1: تمام، حلو قوي.
0: انت كنت
1: وبرضه مش
0: مستنيه ان انا
1: هتضايق
0: اقول لك
1: من كده.
0: الكلمتين دول؟ احلفي.
1: لا، ما مش كده بالظبط والله، بس عارفه اللي هو اكبر ما اكبرش، ما هو في ردود بس بعدين. فاهمه،
0: فهماكي فهماكي، بس انا عايزه اقول لك انه كل حاجه،
1: ده بالنسبه لي بقى حسب الشخص اللي قدامه الموقف ده يهمه ولا لا. يعني مش فاكر بقى الموقف ده كبير ولا صغير، هو كده حسب تقدير الشخص نفسه. يعني انا ممكن ابص لحاجه دي مهمه بالنسبه لي، ممكن حد تاني ما تبقاش مهمه بالنسبه لي.
0: بصي، اصل هي
1: فاهمه،
0: it depends على غير الحاله اللي بين شخصين. it depends على المسج اللي مبعوته دي، توقيتها وتوقيت الرد عليها قد ايه كريتيكال او مهم. يعني مثلا let's say انا وانتي كنا متفقين ننزل، وانتي قاعده فعلا مستنيه ان انا to confirm، ان انا ااكد عليكي ان احنا نازلين، ولا تنامي بقى، ولا تخرجي مع حد تاني، ولا تروحي سينما بطريقتك، ولا تنزلي تجيبي حاجات للبيت كنتي مأجلاها. فانا هنا مع الطلاقي، فاهمه؟ فلازم اللحظه دي يا مريم هننزل ولا لا، انا هنا لازم ارد من الاحترام، وان انا يا ستي انت كده جبتيها لي على الطبطاب كمان، انا كنت بماطل، ما قلت لك يلا ننزل بس من جوايا مش نازله، ولا بعد 10 سنين مش نازله، ولا مش هنروح الفيلم اللي انت بتقولي عليه، مش هنتمكسله، بس اديني رميت كلمه ايه، هننزل النهارده. فانتي بتحطيها لي، بتشيلي من عليا مريم نازلين ولا لا، حتى لو انا هكذب خلاص انتي زنقتيني في الكورنر. فلو لا معلش يا اسماء والله بصي اصل حصل، هكذب بقى، كدابين كتير قوي، فاصل انا تعبت فجاه، اصل انا يعني حصل ما اعرفش ايه، اصل جم ناس من فين، اصل مامتي مليون الف حاجه. فخلاص هنا المفروض لازم ارد. لو ما ردتش عليكي في دي، انا حقيقي لا بحترم نفسي ولا بحترم كلمتي ولا بحترمك، لان في اتفاق، حتى لو نازلين نشتري معجون سنين في اتفاق، يبقى عندي كده من اللطافه والشياكه والاحترام ان انا اقولك معلش يا حبيبتي انا مش هقدر، حتى لو مش بديكي سبب، حتى لو هتزعلي مني، كفايه ان انا احترمت ان انت لو عندك خطط تانيه تعمليها النهارده معاكي وقتك، انزلي اعملي اللي انت عايزاه، ما افضلش انا مثبتاكي في البيت ومقعداكي في البيت. وبقى طبعا ده انا بكلمك كده واحنا هنا، تخيلي بقى في ناس تبقى مسافره، واللي هو ايه، انا جاي لك، انا جاي لك.
1: لا، وفي حاجه بقى، انا مثلا قدامي نص ساعه، وانا حقيقي نص ساعه، ولكن انا قدامي 5 دقايق. طب ما تقول نص ساعه عشان قدامك ده حرام
0: مثلا، وخصوصا لو واقفه في حر، ولا لو واقفه في برد، ولا الدنيا بتمطر، ولا في مليون حاجه، شويه احترام، لان مش هو ده البرستيج، ومش هو ده ان انا قال يعني بقى اشوف اللي قدامي ده متمسك ومستنيني قد ايه. غلط يعني، لا من باب الشخصيه الكدابه اللي هي بتقول كلام كتير، ولا من باب ان انا اكون بختبر اسماء مستنياني قد ايه، ده عبط برضو. فاشتري نفسك، ودايما اتعاملي بالأبر هاند، دايما اتعاملي من فكرة انه مريم ما ردتش في خلال الوقت المتاح. انت بعتالي الساعة 12 الظهر، مريم احنا نازلين 8 بالليل، انا لغاية 4 مريم دي ما طلعتش محترمة وما بعتت ليكيش، عيشي حياتك يا ماما، ما تستنينيش، عيشي حياتك. انا الا بقى لو فعلا طلع ان في بلوى حصل لمريم،
1: حاجة جامدة جدا، جدا.
0: وهنا ما مش هتلومي على، يعني مش هتحسي نفسك وحشة، انا استنيتك، انا استنيت تردي، وشفتك ان انتي اونلاين، وشفتك ان انتي قريتي المسج، وطلعوا العلامتين البلو، واستنيتك واستنيتك في 4 ساعات 5 ساعات. لا خلاص مش هستنى اكتر من كده. فهي دي مهمة وبس. وخلي أسماء دايما مهمة عندك
1: بالضبط.
0: يعني اتعاملي مع أسماء زي ما أسماء بتتعامل مع الناس، حبي أسماء أكتر.
1: تمام،
0: ربنا معاكي وأسمع صوتك مرة تانية
1: إن شاء الله قريب إذاني، بس أروح بدري أو أعرف أوصل لكم بسرعة وأنا هتكلم على
0: إن شاء الله حبيبتي. إن شاء الله. مرسي مرسي على تليفون.
1: شكرا جدا.
0: مرسي. باي باي.
1: باي باي. مع السلامة. باي باي.
0: باي حبيبتي. عايزة أقول لكم على حاجة، في حاجات بتبان عند الآخرين صغائر أمور، ودي طبعا بتختلف من مين هم الآخرين. يعني مثلا في حد ممكن إن هو يتجاوز في حقك أو حد يكون بيكذب في شأن مهم جدا، وبعد كده يعتبر إنه كبريش الموضوع. لا، ده حجمك أنت، أنت صغير فبتطلع منك صغائر الأمور، فبالتالي انت تشوفها ان هي سهلة، انت تعودت على كده، تعودت ان الناس تغلط في حقك، تعودت ان الناس تهزأك، تعودت اي حاجة تخصك انت. بينما بقى بالنسبة للشخص الاخر اللي متربي على الغالي، واللي متربي ان هو يحب نفسه ويحترم الاخر، والتلفظ او الكلام يكون بمسؤولية، وكمان شايف نفسه كبير جدا، فيش حاجة تستدعي في الدنيا ابدا اني اقول كلمة وارجع اقول لا ما قلتش لا ما عملتش. هنا بقى دي بتختلف من ثقافات وتربية وبيوت وحاجات مقاييس كتير جدا جدا. فخلينا نعتبر انه صغائر الامور كمان ساعات بتكون كبيرة جدا جدا، لكن الشخص اللي طلع منه بيكون هو شبه تصرفاته. هنا كمان دول لازم نرميهم ورا ظهرنا، بس من جوانا احنا ما نخليش ان الكلام ده يأثر علينا، بحيث ان احنا نشوف ان الامر عادي فنبتدي احنا نطبقه مع غيرنا. بس ده اوتوماتيكلي يعني بيحصل كده زي ديليت. يعني في ناس هقولها لكم برضو من ناحية تانية، في ناس بتبقى شافت في حياتها حاجات كتير، فبتدي لنفسها الفرصة، وطبعا ممكن تكون من وجهة نظرها هي، ممكن ما يكونش اللي هم شايفينه ده حقيقي. يعني في ناس تبقى هي مؤذية ومضرة وتقولك أنا اتظلمت، أنا عملوا أنا، دول على جنب، لأنه مش دول الناس اللي أنا بتكلم عنهم النهاردة. لكن في ناس تانية بتبقى مرت بحاجات كتير مش صغائر أمور في حياتها، بس كانت الرسالة بتاعت ربنا في اللحظة دي أكبر، كانت تشكيل أعظم. فبالتالي الفترة اللي شافوا فيها حاجات كبيرة في حياتهم ما خلتهمش يبقوا وحشين، لا، علمتهم ان هم شافوا وداقوا شوية حاجات، فبالتالي لما يجوا هم بعد كده، لما الدنيا يعني الباب يتوارب، مش هقول تفتح، مجرد ان الباب يتوارب وياخدوا ربع فرصة، تمن فرصة، خمس لانشون، حاجة كده يعني، تلاقي ان هم اتعلموا من الدرس بشكل محترم، وده بيبان في تصرفاتهم. في لا، بيفضلوا ياخدوا بقى كل صغائر الامور اللي كانت بتتعمل معاهم، من وحاشة، من تريتمنت غلط، من تهزيء، من تقليل، من معرفش ايه، ويتبنوه ان ده اسلوب حياة. فبالتالي لما بيقابلوا الاسوياء هم بتصرفاتهم بيكونوا صغائر، هم بتصرفاتهم ما بيكونوش قد الناس اللي بتحترم نفسها وتحترم الآخر وبتعرف تتكلم، وناس قد كلامها ما بتغيرش كلامها أبدا. في فرق، الميزان يبقى عامل كده، في هنا ناس كبيرة وفي ناس هنا صغائر، فدول برضو ما نحطهمش في حسابنا. وبيقهرهم جدا ان انت ما بتحطهمش في حسابك، بيقهرهم جدا ان انت ما بتبقاش شايفهم، هم عايزينك تشوفهم ويجرجروك لحاجات، تقول انت صغائر فستظل صغائر. فاصل، راجعين، خليكم معانا.

جديد نجوم اف ام كايروكي وحدي أغنية جديدة على نجوم اف ام

جديد نجوم اف ام نجوم اف ام كايروكي وحدي وحدي اغنيه جديده على نجوم اف ام

عويش صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكل مرة هتشحن شحنتك اكبر 100 مرة. مع وي محدش قدك، وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.

0: لو عاوز توصل لبيت العز ابتسم تفائل وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها وتعال معايا نجوى إبراهيم.
1: بيت العز مع نجوى إبراهيم كل يوم خميس من الساعة 1 للساعة 2 الظهر برعاية البنك الأهلي المصري بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تيفي.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا يا

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام
1: الرابعة على نجوم اف ام. أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. الخارجية الإيرانية تعلن أن طهران اتفقت مع سلطنة عمان على مسار لعبور السفن عبر مضيق هرمز وتحذر من محاولات أطراف ثالثة عرقلة الاتفاق. وترامب يحذر من أن إيران ستضرب بشدة إذا لم يتم فتح مضيق هرمز في وقت قريب جدا على حد تعبيره. مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن المنحتين المقدمتين من بنك التنمية الإفريقي لصالح مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة. رئيس الوزراء يؤكد وجود مخزون سلعي يكفي لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي تصل في بعض السلع لمدة عام كامل. ميناء رفح البري يستقبل الدفعة 71 من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة تمهيدا لدخولهم للقطاع. الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ترسل شحنة ثانية من المساعدات الطبية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. وزير التربية والتعليم يبحث مع نظيره الياباني في طوكيو التعاون المشترك والتطور في تجربة المدارس اليابانية في مصر. وزير النقل يتفقد مشروع تطوير واستكمال ميناء السخنة ويؤكد العمل على زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت. وزارة الزراعة تصدر 712 ترخيص جديد لمشروعات ثروة حيوانية ودجنة. ارتفاع جماعي في مؤشرات البورصة مع إغلاق تعاملات نهاية الأسبوع. بعثة النادي الأهلي تغادر إلى إسبانيا لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد. نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد. وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيك.

0: السماء
1: السماء
0: اتفقنا مع مريم أمين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: برحب بحضراتكم من جديد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. 38350022 رقمنا الارضي و 015-59-55-1006 الواتساب. ولسه بنتكلم عن طريقة التفكير اللي ممكن تساعدنا على تجاوز صغائر أمور كتير، مواقف تهدر طاقة كتير، انفعالات ملهاش لازمة، عدم إحساس إن أنت هادي، أنت دايما في توتر، دايما أعصابك مشدودة، وهي فكرة الترفع عن صغائر الأمور. ولو إحنا حددنا صغائر الأمور هي إيه بالنسبة لشخصية كل واحد فينا، هنلاقي إن إحنا عايشين في سلام وهدوء نفسي كبير. لأنه الترفع عن صغائر الأمور يا جماعة هو مش ضعف، هو اختيار، هو اختيار أنت بتوصل له بنضج معين، بمجموعة من التجارب وخبرات الحياة الكبيرة اللي بتخليك تعرف قيمة نفسك وقيمة حرقة أعصابك أو حرقة دمك. فبالتالي لما بتشوف نفسك ان انت عالي وغالي وكبير، ومش المفروض ان اي حاجة تستفزك، ومش المفروض ان اي حد، ما بحبش اقول ننزل للمستوى، لا، مختلفين، في حد حجمه كده، فانا مش عايزة اروح للحتة دي. في ناس بتعيش على رد فعلك انت، رد افعال الاخرين، ونبتدي بقى ايه نعمل انه الميزان واحد وانه الكفتين قد بعض، بينما خالص وما اقصدش الكفتين قد بعض كمستوى اجتماعي او مستوى مادي او كده، لا لا لا، كمستوى قيمة شخصية انت بتعملها لنفسك. لو تفتكروا من اول ما ابتديت مع حضراتكم البرنامج ده يمكن من 10 سنين فاتت، ان انا دايما بقول لو انت قليل او لو انت شايف نفسك في منطقة قليلة، ما تطلبش ان حد يسعرك بسعر اعلى. فبالتالي جهازك العصبي كده ما هو يخصك، وبالتالي ردود افعالك تخصك، وبالتالي الخناقات اللي ممكن تدخل فيها تخصك، والكبير عندك او الصغائر عندك تخصك. وكذلك مع الاخر، سواء كان راجل او ست، ممكن زوج وزوجة في نفس البيت يكونوا شخصيات مختلفة تماما، فتلاقي حرقة الدم على طول، لان بيجرجرك لصغائر امور انت في سمو عنها، او هي بتجرجرك لطريقة تفكير وتحرق لك دمك وانت جاي من باك جراوند مش كده، بيتك مخليك في حتة تانية. فدي لازم بتتحسم الشخص مع نفسه، محدش يقدر يعملها لك، انت اللي بتشوف احرق دمي هنا، احرق طاقتي هنا، انزل للحتة دي، ايه ده، لا ده مش انا، لا لا لا لا، انا باخد بوز كده مع نفسي، شهيق زفير، امشي واجي ابص ورايا الاقي ان اللي كان هيعطلني ده شايفه مش شايفه، يبقى صغائر امور. معايا تليفون، معايا رامي على التليفون. الو الو الو الو. طيب، صغائر الامور دي كمان يا جماعة عايز اقول لكم على حاجة مهمة جدا. في وقت صغائر الأمور لما بنكون لسه ما حصلش حالة النضج، ارجع كده للنسخة القديمة بتاعتك، وأنا دايما برضو بحب استخدم الجزء ده في الحوار معاكم، نرجع للنسخة القديمة بتاعتنا، نرجع لقد إيه كانت في مشاكل كتير في حياتنا وعادات كتيرة في حياتنا وناس كتير قوي مثلا واخدة انطباع غلط. ده ما بيكونش منهم هم لوحدهم ابدا، ده بيكون من الشخص نفسه، انت اللي بيتم استهلاكك واستفزازك بشكل كبير جدا. فكل حاجه واي حاجه، يلا نتخانق، يلا نحرق دمنا، يلا نصغر دماغنا. معانا على التليفون رامي، كانت السكه قطعت. الو،
3: مساء الخير.
2: مساء النور، اهلا وسهلا.
3: اهلا بيك استاذ مريم.
2: اهلا بيك، اتفضل، انا سامعاك.
3: هو انا حاسس ان موضوع الحلقه عكس المكالمه اللي فاتت.
2: بمعنى
3: احنا بنتكلم دلوقتي ان احنا نترفع عن الحاجات الصغائر. ده مش اللي كنا بنقوله مع المكالمه اللي فاتت خالص. يعني احنا دلوقتي بنقول مثلا ان حد شاف الرساله وما ردش عليها، ايوه دي فعلا حاجات صغائر، بس ليه احنا دلوقتي بقينا نتكلم بصيغه انا اسف الانتقام؟ يعني انا لازم اعمل زيك، انا لازم، ان انت وصفناها حتى ان هي حاجه يعني اللي احترام شويه، ان انت شفت الرساله وما رديتيش عليا. طب انا ممكن فعلا اكون انا عندي ظرف ولازم الاول اقدم العذر، مش الاول ان انا اقول ان انا خدت موقف. يعني احنا قلنا ناخد موقف وبعد كده حتى لو طلعت عندها كارثه يبقى انا ضميري مرتاح. لا طبعا، ما الكارثه دي انا المفروض ان الشخص اللي يحبني او الشخص صديقي اللي بيتكلم ده يبقى الاول مقدم العذر، فبيجري يطمن عليا، مش ان احنا بنخلص ضميرنا، لا خالص.
2: انا ولا قلت في حته انا طبعا محترمه جدا وجهه نظرك، ولو انت كنت سمعتني كويس انا تقريبا ماشيه في نفس السكه اللي انت بتقولها، لكن انا بتكلم على اساس زي ما لو متابعني من الاول بقول انه صغائر الامور بالنسبه لي مختلفه تماما عن بالنسبه لك. انا ممكن حاجه ابقى شايفاها صغيره انت شايفها كبيره جدا واخدها على كرامتك، فهنا الميزان بيكون مختلف. فانا جاوبت على اساس المكالمه اللي فاتت مش على اساس فكري انا، دي نمره واحد. نمره اتنين، انا حسبتها من فكره ايه يا رامي؟ فكره انه رامي بعت لمريم رساله لحاجه ضروريه، كان في اتفاق بيني وبينك اتفاق ما من اسبوع على اننا من اسبوع، هو مش هقولك الصبح ولا الظهر، من اسبوع، وانت بعت لي تاكيد او نفي للموضوع ده وشايفني اونلاين داخله وخارجه ورايحه وجايه، وشفت لي بوست على الانستغرام وشفت لي بوست على الفيسبوك وبتاع. فاذا هنا انت ما تقوليش ان الحاجة دي ما بتعديش قدامك انه في قلة احترام من مريم لرامي. فبالتالي لما اتكلمت على جزئية في التعامل، حتى مش لازم تبقى علاقة زي اللي كانت اسماء بتقول عنها، انا بتكلم في المجمل، فكرة ان احنا نحترم وقت بعض، نحترم اتفاق مع بعض، نحترم ان ممكن المسج اللي انا هبعتها لك كريبلاي دلوقتي، مريم احنا على مشروعنا اللي احنا اتفقنا عليه، سواء قلت لك اه فخلاص انا كده التزمت بحاجة اتفقت عليها معاك من اسبوع، فانا شخص بيحترم كلمته، او لا معلش يا رامي انا اسفة حصل جديد في طول الاسبوع ده فانا بعتذر لك جدا، هكلمك عشان نتفق على حاجة تانية، انا هنا احترمتك. فدي ما تعتبرش صغائر أمور، دي بتعتبر احترام، لما أكون بحترم قيمة ووقت اللي قدامي.
3: أنا صدقني مقدر ده جدا، بس أنا بتكلم في نقطة. يعني أنا مثلا يعني لو مراتي بتسمع الحلقة دي ماشي، أنا ممكن مثلا مراتي تبعت لي رسالة على الواتساب، أكون أنا في الشغل، إحنا معظم شغلنا دلوقتي بنستخدم في الواتساب مثلا أو حاجة زي كده، فأنا شغال معايا مكالمة ومعايا حساب على الواتساب الناحية التانية، ومراتي بعتالي رسالة أو حتى إيه رن على الواتساب، فأنا كنسلت أو إن أنا استنيت لما أخلص إن أنا بعمله هرد. وممكن كمان الأكبر من مشكلة من عندي كمان إن أنا أنسى، وكل الضغوطات اللي أنا فيها أنا أنسى إن أنا أرد، فأجي بالليل أو أجي لما هي تبعتلي رسالة تانية أشوف الرسالتين.
2: هرجع تاني وأقولك بتوقع دايما من كلامي كلمة شيء نسبي، وإت ديبندز على هي من مين برضو. أنت لو كنت بتسمعني من أول الحلقة أنا قلت في ناس رصيدها بيغفر، يعني هي لو عارفة طبيعة شغلك وعارفة أن أنت ما بتتأخرش عنها أبدا، وعارفة أن أنت هتعوضها أي تأخير حصل أو أي حاجة وهتشرح لها، فبالتالي ما فيش خناقة ولا صغائر أمور، خلاص هتبقى عارفة ده روتينك.
3: أنا عايز أن احنا نسهل الدنيا على بعض.
2: صح طبعا،
3: على بعض
2: طبعا،
3: حسن أن فعلا زي ما موضوع الحلقة نفسه بقى أن احنا نتغاضى عن صغائر الأمور، نخلي الدنيا بسيطة
2: بالظبط. أنا ده اللي أنا في أول الحلقة خالص كنت بتكلم عنه، أن في حاجات ما نصغرش دماغنا فيها.
3: انا حاسس واحنا قاعدين في قاعده مع ناس قريبه ليا، ممكن الواحد بيتكلم بسفنيه والواحد بيتكلم عادي جدا ويكون واخد باله من كلامه، لان ممكن يقول اي كلام يحس ان الكلام بيتاخد عليه، انا مسكت عليك كلمه انت قلت كذا، فانت ازاي تقول الكلمه انت كان قصدك منها الحاجه الفلانيه، ليه كده؟ ليه احنا قاعدين مع بعض؟
2: لا بس دي بقى دي بتبقى شخصيات معلش يعني
3: وصلنا له دلوقتي، ده الحاجات اللي احنا وصلنا لها من كتر ما من كتر ما الناس بتقرا كلام،
2: بس ده شيء مش مريح. انا لو هقعد افكر يعني لو انا مثلا رامي وزوجته والعيله واحنا اصحاب ورايحين وجايين، ما هو الواحد بينقي برضو يا رامي الناس اللي تبقى مريحاه، انت مش هتقعد تفكر في كل كلمه وفي كل حرف وفي كل سنتي وفي كل حاجه، لانه الدنيا استحاله تمشي كده. انت لو هتقعد تفكر في كل كلمه قبل ما تقولها لحسن مريم تزعل، لحسن مريم تاخد ان انا برمي عليها، طب ايه وجع القلب ده؟ ما انت لازم تكون في بيئه مريحاك، لازم تكون مع ناس.
3: انا نفسي كده، انا نفسي الناس تتعامل،
2: ربنا بقى يوفقك تلاقيهم دول،
3: يعني الواحد يكون مرتاح في كلامه والناس تكون ودنها نفسها سليمه، الناس مش عايزه تستنى لك الغلطه، لا بالعكس.
2: هو تصدق بقى انه في الحاله اللي انت بتتكلم فيها دي يا رامي هو مش الودن، هو القلب والنفس.
3: القلب فعلا، صح،
2: النفسيه تبقى سالكه فانا بالتالي انا ايه، ما هو رامي لو انا صاحبته وغالية عنده هو مش هيرمي عليا كلام، هو هيجي يقولي مريم تعالي على فكرة بصي بقى انا كنت عايزة اقولك في الموضوع الفلاني، لا انت كان لازم تعملي كذا كذا، او برافو عليك انك عملتي كذا كذا. دي المساحة اللي المفروض تبقى في المحيط الضيق بتاعك، لكن تقعد تفكر انا لو قلت اصلا هيحسبوها، يبقى دول مش ناسك خلي بالك، يبقى دول والناس بتتقسم على حسب اليوم بتاعك، في ناس شغل ناسك في الشغل، في ناس في خروجة، في ناس في إيفنت أو حدث، وفي ناس فور لايف للحياة. بتوع الحياة دول ده دول بقى البير، دول بقى أنت تقول وتعك وتغلط وتعمل وتشتمهم. ساعات بيبقى في ناس بقى اللي هو يا سيدي بطل بقى مش عارف إيه، ما أنا بكلمك في كذا، وممكن يقول لك لفظ مش عاجبك مثلا، ما تبطل غباء، ما تبطل معرفش إيه، بس هو مش قصده يشتم، هو من كتر ما بيترمي في حضنك او بيترمي في البير بتاعه عشان يقول كل اللي جواه، هو عارف ان البير ده بيستوعبه في كل حالاته.
3: طب لو انت بقى البير ده لقيته ان هو بيمسك لك على الواحدة كمان
2: ممكن يكون بيمر بحاجة غلط في حياته مأزمة، مش قادر يستوعب ظروف الناس الاخرى، ولو ليه خاطر عندك هتستحمله لو انت عارف هو بيمر بايه. وخلي بالك مش كل الحاجات اللي الناس بتمر بيها احنا بنبقى عارفينها، في ناس بتمر بضائقة مالية ومكسوفة تقول، في ناس بتمر بضائقة صحية ومش عايزة تخد اللي حواليها لغاية ما هي تطمن او لقدر الله تعرف هي في ايه، في ناس بتبقى عندها ظرف مش لازم هي شخصيا، حد غالي عندها تعبان في أزمة ما بيقدروش يتكلموا، بس اعصابهم بتبقى على النار، اعصابهم على الست شعلات بتوع البوتاجاز 24 ساعة، فمش عارف المتسلخ هو مش مستحمل انك تعدي من جنبه حتى. فهنا
3: هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، لازم نعذر بقى.
2: لا بالظبط، لو ليه رصيد عندك هتبلع له الزلط لغاية هتقول ايه هو في حاجة، هو مش كده، هتتكلم معاه. قال لك ممكن لا خالص، ممكن يقولك ايه معلش الفترة دي هبقى احكي لك. هنا انت اوتوماتيكلي هتتحول ان انت ما بتمسكلوش بالمرصاد، قالك ان في حاجة، بين لك، لمح لك، فبالتالي تصرفاته مش هتفضل بقى واقف له على الواحدة، بالعكس انت هتزعل من نفسك لو كنت واقف له على الواحدة.
3: ده حقيقة،
2: وربنا يوفقك في ناس حلوة لا تمسك لك على الواحدة ولا تقعد لك على الواحدة ولا تفسر تصرفاتك غلط، وتبقوا في سلام كده في التعاملات، لأن ده مهم جدا بين الأصحاب وبين الحبايب والشلة الواحدة،
3: الناس المريحة رزق.
2: طبعا طبعا، والواضحة والواضحة. ربنا معاك،
3: ربنا
2: بشكرك على تليفونك يا رام.
3: شكرا جدا.
2: شكرا شكرا, شكرا.
3: شكرا.
2: فاصل. طب أقول الحتة دي، عايزة أقول لكم على حاجة كمان يا جماعة، ساعات لازم نحسم الأمر بيننا وبين نفسنا فيما يخص هو الموقف اللي حصل ده، اللي أنا معتبره مش صغائر أمور، اللي أنا مكبره جدا وعامله زي البالونة الهيليوم، يعني هو أنا زعلان من موقف ولا الأنا بتاعتي هي اللي مزعلاني، غروري، الإيجو، أنا ما يتعملش فيا كده، أنا ما يتقليش معرفش إيه، انا ما استناش حد، انا ما عديش على حد، انا الانا دي هي اللي بتقتل صاحبها، الانا العالية دي، ويا بقى لو على مخ صغير يا اختي بحكي لكمش على الوكسة، الانا لما بتبقى كبيرة جدا والمخ صغير مشكلة رهيبة، مشكلة رهيبة، زي مش عارف انت بتتكلم مع مين، بتكلم مع مين، مش عارف ايه بني آدم حيلمنا في الاخر متر في متر، انت مين بقى بكل الهيلمان، او انت مين بكل nobody، حيصلوا علينا في الاخر وهننزل حفرة متر في متر، فنتقي الله في بعضينا بس. خلاص فاصل وراجعين، خليكم معي.

0: Tactic.
1: مع ويش صيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك تمام.

عويش صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكل مرة هتشحن شحنتك اكبر 100 مرة. مع وي محدش قدك، وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير أوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة أوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: سمع سمع اتفقنا مع مريم أمين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: مرحب من جديد بكل مستمعينا وكل مشاهدينا في كل مكان. 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الأرضي، و 0-15-59-55-1006 ده الواتساب. وبنتكلم مع حضراتكم عن فكرة الترفع عن صغائر الأمور، وأنا هرجع تاني لفكرة أنت مع نفسك بالحياة وبالظروف وبالمطبات اللي بنقع فيها وبالناس اللي بنقابلها وبالناس اللي بتدخل حياتنا وبالناس اللي بتطلع من حياتنا، بتجارب الآخرين اللي حوالينا، بمتغيرات الدنيا. من المستحيل ان تفضل شخصيتك هي هي، من المستحيل، من رابع المستحيلات ان انت أولوياتك واهتماماتك ما تتغيرش. وبالتالي لما بتوصل لمرحلة ان حصل تغيير في اهتماماتك وأولوياتك، بيحصل تغيير في ردود أفعالك وأسلوبك في الحياة عموما، حتى في اختياراتك في الناس. بتحس ان انت بقيت ميال اكتر لناس كانت بعيدة جدا عن ان هي تبقى اصحابك او في المجتمع بتاعك. بتحتفظ بمجموعة من الناس اللي هو انت ما عندكش استعداد ان دول يتغيروا، بس في لما تيجي كده تفكر، عارفين الترابيزة بتاعة الاكل الياباني اللي هي بتلف كده، تفضل روتيشن كده قدامك، بتروتيت كده قدامك، هي بالظبط الحياة عاملة كده. هو بيعدي قدامك حاجات بتاخد منها الكمية اللي انت عايزها، بتاخد منها الشخص اللي انت عايزه، بتاخد منها معرفش ايه، وفي حاجات تانية بتعدي. مش معناه ان هي وحشة، مش ذوقك، مش طريقتك، مش طريقة تفكيرك، مش اكلك، مش قعدتك. إلا ما تكون كمان الأمور اللي كانت بتضايقك، بتهدر من طاقتك، بتستغل كتير من جزءك العصبي. في ناس مش المفروض يا جماعة لا هي ولا مواقفها تاخد أكتر من المساحة اللي هي بتوزنها، هي ما تاخدش منك أنت، هي وزنها كذا عندها هي بس مش عندك أنت. يعني ما يبقاش من الذكاء إن أنا أضيع طاقتي جدا على موقف شبه صاحبه بس مش شبهي. انا بارت منه، بس انا ليا دماغي وليا شخصيتي وليا احترامي وليا ناسي وليا سمعتي وليا رصيدي وليا الناس بيقولوا عني ايه. فبالتالي انا ما اروحش على حتة، يعني لو انا واقفة في حتة كويسة اروح اقف في حتة فيها طينة ليه؟ ما انا واقفة في الحتة كويسة. هي بالظبط كده، بصغر دماغي ولا بقلل من نفسي ولا بدخل في خلافات وصغائر أمور ما تخصنيش؟ لمين؟ أنا هنا كسبان؟ لا، أنا هنا خسران وكتير. معايا رشا على التليفون. ألو.
2: ألو،
1: أهلا يا رشا، إزيك؟
2: الحمد لله.
1: أخبارك إيه؟ عاملة إيه؟ تمام؟
2: تمام الحمد لله.
1: تفضلي.
2: بخير. لا أنا رنا أسلم عليك.
1: أهلا بيك يا حبيبتي، ربنا يخليك.
2: وعايزة أعرفك يعني القعدة اللي انت قاعده ديت يعني مش سهلة، يعني عندك انت سهلة بس عندنا احنا يعني اللي هو بفتح التلفزيون عشانك صراحة
1: يا حبيبة قلبي. يا حبيبة
2: اللي هو ايه، بفتح التلفزيون بتسلى، باجي عندك انت بحس لا مش بتسلى، انت بتشغلي مخي اللي هو بعرف منك حاجات كتير.
1: ده ايه الحلاوة بتاعت الكلام؟ ايه ده؟

0: رحت مع الكلمتين حلوين، فلقيت حضرتك شغالة يعني بالصدفة. صح،
1: انا قاعده لك انت يا رشا، انا كنت جايه لك اليوم ده، انا عارفه انك هتفتحي التلفزيون وهتشوفيني.
0: فدخلت عملت بلوك.
1: بصي الفرحه من غير شرح، من غير حاجه. ها،
0: مفيش شرط. انت رايح فين معايا؟ انت رايح فين؟
1: اوكي.
0: اللي هو دخلت عملت بلوك على طول بعد ايه، بعد ما انت نهيت البرنامج
1: اوكي.
0: الحلقه، يعني نهيت الحلقه من هنا انا عملت بلوك من هنا.
1: طب رد الفعل كان ايه بقى؟ ولا ما تعرفيش ردود افعال
0: لقيتها هي شكرتني.
1: مين؟
0: الزوجة يعني مراته.
1: ايه ده، هي كانت عارفة عليكي؟
0: عرفت بيا وشكرتني وكده.
1: يا شيخة.
0: اي وصلت رقمي وكتر خيرك وشكرا، وانا كنت هخرب واعمل واسوي، هي يعني كلامها، وحاجات كتير انا ما عملتهاش وحشه فيه عشان انت نهيتي المشوار من البدايه، اللي هو قالت لي انا نهيت من البدايه، كانت حاجات كتير هتحصل.
1: هي كانت في المحيط بتاعك ولا انتوا ولا هي كانت
0: لا
1: بتراقبه؟
0: هو جار، هو جار.
1: اوكي. لا، يبقى هي بيحسوا.
0: فهي بس شكرتني بس. لا انا بتكلم يعني قعدتك ديت يعني تمني حاجه حلوه بتعرف
1: شفتي
0: فينا،
1: بقى، شفتي انا
0: يعني
1: قاعده لكم.
0: هي فرحت ان انا نهيت، وانا فرحت ان انا خرجت
1: شفتي،
0: ولقيت سكة احلى.
1: انا اتمنى ان يكون في بلوكات كتير اتعملت في الحلقه دي بصراحه.
0: صراحة وعديت سن 25 سنة، بقيت بعيش نفسي يعني.
1: بصي، هو مش نعيش نفسنا قوي،
0: انا
1: بس
0: عارفة ان انا
1: نحب
0: خرجت
1: نفسنا على
0: انا
1: فكرة.
0: عارفة ان انا خرجت بعيد عن الحلقة خالص،
1: لا يا حبيبتي،
0: بس انا
1: لا،
0: فرحانة ان انا كلمتك، ان انا اول مرة اعمل مداخلة في التلفزيون، بس عشان بحب.
1: انا واقفة عند الحتة لما قلتيلي بعد ما خلصت معاكي عملت بلوك وضحكتك، انا واقفة دي مفكراني مثلا بالعيال كبرت، دي بالنسبة لي سلوجن كده، هاخدها
0: ايوه
1: كده
0: اللي هو
1: معايا.
0: ايه، انا دخلها على طول. انت رايح فين في حياتي؟ انت رايح فين وجاي منين؟ انت غلط اصلا.
1: بصي، انا ساعات والله العظيم ساعات كده بحس انه ربنا بيبعت لنا ساعات رسائل في بوست يعدي قدامك على فيسبوك، في مذيعة تبقى قاعدة بتتكلم معاكي، في كلمة تتقال في حتة.
0: بتفرق فعلا.
1: لو انتي الموضوع صاحي كده جواكي وحاسة ان انتي محتاجة اشارة، محتاجة حاجة، بتوصل.
0: ايوه صح، حصل فعلا. يا رب دايما في نجاح
1: حبيبة قلبي، ويا رب انت
0: اتعلمت
1: دايما في
0: منك
1: خير.
0: حاجات كتير، اتعلمت منك حاجات كتير قوي.
1: يا رب يخليك.
0: انا بعمل شاي بلبن وبقعد قدام حضرتك كده بستني.
1: لا بس دلوقتي ده ميعاد غدا، ده يا رشا ايه ده؟ يعني انا لو جيت
0: لا
1: لك دلوقتي شاي بلبن؟
0: ما هو المشروب المفضل بالنسبة لي. انا
1: لا،
0: لما
1: ما دام
0: ببقى
1: المفضل
0: مبسوطة
1: اوكي،
0: ببقى مبسوطة بخش اعمل شاي بلبن كده واقعد قدام حضرتك.
1: ربنا يبسطك دايما يا روحي، شاي بلبن كتير بقى. ربنا معاك
0: انا
1: يا روح.
0: فرحانه ان انا كلمتك، مش مصدقه ان انا كلمتك اصلا.
1: تكلميني تاني، هتكلميني تاني.
0: ربنا يخليكي، يا رب تسلمي.
1: ربنا معاكي ويفرح قلبك ويديك اللي قلبك يستاهله.
0: ربنا يخليكي،
1: ميرسي يا حبيبتي. باي باي يا روحي، باي باي. باي. سكر، طيوبه، يعني باين من قلبها كده ان هي طيوبه، ودايما الناس الطيبه على فكره هي اللي بيحصل معاها مواقف كتير جدا جدا. فعايزة أقول لكم على حاجة وأنا بقفل الحلقة النهاردة، وطبعا بشكر ميدو جدا على وجوده معايا على الميكسر. في لحظة كده ساعات المفروض إن إحنا بنعتذر لنفسنا، وده مش غلط على فكرة. الشخص اللي قلتها لكم قبل كده، مش غلط إنك تتكلم مع نفسك وتحب نفسك. الشخص اللي بيحب نفسه ده على فكرة بيبقى شخص سوي مع الآخرين، لأنه بيشوف في كل تصرفاته التصرفات اللي بتحصل مع الآخرين كمان، اللي بيقبلوا على نفسه بيعملوا مع الباقيين، واللي بيزعلوا ما بيعملوش مع الآخرين، لأنه ده بيزعل، ده بيقهر، ده بيضايق. ف يا رب يخليكم. من سوريا، شكرا شكرا على المسج الحلوة دي، سكر. ربنا يخليكم يا رب. فخليني أقول لكم إن ساعات بيبقى مهم جدا جدا إن أنت تطبطب على نفسك، وان انت تعتذر لنفسك، تعتذر لنفسك على حاجة تخميت فيها، تعتذر لنفسك على امر اتحطيت فيه وصغر منك، تعتذر لنفسك على اختيار غلط،

كنت فاكره صح. محدش بيروح على اختيار غلط، احنا بنختار بناء على رؤية بنبقى شايفينها. البطيخ كتير بقى، يعني تدخل بقى في علاقة تلاقيها بطيخة، تدخل في تجربة شغل تلاقيها بطيخة، تدخل في صداقة تلاقيها بطيخة، تدخل في جوازة تلاقيها بطيخة. البطيخ كتير قوي قوي قوي. ففي وقت مش من صغائر الأمور خالص، بل بالعكس من الحاجات الكبيرة فيها، ان انت تعتذر لنفسك وتقول لها انا متشكر جدا على ثبات انفعالك، متشكر جدا على ان انت كنت كبيرة في وقت كانت الدنيا بتعمل حركات صغيرة قوي معاكي، متشكر ان انت كنت حمولة مؤدبة محترمة بنت ناس، بعتذر انه اتحطيتي في مواقف مش بتاعتك ومش مقاسك ومش من قيمتك، بعتذر ان في ناس كانش المفروض تحتك بيكي خالص احتكت في لحظة كده. وكأنك مش بيقولوا في علم النفس نكتب نطلع كل الحاجات اللي جوانا في ورقة كده وبعدين نحرق الورقة دي ونرميها، وكأننا شلنا من على كتفنا حاجات كتير. القعدة اللي مع النفس دي مهمة، لأن كلنا بنغلط في حق نفسنا، بس في فرق بين ان انت تغلط في حق نفسك وانت عارف ان انت بتغلط، وفي فرق ان انت تغلط في حق نفسك وانت مخموم مش عارف ان انت انت داخل بنية طيبة وبقلب كويس. وهنا الاعتذار اكنه طبطب، لان هو العالم الخارجي مش بيطبطب عليك خالص، بالعكس العالم الخارجي بيشوفك ضعيف بيحاول يضايقك اكتر. فانت المفروض تبقى طيب مع نفسك، وانت المفروض تحب نفسك، وانت المفروض تدلع نفسك، انت اللي تجيب لنفسك هدية تكافئ نفسك بيها، انت اللي تخرج نفسك خروجة حلوة باظت مع كل الاتفاقات كل الاصحاب، هنطلع هنروح ما راح، روح انت حب نفسك. مش هي بتبسطك الخروجه دي؟ خروجها. الاكله دي مش بتحبها؟ كلها عادي. اللي انت نفسك تعمله اعمله، وانت بتقول لنفسك انا بحبك، انا فخور بيكي. على فكره بقى، يعني ودي ساعات اللي هو بنبص كده ان اهالينا كانوا قاسيين علينا وكانوا انت المفروض تحب نفسك وتشكرها على الادب اللي اهلك زرعوه فيك، هم اللي خلوك شخص ردود افعالك كلاس، ابن ناس محترم ما بتنزلش المستويات تانية في الحوار وفي وخصوصا في الخلافات. الخلافات دي ما بتبين اصل البني ادم ايه، جاي من باك جراوند شكلها ايه. الخلاف اللي بتعرف فيه الاصل بتاع البني ادم، مش الحياه اللي هات وخد والفرح والنجاح والخروج، لا الخلاف. انا بشكركم جدا جدا جدا على حلقة النهاردة، وبتمنى تكونوا استفدتوا. انا فرحة قلبي قد كده لما بكون عاملة حلقة ولاقي حد قال لي الكلمتين اللي رشا القمر دي قالته، ببقى طايرة، ببقى فرحانة انه حقيقي حقيقي اتفقنا. عامل بلاتفورم كده لنفسه يفرح القلب والله العظيم. ف بحبكم جدا جدا، وبتمنى لكم كلكم السعادة، لان كل بني ادم يستاهل ان هو يكون سعيد، يستاهل ان هو يكون في سلام، وان هو ما يحرقش جهازه العصبي على صغائر امور طالعة من ناس كده. يعني بشكركم جدا جدا، ربنا معاكم، انبسطوا بالويكند، وان شاء الله اقابلكم الاسبوع الجاي. قبل ما اقفل، علشان كان ميدو بيسألني على صلاح، بيقولي ايه رأيك في الانتقال بتاع صلاح، قلت له انا ابقى يعني حمارة لو انا قلت ان انا فاهمة. انا ما بعرفش افتي في حاجة انا مش فاهمة، بس مش احنا اللي هنراجع ورا صلاح، فهو ربنا معاه، ربنا يوفقه في كل خطوة، واحنا في ظهره في كل حاجة هو بيعملها، واكيد هو حاسب كل اموره صح، اكيد هو عارف الخطوة دي بتتعمل ازاي، فربنا يوفقه ربنا معاه. واحنا يعني المسافة اقرب، نبقى نطلع بقى نتفرج عليه هناك بدل ما نروح انجلترا، هنروح له تركيا. اشوفكم الاسبوع اللي جاي، باي باي.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغال نجومة فيلم
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة؟

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

تقويش صيف ده انت كسبان عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين وكل مره هتشحن شحنتك اكبر 100 مره مع وي محدش قدك وي غير اي حد تطبق شروط والاحكام رقم التسجيل الضريبي 192-895 هذه المسابقه تمت بترخيص من وزاره التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنه 2026 واختار جهاز حمايه المستهلك رقم 330 لسنه 2026

عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رأس.
3: يا حبيبتي ذاكري،
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: وبعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.

0: تابعونا على x.com/nuhumafm.
1: دلوقتي 5، خلي مشوارك الجاي مع إمرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمرايف.
0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
2: الخامسة مساء على نجوم FM.
3: أهلا بكم إلى موجزين لأهم الأخبار.
2: الخارجية الإيرانية تعلن أن طهران اتفقت مع سلطنة عمان على مسار لعبور السفن عبر مضيق هرمز، وتحذر من محاولات أطراف ثالثة عرقلة الاتفاق.
3: ترامب يحذر من إيران ستضرب بشدة إذا لم يتم فتح مضيق هرمز في وقت قريب جدا على حد تعبيره.
2: مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن المنحتين المقدمتين من بنك التنمية الإفريقي لصالح مشروع تحلية المياه باستخدام طاقة متجددة.
3: رئيس الوزراء يؤكد وجود مخزون سلعي يكفي لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي تصل في بعض السلع لمدة عام كامل.
2: ميناء رفح البري يستقبل الدفعة رقم 71 من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة تمهيدا لدخولهم للقطاع.
3: الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ترسل شحنة ثانية من المساعدة الطبية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.
2: وزير التربية والتعليم يبحث مع نظيره الياباني في طوكيو التعاون المشترك وتطور في تجربة المدارس اليابانية في مصر.
3: وزير النقل يتفقد مشروع تطوير واستكمال ميناء السخنة ويؤكد العمل على زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت.
2: ارتفاع جماعي في مؤشرات البورصة مع إغلاق تعاملات نهاية الأسبوع.
3: محمد صلاح يوقع رسميا لنادي ترابزون التركي لمدة عامين.
2: الزمالك يواجه ميناء جيبوتي في الدور التمهيدي لدور أبطال إفريقيا.
3: بعثة النادي الأهلي تغادر إلى إسبانيا لبدء معسكر الإعداد للموسم.
2: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
3: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: جديد نجوم اف ام. عزيز عبدو يا خلي أغنية جديدة على نجوم اف ام.
1: دلوقتي جي معادكم معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: معاك في السكة على نجوم اف ام 100.6 ونجوم اف ام تي في. اهلا اهلا بكل اللي بيسمعونا وكمان بيتفرجوا علينا. معاكم دايما محمد منير ودينا بهجت في برنامجكم المفضل الاذاعي على نجوم اف ام معاك في السكة. دايما بنكون معاكم كل يوم اربع وخميس وسبت من 5 لـ7 وبنحب نتكلم معاكم في كل حاجة ونشوف بقى طريقكم فين، بتعملوا ايه، رايحين فين، الناس اللي مسافرة، الناس اللي رايحة تاكل، الناس اللي خارجة، الناس اللي بتعمل اي حاجة اكتيفيتي كده لذيذة وفن ولذيذة وبيتبسطوا بيها، يا ريت شاركونا بيها وتقولوا لنا انتوا بتحبوا ايه، والاغاني الجديده اللي كلها عندنا يا ريت تقولوا لنا حابين تسمعوا ايه عشان نشغلها لكم على طول على 015-595-2106. اهلا اهلا.
3: ما خلاص قلتي كل حاجه. اهلا، مساء الفل عليك يا دينا، مساء الفل على كل مستمعينا على نجوم اف ام ومشاهدينا على نجوم اف ام تي في. بنرحب بيكم ونبدا معاكم حلقه جديده جدا من برنامجكم الاذاعي المفضل معاك في السكه دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في كل اربعه وخميس وسبت من 5 لـ7 على الهواء مباشره علشان ندردش ونفرفش ونتبادل اطراف الحديث سويا ونطمن عليكم ونتمنى لكم السعاده والسلامه اينما كنتم، وكمان تقولوا لنا كل الابديتس في الشوارع او في كل الاماكن اللي انتم فيها اينما كنتم، برضو انتم فين، لو في الشغل خلصين الشغل ومروحين دلوقتي عادي زي بقيه البني ادمين يعني وزينا مفيش اي مشكله وده الطبيعي، انما لو طالعين دلوقتي من الشغل على الساحل برضو مش هيبقى في مشكله. نتمنى لكم السلامه، توصلوا بالسلامه، بس افتكرونا يعني وانتوا طالعين الويك اند.
2: في جيف اويز ولا لا في الويك اند؟
3: جيف اوي، كل واحد جيف اوي.
2: جيف اوي واحد،
3: انت جيف اوي وانت جيف اوي، كلكم مع بعض
2: ما تلمش بقى
3: مش
2: كل
3: جيف
2: اويز.
3: لا كل واحد جيف اوي.
2: اوعى.
3: ازيك؟
2: ازيك؟
3: عامله ايه؟
2: منورنا
3: والله. نورك.
2: لا
3: تشربي سكرك ايه
2: يعني؟ شوف
3: سكري بره.
2: انت شوف ذوقك يعني. انت
3: جماعة الدنيا حر شويتين، فالناس اللي قاعده معانا في القاهره وراجعين من الشغل دلوقتي ربنا يقويكم، احنا كتير قوي، احنا مع بعض وما تقلقوش، انتوا مش لوحدكم،
2: عمرنا ما بنسيبكم على فكره. بالزبط. يعني انتوا بتسافروا وبترجعوا وبتيجوا واحنا معاكم. ليه؟ علشان احنا بنموت فيكم. ماشي، انا بس بقول لكم، انا بقول لكم يعني الحب افعال مش كلمات.
3: حب جاني جاني. طيب 015
2: 59 55 106 نروح نسمع بقى ليت الالبوم الجديد وقولوا لنا رايكم.
3: جديد جديد.
2: يلا بينا 015 59 2106 معاك في السكه.

اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه مع البنك الاهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانيه او بطاقه الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر ل 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زياده فرصه جديده وفرص اكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600,000 جنيه. اللي كارت البنك الاهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: تعديلات قانون الضرائب العقارية كلها اعفاءات لمصلحتك وتسهيلات لمصلحتك. تعديلات قانون الضرائب العقارية لو عرفت عنها ها تتبسط منها. نزل ابليكيشن الضرائب العقارية المصرية وقدم اقرارك دلوقتي.
2: رقم التسجيل الضريبي 100-688-195.
3: مع ويس سيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك تماماً.

معاويش صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكل مره هتشحن شحنتك اكبر 100 مره. معاوي محدش قدك وغير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895. هذه المسابقه تمت بترخيص من وزاره التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنه 2026، واختار جهاز حمايه المستهلك رقم 330 لسنه 2026.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: دلوقتي تقدروا

0: انتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يا أهلا وسهلا 300,000 أهلا وسهلا. أنا مرحب بنرحب بكم جميعا أين كان أنتوا فين وبتعملوا إيه، راح مشوار رجع من مشوار، بتعمل أمر كده أمر كده في البيت أو في الشغل أو في العربية أو في السكة. تعد جدا مسا عليكم، نتمنى لكم السعادة والسلامة أينما كنتم. معاك في السكة، معاكم في حلقة الويك أند. أنتوا فين يا جماعة؟ هو أنتوا على طريق إيه دلوقتي؟
2: طمنونا، هل أنتوا طريق صحراوي ولا
1: زراعي
2: ولا قاهرة عادي
1: ولا طريق حر
2: ولا خلاص إحنا ليه؟ فاهم قصدي؟ يعني هو ده موضوعنا النهارده. انتوا بتعملوا ايه؟ رايحين فين؟ هل كل ويك اند بتسافروا بقى وهلكوا عامه؟ عايزه اقول لكم ان ده هلك بس عشان تبقوا عارفين، يعني
1: اصبح
2: تعب
1: يعني.
2: تعب ريحوا في البيت، اقعدوا ازرعوا شجره.
1: في ناس في ناس على طرق مختلفه، يعني في مطروح وطريق اقليمي ليله كبيره قوي ساعات.
2: لا ما تسافروش يا جماعه، تعالوا اقعدوا معانا، تعالوا.
1: او يعني وانتوا مسافرين خليكوا سامعيننا بس كده، ايه نطمن ان انتوا وصلتوا عند القريه،
2: ارجعوا السبت برضو
1: ونرجع السبت بقى عشان نسمع حلقات السبت برضو ان شاء الله.
2: يعني وانتوا رايحين سافروا في الوقت بتاعنا من 5 لـ 7، وانتوا راجعين ارجعوا في الوقت بتاعنا، يعني ابداوا تحرك مثلا على 5 لـ 4 علشان تبداوا الطريق وتسمعونا بقى في الطريق وانتوا راجعين. فهتبعتوا لنا بقى على واتساب 0155952106 نطمن عليكم بقى وتقولوا لنا ايه من الاغاني الجديده عايزين تسمعوها ونشغلها لكم على طول، وايه حابين نتكلم فيه، ايه حابين نرغي بقى في الموضوع فيه، عشان احنا دايما نقول مواضيع، عندنا موضوع اكيد مش هنخبي عليكم الموضوع، بس استنونا شويه يعني، انتظرونا كده بضع دقائق. ماشي
1: يا جماعه، الموسوعه جت بقى باللغه بالحركات بالكلمات والمصطلحات اللي بتستخدمها على الهواء مباشره تفاجئنا كلنا. بس درجه الحراره دلوقتي في المكان اللي احنا موجودين فيه في 6 اكتوبر هي 35. انتوا موجودين فين ودرجه الحراره كام دلوقتي؟ يعني قولوا لنا. طب لو العربيه بيقول ايه؟ الموبايل في ايديكوا بيقول درجه الحراره
2: لا هو
1: كام؟
2: العربيه مش قادره. أوه. العربيه مش قادره تكمل بالتكييف، فاهم قصدي؟
1: متخيل. وخلوا بالكم يعني، حاولوا بقدر الامكان لو قدرتوا ما تتعرضوش لاشعه الشمس بشكل مباشر، ودايما خلوا معاكم ميه وسوائل كده عشان الدنيا ايه،
2: شربوا ميه والله العظيم
1: تعدي على خير.
2: يعني انتوا لو ما شربتوش ميه في الحر ده هتعملوا ايه؟ والله كله ايس كريم مثلا. يعني اشربوا ميه وكلوا ايس كريم، ده ممكن
1: شوكي.
2: يبقى حلو.
1: وتين شوكي ومانجا
2: بحسه بيحرر، ما تسالنيش ليه.
1: لا ده انت كده بتشتري
2: والله.
1: انت بتشتري من التين اللي هو بيبقى متقشر جاهز ومتسف الشمس من اول اليوم فبيبقى
2: لا لا لا لا
1: والله
2: انك
1: انا بقول لي بس ده اللي بيحرر. انما التاني اللي بيبقى فريش وتحط في الثلاجه شويه
2: لا من الفريزر بقى.
1: طيب ما انت بتقولي اهو ليه بتتكلمي تحت ضغط.
2: بس عارف لما تكون يعني زي مثلا كان في حد بعت لنا مسج قبل كده اللي هو او كان انت والله مش فاكر
1: انا اللي بعت
2: لما كنت لنفسي. بتقول اللي هو في الحر ده ما بتاكلش طبيخ.
1: ايوه
2: كان انت صح.
1: ايوه شويه
2: فاهم قصدي. ما هو ده نفس احساسي اتجاه التين الشوكي، هو ده بقى اللي هو مش فاهماه.
1: ما يمكن عشان التكستشر بتاع الشوك هو اللي موصل لك الاحساس بتاع اللبس الشتوي ده.
2: جايز عامه. طب الطقس بقى يا جماعه بكره بيقول ايه بقى؟
1: قول لنا.
2: القاهره 37 والصغرى 25، اسكندريه 29 26، بورسعيد 31 26، اسماعيليه 37 22، شرم الشيخ 40 29، واسيوط 38 25، سوهاج 39 25.
1: طيب تحياتنا للمحافظات اللي قلناها وما قلناهاش. تعالوا قبل ما نشوف المسجز بتاعتكم على الواتساب نقول لكم خبر سريع يخص اصدقائنا طلبه الثانويه العامه. وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني قالت ان التظلمات نتيجه الثانويه العامه متاحه لجميع الطلاب على موقع الوزاره، ومتاح للجميع تقديم تظلم عدا من تم حجب نتيجته عليه تقديم التماس الى الشؤون القانونيه. وكمان في خطوات مهمه لتقديم التظلمات. ترى عارفه خطوات ولا
2: عارفاها؟ تحب اقولها لك؟
1: قول لنا كده، قول لنا.
2: طب هتقدم ولا لا؟
1: على حسب الخطوات اللي جايه،
2: جاي.
1: على حسب المبلغ اللي جاي.
2: في مبلغ 300 جنيه فاظن
1: اكمل بقيه الشروط واقرر.
2: طيب ماشي خلاص يا جماعه، لازم نسدد مبلغ 300 جنيه عن كل ماده واللي بيرغب الطالب في تقديم التظلم بسببها، وخلال منافذ التحصيل المعتمده لوزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني، البريد المصري او تطبيقات السمارت فون، وده لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليميه. وكمان لازم الطالب يحضر لوحده لمقر التظلمات او مع ولي امره، ممنوع ابدا اصطحاب اي مدرس للماده، والالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع، وكمان تقديم صوره ضوئيه واضحه من بطاقه الرقم القومي للطالب وولي الامر، وبيتم الاطلاع على الصوره صورة للإجابة وورقة البابل شيت وورقة المقالي وبالإضافة كمان إلى نموذج الإجابة. وفي حالة تعديل الدرجة الطالب بيتم اختار الطالب بنتيجته التظلم واسترداد كمان المدفوع بقى خلاص. هترجع فلوسك
1: التظلم ده اتقبل فعلا وطلع فيه مشكلة وتعدلت المشكلة بسبب التظلم ده فهيتم استرداد المبلغ مرة تانية. فنتمنى للجميع إن شاء الله نجاح والتوفيق فيما هو القادم سواء حياتكم التعليمية أو العملية. في كلام كبير قوي على الواتساب مش عارف ابدا منين.
2: الناس منين بقى بيسمعونا وبيعملوا ايه وبياكلوا ايه؟ الاكل يا جماعه ما تنسوش ان احنا بدايه من الساعه التانية في اكل.
1: طب خلنا ايه ست الكل،
2: هي دي الفقره،
1: فقرتنا المفضله
2: وفقرتكم المفضله
1: لقلوبنا جميعا. طيب كابتن ميدو من المحله الكبرى بيقول درجه الحراره دلوقتي 35 رطوبه عاليه جدا وعايز اسمع اغنيه عمك وعم عمك
2: عيوني
1: حاجات كده
2: عيوني
1: اوامر يا كابتن الكباتن عايزه. طيب مريومه معاكي،
2: هاي مريومة
1: وسمعاكي،
2: هاي
1: مش بس سمعاكي
2: طيب أيوة. ولا لا
1: منورين يا حلوين. شكرا. معاكم طنط شيرين.
2: يا طنط
1: أيوة.
2: ازيك يا طنط، ايه الاخبار؟ وحشتينا بقالك كتير ما سمعتناش على فكره.
1: ازيك يا طنط عامله ايه الاخبار؟
2: طبخه ايه النهارده يا طنط؟
1: هي بتقولك بتاعه الاكل بعمل كفته ورز وسلطه ورز طحفة. بالشعريه وتفضلوا معايا.
2: يلا هنتفضل عامله
1: لوكيشن است كله النبي.
2: لا اكلها خطير انا بقول لك.
1: مريومه معاكي وسمعاكي منورين، احلى برنامج لاحلى موسيقى. شكرا والله شكرا،
2: بنموت فيكم.
1: عايزين نطلع الساحل سوا. انا الظهر تدخلت في شؤون عائليه فجاه مش عارفه. انا انت بتقولي
2: يلا نطلع كلنا يا جماعه، كل اللي بيحب يسمعنا يلا في يوم نطلع الساحل من طريق هنا من اول ما نخلص من مدينه الانتاج بابا 2 يلا على الساحل. الباص مستني بره
1: طفطف
2: ولا لا؟
1: طفطف وهينزلنا ان شاء الله.
2: كل مره الرحله كانت بتبقى
1: مارينا واحد
2: واحد ما ينفعش نطلع
1: لو ليكي حد قدام بقى يجي ياخدك. ما ينفعش ما تروحيش عشان ما مش هتخشي.
2: ما تجيش
1: والله ما تجيش عشان ما فيش فعلا. بتقولك بقى مريومه صاحبه الطفوله والشباب وكله بقى وعايزه شفت كلام ليجاسي.
2: يلا بينا عيوني برضو يا يعني. جماعه هشغل لكم كل اللي انتوا بتبصوا والله العظيم اللي انتوا تطلبوه من الاغاني كله عندنا فكله هيشتغل ما تقلقوش. المهم انكم تبعتوا بس.
1: مساء الفل والورد والياسمين عليكم. مساء الفل اهلا وسهلا، ده محب من نيويورك.
2: مساء الفل
1: عليك يا محب. بيقول بجد حرام. الله
2: ايه اللي حصل؟
1: مش عارف ثانيه كده المسج
2: حرام عليكم.
1: اولها بجد حرام عليكم
2: الحقوني
1: يا جدع بقى ماشي. بجد حرام عليكم اللي بتعملوه فيا، دمكم خفيف والله. شكرا شكرا
2: انك خضتنا يا عم وقعت قلبنا
1: وطريقتكم مليانه طاقه ايجابيه والله اهو انت. شكرا. بفضل اضحك وانا شغال والناس حواليا هتقول عليا ماله ده انت.
2: طب سمعهم والله سمعهم عادي
1: والله صح
2: يعني
1: الصحة.
2: اول ما يلاقوا ان انت ايه ده اللي انت بتعمله ده سمعهم.
1: خدوا يا جماعه دوقوا دوقهم
2: جرب كده جرب
1: خد دوق كده والله
2: لو جربت مش هتندم.
1: يشرفنا جدا والله يا محب متابعتك من نيويورك انت وكل الناس اللي بتسمعنا من اي حته في العالم، ونتمنى دايما يكونوا عند حسن ظنك. وتحياتنا بقى صبح لنا على اللي في الشغل عندك.
2: ممكن اقول حاجه مهمه جدا؟
1: مش قوي بس يلا.
2: لا لا مهمه والله العظيم عشان احنا كذا حد من بلاد مختلفه بيسمعنا وكمان لويل يعني بيفضلوا دايما
1: جداً
2: بيسمعونا وبيبعتوا لنا من بلاد كتير قوي قوي مختلفه فدي حاجه تشرفنا وبتبسطنا جداً, جدا جدا. ابعتوا لنا انتوا كمان يا جماعه على واتساب 015-5952-106 وشويه وهنقول لكم موضوع حلقتنا. بس نسمع بقى الاغاني اللي انتوا بتطلبوها
1: بس السبت. هنقول لكم الموضوع السبت يعني
2: لا
1: خلي
2: لا
1: النهارده دردشه وهنقول لكم موضوع حلقه الخميس السبت ونرحل
2: ليه كده
1: هنرحل
2: طيب
1: في اللي جاي
2: ليه؟
1: ما احنا مع بعض
2: ما احنا اهو
1: هنكمل. طيب
2: يلا نروح نسمع شفت كلام ليجاسي ومروان بابلو ونرجع لكم على طول معاك في السكة.

جديد نجوم اف ام مروان بابلو وليجسي شفت كلام اغنيه جديده على نجوم اف ام.

جديد نجوم اف ام مروان بابلو وليجاسي شفت كلام اغنيه جديده على نجوم اف ام

0: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايما متطمن لأن الجودة سويسرية. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد انا مش ببالك، انا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده اضاءته مش ثابته وبيرعش وبتغيره كل شويه، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك اضاءه اقوى ثابته من اوله لاخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنه. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
2: تعديلات قانون الضرائب العقارية كلها إعفاءات لمصلحتك وتسهيلات لمصلحتك. تعديلات قانون الضرائب العقارية، لو عرفت عنها ها تتبسط منها. نزل أبليكيشن الضرائب العقارية المصرية وقدم إقرارك دلوقتي.
3: رقم التسجيل الضريبي 100-688-195.
4: مع ويش صيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك تماماً.

0: صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكل مره هتشحن شحنتك اكبر 100 مره. مع وي محدش قدك، وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895. هذه المسابقه تمت بترخيص من وزاره التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنه 2026، واختار جهاز حمايه المستهلك رقم 330 لسنه 2026.
1: في ليله استثنائيه كايروكي وديسكو مصر. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 دي باي في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس. اعمل فولو لنجوم FM على instagram.com/

0: معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين عادي جدا زي ما احنا مزكتنا مواضعنا كل حاجة 015-59-52-106 وتقولوا لنا تحبوا تسمعوا ايه. اظن كل حد طلب حاجة بيسمعها
2: ان شاء الله.
1: ولسه في حاجات جاية كمان عشان بس تعرفوا ان احنا يعني اظن لو انتم بتسمعوش نجومة في ام 100.6 بصراحة فايتكم كتير بصراحة
2: كتير
1: فانا بالذات بالذات معاك في السكة
2: يعني انا اتمنى ما يفوتكوش اكتر
1: مش عشان برنامجنا ومنير
2: لا والله ده الفير ده الفير
1: ده كلام يعني مش احنا انا بقول لكم يعني
2: الاكل على ايه النهارده يا جماعه؟ النهارده الويك اند سواء قاعد او مسافر او مخلص شغل او مأجز من الشغل او بتعملوا اي حاجه اي انشطه النهارده فالساعه الثانيه قربت معاها بتبدا فقره طبخنا ايه النهارده ست الكل فلو المحشي استوى يعني ممكن تحدفونا اي حاجه
1: ارجوك لا
2: لا ما في
1: ارجوك لا
2: لو ما استواش عادي
1: ما هو الكلام ده
2: خلاص بنفكر بقى في الكلمات طيب المسجز بقى بالنسبه للمسجز على الواتساب 015-59-55-1006 بتقول المسجز النهارده احلى حاجه اني مشيت من الشغل بدري خميس بقى ويك اند ولسه داخل البيت ده خالد جمال الحمد لله على السلامه خلود مساء الفل. مين كمان بيقول ايه نقول لكم حالا اوبا في حاجات احلى تحيه لنجومه في ام مش عارف
1: حياتنا ليك
2: الصور حياتنا ليك والله ممكن تكون اكلهم
1: حاسه انها اكل
2: ده حد يعني بعت لنا من السعوديه من الخبر والصور دي طلعت صورنا احنا متصوره من التي في فشكرا جزيلا على
1: اهلا اهلا منورنا والله
2: انا كنت بابلود بنيه انها صور
1: كان اكل اظن احنا احلى من الاكل بقى بالنسبه لي ودي صدمة تبقى صدمه بقى
2: عنيفه طيب رقم اخره 800 ايه كام 580 وحشتوني وعايز اسمع سان ليفون
1: عيوني
2: معانا النهارده ان شاء الله اكيد
1: يلا اللي جاي على طول
2: هاي انا بحبكم قوي انتوا البرنامج المفضل عندي انتوا الجمهور المفضل بالنسبه لنا والله
1: انتوا تحفه انتوا اللي بنموت فيكم يا جماعه والله
2: ده رقم اخره 32 دي جوري على الواتساب شكرا جزيلا
1: يا جوري
2: وانت منوره الدنيا شكرا اسلام مساء الفل عليك وانا في طريقي المرسى مطروح توصل بالسلامه
1: سلام
2: ايه مصيف ولا شغل ولا مشوار ولا بتعمل ايه نتمنى يكون مصيف ان شاء الله تقضي اجازه سعيده في احلى بحر في العالم كله في مرسى مطروح وتحياتنا لاهل مرسى مطروح
1: واحلى سنوركلينج
2: واو
1: ايوه لما تنزل كده تحت اعماق البحر
2: شرب
1: لا هي مش اعماق البحر قوي عامه هي مش دايفنج
2: شرب
1: لا ومرسى مطروح ودهب
2: ما تهزريش
1: والله الثلاثه دول دايما بيبقوا حلوين قوي
2: تهوى الحياه اللي فيها مغامرات
1: هموت
2: ادفنتشر
1: هموت بجد
2: ادفنتشر طيب هنقرا مسجز اكتر وما تقلقوش يعني ان شاء الله باذن الله نحاول باكبر قدر ممكن يعني من المسجز نقولها النهارده مسجز كتيره وحلوه جدا
1: بس بما ان احنا جبنا سيره البحر بقى
2: معانا
1: والجو
2: كريزي
1: والحاجات اللذيذه اللي هو بتحس ان انت ريفرشت فيها كده وانت عاش نتكلم على ايه بقى
2: اكتر حاجه منعشه في الايام الحاره دي وهي التكييف بس العادي ان احنا طول عمرنا نسمع عن الوحده مكيفه بالكامل الاربع
1: اوض
2: مكيفين ممكن ترى البحر مباشره وفيها تكييف
1: تشتري عمرك مشيت بتكييف قبل كده عمري ما لبست بنطلون ابيض
2: والله احنا هنتكلم على خبر يعني يبدو غريب شويتين بس ممكن قريب يبقى عادي زي الاي اي كده ما كنا بنتكلم
1: عنه بقى عادي اصلا يعني ده شيء هو مش عندنا لسه ما وصلناش بس هو بقى عادي في بعض الدول يعني تخيلوا يا جماعه انتوا كده حرانين فدايما كنا بنقولها كفكره عادي كده بتيجي في دماغنا انه طب ليه ما ننزلش بالتكييف في الشارع ليه ما نمشيش واحنا مكيفين ليه ما نمشيش واحنا حاسين ان احنا مش حرانين
2: تبقى داخل الشغل كده وانت مكيف
1: بالظبط يعني مش مستني التكييف يفتح مش مستني
2: لا
1: ان انت تشغل
2: احنا
1: التكييف
2: الفرح.
1: انت التكييف
2: ايوه
1: يعني فالموضوع بصراحه بقى جديد ليه بقى علشان الهدوم المكيفه بقت موضه بقى ترند خلاص ليه بقى كمان سوقها بيعدي 4.6 مليار دولار ازاي بقى الموضوع
2: شفتي حتى ال 4.6 دي مش
1: تصور
2: كملي
1: مش عادي
2: كملي
1: مش عادي
2: كملي والله
1: مستحيل يكون عادي مع ارتفاع درجات الحراره بقى اللي احنا كلنا حاسين بيه ومش عادي بصراحه الهدوم المكيفه دي بقت خلاص يعني هي مش فكره غريبه انيمور هي انت تحس ان هي شيء لا لازم نبقى ماشيين بيه على طول علشان هي بتدخل بقوه عالم الازياء وبقت كمان جزء من الحياه اليوميه في دول كتير قوي ودلوقتي بقى طبيعي ان احنا بنشوف ناس في الشوارع بتاعت طوكيو لابسين جاكيت وفي نظام تبريد، وكمان بقى في اقبال كبير قوي قوي عليها. وصل حجم السوق العالمي للملابس المكيفه دي لحوالي مليار فاصلة 8 دولار للسنه اللي فاتت بس، والتوقعات دي بتقول ان هو هيكبر وهيوصل كمان ل 4.6 مليار دولار يعني خلال سنه 2034.
2: هيوصل البادجت اللي بيتصرف على الهدوم المكيفه حوالي 5 مليار دولار في 2034. تنزلي تجيبي قميص ثلاث حصان قبل ما تنزلي لأي مشوار. طيب خلال اسبوع هوي عشان ما كده هو خلال اسبوع الموضة الرجالي في باريس اللي تزامن مع موجة حر وصلت لأربعين درجة مئوية، في ديزاينر او مصمم شهير قدم اسمه ريك اوينز، قدم مجموعة من الجواكت والبنطلونات المكيفة.
1: تحفة يعني مش جاكت بس، ليس نوت اونلي بات اولسو
2: بارد سخن. واللي خلت ناس كتير من الحضور بيتمنوا ان هم يجربوا اللبس ده في نفس اللحظة اللي بيعرض فيها الديزاينز دي من شدة الحرارة والجو كان حر جدا.
1: ممكن نجرب برضو عامة،
2: ما تجيب تيشرت،
1: ما نجرب
2: تيشرت،
1: ما انت خسران حاجة،
2: لفة،
1: ما انت خسران كل حاجة،
2: هشغله على اتنين مش هعلي. أيوه. المروحة
1: مش هنعلي والله، هتبقى 24 شغال 24 بس.
2: اوينز اللي هو الديزاينر بتاع الملابس المكيفة دي قال ان التصميمات فيها مراوح مدمجة يعني صغيرة. حلو. تلاقي كده ايه، بدل ما يبقى فيه زراير
1: في مروحة المروح.
2: وشفاط
1: علشان بس
2: يلا بقى
1: يلا نطمن برضو.
2: وبيشتغل مع تقنية تبريد اسمها
1: كليماكول.
2: دي موجودة في اللبس اللي هو لا موجودة في اللبس اللي هو السبورتيف، اللبس الرياضي.
1: ايوه اللي يعني هو دراي فيت.
2: ايوه برافو. علشان تعمل نظام تكييف شخصي يبرد جسم الشخص خاصة الرياضيين قبل بداية السباقات.
1: وقال كمان ان المشروع ده ليه هدف بيئي، وهو قال ان المواجهة بتاعت ازمة المناخ محتاجة خطوات عملية، وان اي محاولة للتقليل الاستهلاك بتاعت الطاقة تعتبر بداية مهمة جدا. وبصراحة عنده حق، عشان فكرة الهدوم المكيفة نفسها هي مش جديدة، لكنها بدأت تنتشر بشكل اكبر دلوقتي.
2: صاحب الفكرة هو مهندس ياباني اللي اخترعها في بداية الألفينات بعد ما كان قلقان من زيادة استهلاك الكهرباء بسبب تركيب أجهزة التكييف في كل البيوت وناطحات السحاب الجديدة بجنوب شرق آسيا. بدل التكييف التقليدي وصمم جاكيت فيه مروحتين صغيرين في الظهر بيبرد الجسم ويوفر في استهلاك الطاقة، وكمان سهل فكرة ان هو يتلبس وتتنقل بيه من مكان لآخر. يعني
1: عايز اقول لك بقى، في 2004 نزل اول تصميم في السوق الياباني، وبعدها مع كل موجة حر الطلب عليه بيزيد اكتر بقى. يعني مش اللي هو الناس حست ان هو اختراع وترند وهيموت، لا، هو كل شوية بيزيد عليه الطلب. عشان خلال موجة الحر الشديدة اللي ضربت اليابان في 2011 كشف المهندس ان مبيعات الجواكت المكيفة زادت 10 أضعاف، ومع استمرار ارتفاع درجات الحرارة حول العالم ان الناس عايزة اكتر من اللبس المكيف ده، فحاسس ان هو نوع من اللبس اللي هو احنا ليه مش عاملينه من بدري.
2: طب تعالوا
1: الاختراع يعني ده كان فين،
2: ناخد خطوة يعني نبدأ
1: يلا
2: نعمل
1: ابدأ
2: اي
1: بنفسك.
2: حاجة يعني مثلا مش هنوصل لليفل المراوح والتكييف على طول، تعالوا مثلا نركب مثلا ايه خرطوم،
1: لا عارف اللي هو
2: الكابل كده في شنطه من ورا وانت ماشيه كده
1: اصل هقول لك حاجه، عارف انت اسلوب اللي هو انت تكون مثلا في شغل، لو انت مثلا لو حد مهندس معماري مثلا او شغال في مكان واللي هو شمس جدا، او حد بيبني او كل الكلام ده، بيبقى اللي هو خلاص مسك ازازه الميه وسقعه وبيدلقها عليه
2: خلصت.
1: لا مش هنعمل كده،
2: خرطوم بقى
1: مش هنعمل كده،
2: خرطوم والله.
1: نلبس جاكيت تكييف؟
2: لا ما هو عبال ما نتصرف في موضوع الجاكيت ده
1: او كاب اللي هي بتنزل ميه عليك، عارف انت الاسلوب ده؟ مش كاب، هي بتكون
2: عارفها
1: اللي هي بتبقى كده عامله كده وعماله.
2: تعالوا نشوف الكلام عليها على الواتساب، علشان لو حد عنده اي تيشرت او جاكيت ليه علاقه بالتكييف يا ريت يقول لنا الدنيا عامله ايه وجايبه منين. مساء الخير، احلى برنامج بنتي حبيبتي.
1: نفكرهم بالرقم
2: عشان
1: لو حد لسه
2: مش
1: هنقول لكم يا جماعه موضوع الحلقه على فكره
2: مره واحده،
1: لو فاكرنا بنخبي عليكم لا، ومش هنخبي الرقم كمان 015 59 5 1 0 6.
2: حصل
1: هو ده
2: وقدامي هو المسجز. مساء الخير على احلى برنامج، بوجودكم جميعا شكرا بنتي حبيبتي لارا، بتحبكم قوي والنهارده عيد ميلادها، ممكن تبقى تهنئه حلوه ليها. هابي بيرثدي
1: كل سنه وانتي طيبه يا لارا.
2: هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو لارا، هابي بيرثدي تو يو، كل سنه طيبه لارور.
1: كانت حلوه بس
2: الحلقه. ماشي. مساء الورد يا دينا، مساء الورد يا منير، مساء الفل عليكم جميعا. مبروك لمنتخب مصر لكره اليد نشائيات بالفوز. عايزين نسمع اغنيه ام الدنيا لمحمد حماقي، ده عبد الغني اوامر، والف مبروك ودايما مشرفنا وشكرا جزيلا منورين الدنيا كلها. فيفو مساء الفل عليكم، بحبكم قوي، احنا كمان بنحبكم جدا. انا في المطبخ وبعمل باميه ورز حبه وحبه.
1: أوه.
2: لو حبه فوق
1: حبه
2: فوق. تهزريش يا بنتي في الحاجات دي. ولحمه وسلطه وتفضلوا معانا. ممكن لوكيشن والله. وتسلم ايدك يا فيفو على الاكل الحلو ده والمسج الجميله. شكرا جزيلا.
1: طب يا فيفو بتاكلي طبيخ في الحر فعلا اهو يعني الموضوع طلع منتشر.
2: ممكن لو دقنا الكلام يتغير.
1: تيجي
2: ندوق.
1: ابعت لنا لوكيشن. ما تيجي ندوق.
2: بسمعك وانا بروق البيت وعامله بيتزا ومنورين.
1: انت اللي عامله بيتزا.
2: انت اللي عامله بيتزا والله.
1: ده اللي هو بنحاول. قول الجمله بشكل سبورتيف انجري. انت اللي عامله بيتزا والله.
2: من عصام وعايزه اسمع انغام
1: والله لسه مشغلينها.
2: لوحه بهته.
1: ليه كده؟
2: احنا لسه سامعين اغنيه حلوه جدا.
1: طب زعلنا ليه؟
2: وهنسمع حاجات اكتر ان شاء الله احلى واحلى.
1: بس الاغاني الجديده ايه رايكم فيها يا جماعه؟
2: الالبومات ايه يا جماعه؟ صحيح انتوا سمعتوا ايه ما سمعتوش ايه؟
1: نزل حاجات امبارح وحاجات الاسبوع اللي فات وحاجات لسه هتنزل وحاجات كتير قوي قوي قوي بتنزل ونعرف رايكم فيها بقى. مش احنا اللي نفضل نقول راينا في كل حاجه يعني ولا ايه بقى؟ عايزين نعرف رايكم يا جماعه. 015 59 52 106 نعرف حابين تسمعوا ايه، تتكلموا في ايه، وكمان تقولوا لنا ايه عشان
2: تقولولنا ايه
1: الساعة الثانية قربت.
2: خلوا بالكم
1: هنتكلم عن الاكل.
2: طب خلنا ايه ست الكل في الساعة الثانية وهنقول التوبك بتاع موضوع الحلقة ده من بداية الساعة الثانية صح كده؟
1: حصل.
2: بنزول البوم توليت امبارح يعني اولموست تقريبا يعني كل الناس نزلت البومات لسه تقريبا فاضل عسيلي وفاضل محمد عدويه في ناس
1: بس عسيلي برضه نزل سينجلز كتير
2: بس غالبا في اي بي او البوم تقريبا كومينج سون. بس السين في مزيكا حلوه وجديده كتير اون فاير. قولوا لنا سمعتوا ايه وما سمعتوش ايه وابعتوا لنا واطمنوا علينا برضه
1: يعني. يعني عايزين نعرف يا جماعه كده انتوا فين ومسافرين ولا قاعدين، هتاكلوا ايه؟ عشان ده موضوع طبعا انتوا عارفين هو مهم جدا
2: موضوع
1: عندنا.
2: الساعة.
1: موضوع الساعه بجد مش بنهزر يعني. طب خلنا ايه يا ست الكل، يلا نروح نسمع متسوبيشي هيفاء وهبي وسان ليفون ونرجع لكم معاك في السكه.

0: إمتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الأفضل من تحديد الوقت المناسب إنك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصاً إن حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم إنك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. أما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا إنك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الأقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت، ومنها لوجهات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.

0: عقد التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
2: تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي 6. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
2: السادسة مساء على نجوم FM.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
2: الخارجية الإيرانية تعلن أن طهران اتفقت مع سلطنة عمان على مسار لعبور السفن عبر مضيق هرمز، وتحذر من محاولات أطراف ثالثة عرقلة الاتفاق.
3: ترامب يحذر من أن إيران ستضرب بشدة إذا لم يتم فتح مضيق هرمز في وقت قريب جدا على حد تعبيره.
2: مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار لرئيس الجمهورية بشأن المنحتين المقدمتين من بنك التنمية الإفريقي لصالح مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة.
3: رئيس الوزراء يؤكد وجود مخزون سلعي يكفي لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي تصل في بعض السلع لمدة عام كامل.
2: ميناء رفح البري يستقبل الدفعة رقم 71 من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة تمهيدا لدخولهم للقطاع.
3: الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ترسل شحنة ثانية من المساعدة الطبية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.
2: وزير التربية والتعليم يبحث مع نظيره الياباني في طوكيو التعاون المشترك وتطور في تجربة المدارس اليابانية في مصر.
3: وزير النقل يتفقد مشروع تطوير واستكمال ميناء السخنة ويؤكد العمل على زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت.
2: ارتفاع جماعي في مؤشرات البورصة مع إغلاق تعاملات نهاية الأسبوع.
3: الزمالك يواجه ميناء جيبوتي في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.
2: بعثة النادي الأهلي تغادر إلى إسبانيا لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد.
3: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رسميا بدأنا معاكم الساعة الثانية من برنامجكم الإذاعي المفضل معاك في السكة على نجوم اف ام 100.6 ونجوم اف ام تي في. والساعة الثانية معناها ايه؟
2: طب خلنا يا ست الكل،
1: انا مش هتكلم، يعني انتوا اللي هتتكلموا، انتوا اللي تبعتوا لنا الاكل واكلتوا ايه، هتاكلوا ايه، هتطبخوا ايه، هتطلبوا ايه، لو في حاجه اكلتوها ولسه ما قلتولناش اتمنى تقولوا لنا علشان نعرف انتوا اكلتوا ايه. برضو لو حابين تشاركونا الوجبه مفيش مشاكل، برضو بوابه 2 مدينه الانتاج. حابين نخرج ناكل برضو عادي، احنا بنحب نخرج مفيش مشكله، بنطلع من الاستوديو اوقات يعني.
2: لو برضو محتارين ما بين اوبشنز في اختيار الاكل، سواء هتعملوه في البيت او هتطلبوه من بره، ممكن تقولوا لنا ونحاول نليق لكم حاجات على بعض كده، علشان انا عارف السؤال ده احيانا بيجيب مشاكل، اللي هو ايه عايزين تاكلوا ايه بكره او عايزين تاكلوا ايه النهارده، اي حاجه. فكلمه اي حاجه دي بدل ما هي
1: تساعد، اي حاجه دي مستفزه،
2: ما هو دي بس بتتقال بنيه المساعده، اللي هو اللي هيتعمل هيتاكل.
1: طب ما هو لما يتعمل ما بيتاكلش،
2: فاهم قصدي؟ ساعتها بقى هنشوف ايه الغلط
1: مكتوب يعني عليه. اي حاجه
2: في برزنتيشن مثلا، في مشكله، في ملح قليل، في
1: لا هقول لك يعني مثلا اللي هو
2: زبده قليله،
1: انت هتقول مثلا تاكلي ايه، فاقول لك اي حاجه، هتقوم واخدني ناكل كوسه مثلا، مش عايزه اكل كوسه.
2: ما هو هنا بقى المشكله، عشان انت المفروض تقولي لي اي حاجه ما عدا كذا وكذا وكذا وكذا.
1: ما هو ده بقى
2: ما تختبرينيش،
1: ما هو ده اللي بقوله لك، فاهم؟ اللي هو حد بيقول اي حاجه ولما تجيب له اي حاجه ما يرضاش بالاي
2: لا
1: حاجه.
2: لا لا والله الرد اللي بيتقال في البيت بيبقى بنيه فعلا، اللي هو اللي هتعمليه بجد ما تتعبيش نفسك وحاجات كده، بس هو بيتفهم على اساس ان هو.
1: طب هل انت من النوع اللي هو لو الاكل مش عاجبك ايا كان مين اللي عامله بقى، مامتك
2: لو ايه
1: تحفه حلوه قوي تسلم ايدك
2: لا مش هقول ان هو وحش، مش هاكل.
1: ما هو انت كده برضو بتضايق،
2: ماشي
1: فاهم؟
2: ما انا كمان متضايق.
1: اطلبي اكل بقى،
2: هتضايق لوحدي،
1: حاولي ما تدخليش المطبخ
2: يعني
1: تاني.
2: مش هقول وحش ومش هنتقد خالص، بس مش هاكل
1: وهقول بقى ما تدخليش المطبخ تاني
2: واكل انا براحتي بقى، انزل مثلا اختفي ساعه وارجع وراجع.
1: طب الطبق ما خلصش
2: ليه؟ على وش طحينه مثلا
1: سبب الطبق ده الشوكولاته.
2: ده مش انا، ده الراجل بيعمل كده في الساندوتش راح جاي عليا. بس
1: عارف احمد حلمي الشوكولاته ترتشت في كل حته، ده حتى بص في حته بس على النضاره عندك.
2: مش انا
1: ما اكلتش حاجه طبعا.
2: لا مش انا.
1: نطلع بره الاكل شويه بقى،
2: يلا بينا
1: نخش في الموضوع على طول. موضوعنا تيجي نقول موضوعنا قبل ما نرغي برضو في
2: انت بتفاجئينا والله، محتوى جديد جدا علينا،
1: انا حاسه ان احنا برضو فاهم قصدي.
2: يلا
1: يعني يا جماعه، بما ان احنا بنتكلم عن الاكل وعن الاطباق وعن البرزنتيشن واللي هو طريقه التقديم والكلام ده كله، فاوقات بيبقى سقف توقعاتنا بيعلى.
2: ايوه،
1: اللي هو انت رايح مثلا عزومه عند حد بيعمل اكل تحفه، اللي هو انت عارفه مثلا، او انت عارف ان طنط دي اكلها خطير، او رايحه لصاحبتك البيت طبخها تحفه، فانت معلي سقف توقعاتك، او خارج خروجه في مكان حلو قوي وسمعته معروفه قوي ان هو تحفه والسيرفيس حلو جدا وكل حاجه معروفه ان هو هناك المكان ده حلو، فانت معلي سقف توقعاتك. ايه بقى ده موضوعنا النهارده، ايه اللي بيخلي سقف توقعاتك يعلى معاك؟ عايزه اقول
2: أجاوب.
1: ايوه
2: لو سمحت ممكن اقول
1: يا ريت
2: السلطات.
1: يبقى السلطات حلوه يبقى الاكل حلو.
2: انا بقرر معروفة من السلطات سواء في بيت او في مطعم.
1: ده حقيقي.
2: سلطات نزلت في الاول والدنيا حلوه وفي فليفرز حلوه وفي برزنتيشن حلو، يبقى اللي جاي تمام.
1: ده حقيقي.
2: في تريك كمان بقى على عربيات الكبده، بما انك مش كبده فان انا اعرفك. الفلفل السبايسي والمخلل، لو لقيتي حاطه طبق كبير قوي اللي هو الهرم ده على عربيه الكبده تعرفي انها تمام.
1: ده كده حلو.
2: لقيتي فلفلتين ثلاثه كده لا
1: مش قد كده،
2: التيرن اوفر عنده قليل مش عالي،
1: فهمك.
2: فمش فريش ومش شغال كويس، انما أيوة. فلفل كتير وشطه كتير ومخلل كتير، يبقى ده
1: الكبده دي صح الصح والراجل ده صح الصح.
2: دوقي على طول ما تساليش.
1: ماشي خلاص. 0-15-59-52-106 يا ريت تقولوا لنا ايه اللي بيعلي سقف توقعاتكم، بتحسوا ان هو انا فعلا توقعاتي في محلها ومش هتخيب ان شاء الله، فقولوا لنا وبلغونا لحد ما نرغي كده شويه في شويه حاجات برضو تفيدكم.
2: في شويه حاجات مهمه وحاجات لذيذه للناس برضو اللي ليها علاقه بالروايات والقرايه والكتب وتأليف الروايات وكل المسابقات والكلام ده، فمعنا خبرين برضو حلوين للناس اللي بتحب القراية بشكل عام. المجلس الأعلى للثقافة فتح باب التقديم لمسابقة نجيب محفوظ للرواية في مصر والوطن العربي بجوائز مالية بتوصل قيمتها الإجمالية 150,000 جنيه مصري، وده احتفالا بالذكرى 20 على رحيل أديب نوبل. المسابقة بتتقسم لأفضل رواية مصرية بجائزة قيمتها 75,000 جنيه، وأفضل رواية عربية بجائزة قيمتها 75,000 جنيه، وآخر معاد للتقديم 15 اكتوبر عن طريق الاستماره الموجوده في صفحه المجلس الاعلى للثقافه. فبالتوفيق لكل الناس اللي هتقدم ان شاء الله.
1: اللي حابب يقدم برضو يقول لنا ويبلغنا هتقدموا ولا هتعملوا ايه، ولو مش هتقدموا فعندنا اوبشن تاني في اختيارات كتير برضو، وهو معرض السويس الرابع للكتاب. ده بدأ ومستمر لغاية 15 أغسطس. الهيئة المصرية العامة للكتاب هتفتح النهاردة الدورة الرابعة من معرض السويس، وهيستمر اليوم 15 أغسطس. والمعرض مشارك فيه 37 دار نشر، من ضمنهم الهيئة العامة لقصور الثقافة والمركز القومي للترجمة وصندوق التنمية الثقافية والأكاديمية وأكاديمية الفنون ودار الكتب والوثائق القومية ومكتب مكتبة مصر العامة. وكمان اللي هيقدموا مجموعة من العروض والخصومات على الكتب وعدد كبير من دور النشر المصرية اللي هتقدم أحدث إصداراتها في مجالات الأدب والفكر والعلوم والفنون. ده غير كمان البرنامج الثقافي والفني اللي هيقدمه المعرض على مدار أيامه من ندوات فكرية ولقاءات مع كبار الأدباء والمفكرين، وكمان أمسيات شعرية وعروض فنية بقى وموسيقية بتقدمها فرق وزارة الثقافة، وورش الأطفال لتشجيعهم على القراية. فده يعني يا جماعة لكل الناس اللي بتحب القراية واللي يعني مهتمة بقى بالقراية والندوات والحاجات دي كلها، ففي كل حاجة. فهو مستمر لغاية 15 أغسطس. أما لو انتوا حابين تقدموا في المسابقة نجيب محفوظ للرواية، فده لغاية التقديم لغاية 15 أكتوبر. ف كل الحاجات متاحه معانا، يعني
2: مش عشان الاجواء صيفيه فان احنا ننسى بقى الهوايه بتاعه القرايه دي، لان في ناس كتير جدا وهي قاعده على البحر بتحب تقرا كتب. ففي معارض بقى وحلوه، وفي جوائز للشطار والناس اللي بتكتب روايات، ويعني بالتوفيق ان شاء الله لكل الموهوبين، وباذن الله مجهودكم في الاخر يتوج بنجاح كبير باذن الله. رقمنا دايما على الواتساب هو زي ما هو 015 59 55 1006. شكل دينا كده هتقول لنا مسج دلوقتي.
1: تيجي؟
2: شكلها كده
1: تيجي. انا بفكر بصراحه، بس يعني
2: مال هتدوس على زراير ليه؟ طب طالما بتفكر استني
1: عشان نقرا مسج.
2: مش
1: عشان نقراها ندوس. ماشي. بصوا بقى يا جماعه، يعني لو انتوا لسه ما بعتوش ولسه مش عارفين موضوعنا، فاحنا موضوعنا بنتكلم عن سقف التوقعات دايما، الاكسبكتيشنز. يعني انت لما تكون معلي توقعاتك اوقات مش بتقفل حلوه قوي، بس اوقات تانية بتبقى تحفه، اللي هو فعلا انا وثقت في هذا الذوق وفعلا طلع صح.
2: قولوا لنا ايه
1: فبلغونا
2: سقف ايه بيعلي سقف التوقعات؟ يعني اول اغنيه من البوم جديد مثلا بتسمعوها ممكن تعلي سقف توقعاتكم شويه، ولا ما بتحكموش على الالبوم كله غير لما بتسمعوا الالبوم كله؟ انا اول تراك بصراحه بيديني برضو
1: الكتاب بيبان من
2: عنوانه، بيديني مؤشر كده انا رايح على فين. انا كده بخش كل البوم، يعني باخد اللي يلزمني واتكل على الله مبارك.
1: اللي هو لا هقول لك حاجه برضو، مش شرط اول اغنيه، بس اول 10 30 ثانيه كده من اغنيه اعرف الاغنيه دي حلوه ولا لا.
2: طب ثانية واحدة، أنا تلت ساعة من الفيلم لو ما حصلش حاجة تقلب الدنيا في أحداث الفيلم بقفله ما بكملوش أصلا
1: يعني
2: بقى.
1: يعني مفهوم.
2: فاهمة؟ أول 20 دقيقة من أي موفي بتفرج
1: نطلع بقى
2: في حاجة هتحصل، مفيش. طب يلا
1: لو فضلنا
2: أنا في الفيلم اللي جنبك بقى إن شاء الله.
1: لا روح بقى. روح بقى. ماشي. رقم آخر 413. مساء الفل عليكم، أنا زوزة أو زوزة وبحبكم جدا ونفسي تقروا المسج بتاعتي علشان ببعت ومحدش بيرد. لا يا زوزة،
2: أنا هو يا زوزة
1: أهو، وعايز أعرف هو أنتم موجودين يوم السبت؟ علشان بفتح الشاشة ومش بلاقيكم. إحنا موجودين يوم السبت،
2: ولكن الراديو
1: فقط. أو افتح الأبلكيشن هتلاقينا برضه.
2: ويب سايت موجودين،
1: يعني إحنا صوت بس.
2: معلش.
1: بس يوم الأربعاء والخميس بنكون عادي تي في. ماشي. تحياتي لأفضل مذيع وأجمل مذيع، شكرا. عايزين نسمع حاجة للهضبة، بتابعكم من مصنع مش هقدر أقول.
2: تحياتنا.
1: مهندس أحمد، أغنية مروان جامدة جدا، منورنا.
2: وأكيد هيبقى معنا النهاردة الهضبة عمرو دياب،
1: هنشغل ما تقلقوش. حد قال لكم أنكم رايقين قوي قوي قوي قوي؟
2: والله ما فيش أروق منكم. والله شكرا على المسجز الجميلة.
1: استنى بقى عشان في كلام غريب،
2: مش قادر استنى.
1: النهارده اتغدينا رز وبرجر.
2: على ايه الكلام؟ على ايه؟ ايه على ايه؟
1: هم مسافرين في الساحل.
2: طب ما ممكن يكون ميكس جديد ما نعرفهوش.
1: انا عايز افهم، لو تبعت لنا صوره يا ريت عشان نفهم بس الموضوع رايح فين.
2: على سبيل المثال ولا يسأل حصر، انا كنت بتعامل مع الكبده طول عمرها على انها ساندوتشز، فطلعت مع الرز
1: ممكن
2: موضوع.
1: تمشي برضو. ما اكنها
2: اكنها بالظبط بالظبط عملت كده،
1: تمشي
2: عادي. يمكن موضوع البرجر ده يبقى له علاقه احنا ما نعرفهاش بالرز، يا ريت نفسر بقى.
1: نفهم بس عشان ده موضوع جديد. انا محمود باشا، بحبكم قوي وبحب اتفرج على برنامجكم الجميل. ممكن نسمع اغنيه عمك وعم عمك؟ اشتغلت يا باشا، اشتغلت طبعا، ما نقدرش نرفض لكم طلب. ماشي يا جماعه، مين عنده توقعات بقى؟ عايزين نعرف كده علشان لو في توقعات نعرف بتعلوها امتى.
2: ايه اللي بيعلي سقف التوقعات يا جماعه؟ ما تحكولنا.
1: بس هي الناس الحمد لله ما بعتلنا ان هم مبسوطين قوي، هم بيسمعونا.
2: والله ده شرف كبير. نتمنى نكون عند حسن ظنكم يا جماعه.
1: هل احنا مقابلين توقعاتكم؟ يعني انتوا لما بتعلوا توقعاتكم انتوا بتسمعوا معاك في السكه مع محمد منير ودينا بهجت التوقعات بتقابلوها عادي ولا بتحسوا
2: يا رب يا رب الدنيا تبقى حلو
1: عشان نطمن بس يعني عشان نفهم انتوا ايه. انا لسه ما اتغديتش وسقف التوقعات عندي عالي لسه ما اعرفش هاكل ايه. طب ليه معلي؟ ما هو ده السؤال
2: ليه؟
1: هو ده السؤال ده رقم اخره 358 يعني ايه اللي مخليك معلي؟ هل حد عزمك يعني
2: هل حد بعت صور اكل؟ معلش عشان الساعه 6 وثلث والساعه 6 لما بتيجي الواحد بيبقى ايه كده اهو فشوفي لو اي حاجه اي حاجه مجمدات حتى.
1: طب عايزه اقرا حاجه بقى.
2: اتفضلي.
1: مساء الفل قولوا لدينا مراتي الف سلامه عليكي وانها سلامة. ترمي كل حاجه ورا ظهرها وان الحياه وحشه جدا وهي في الحاله دي هي بتسمعكم دلوقتي ابو ياسين ويامن ربنا يشفيها يا رب.
2: الف سلامه الف مليون سلامه وربنا يطمنك عليها ويجمعكم دايما على خير ويسعدكم وارجوك ابقى اطمنه الف مليون سلامه.
1: ماشي في رقم اخره 371 كان سقف توقعاتي عالي لغايه ما وقع عليا. لماذا؟
2: الشر عليك ان شاء الله الوحشين.
1: ليه كده؟
2: ان شاء الله الوحشين ما تقولش على نفسك كده.
1: ليه كده؟
2: بعد الشر عليك.
1: في رقم اخره 869 الريفيوز عن المطعم ايه بقى؟
2: ايه الكلام
1: ده
2: إيه؟
1: بيعلي سقف التوقعات قصدها كده اظن.
2: لا مخيشه ما بنعتمدش على ريفيوز قبل ما نروح ناكل في حته.
1: والله
2: لا بنعتمد يعني بنسلكت احنا بنتفرج على مين.
1: شفت
2: يا جماعه بننقي بس بننقي المحتوى اللي احنا بنتفرج عليه بس ما بنعتمدش يعني. قوي لا لا مش كله في حاجات لذيذه جدا هتلاقوني اعمل لها انا لايكات.
1: ماشي. احمد من الكويت كلنا لحمه بارده. قول
2: لنا طيب ولا اعملي اي حاجه سيبي ورقه طيب.
1: احمد من الكويت كلنا لحمه بارده ورز معمر حادق في طبق شبه المطاعم.
2: طب حلو ده. طب وفين الطبق؟
1: كونفيوزد.
2: فين الطبق؟ الطبق راح فين دلوقتي بعد ما خلصتوا
1: اكل؟ متلخبطه يا احمد والله.
2: عايزين الطبق لو فخار بنعيد استخدامه مره ثانيه نقلبه طفايه او حط سمك او اي حاجه في البيت.
1: في بقى ايه بقى رقم اخر 461 طلبت تشاينيز سويت اند ساور نودلز وسبرينج رولز.
2: واو
1: تحفه.
2: سبرينج رولز خضروات مع سويت تشيلي بقى يعني
1: كده
2: عشان نعرف نتكلم مع بعض يعني
1: نتكلم في الاكل بقى. ايوه كده. مساء الخير منورين الشاشه معاكم رامي. الاكل النهارده طاجن مكرونه وحواوشي ويكون معاها شط الزيت على الطاجن
2: شط النيل
1: شط البحر وشويه مخلل مع الحواوشي. واو
2: واو
1: عندك حق بصراحه لو حواوشي بدون مخلل يبقى في مشكله بصراحه. هنقرا كل المسجز هنحاول على قد ما نقدر نقرا كل المسجز اللي انتوا بتبعتوها على 015-595-2106 ولكن نروح نسمع بقى حاجه من الاغاني الجديده برضو بتاعه تامر حسني. يلا بينا نرجع لكم معاك في السكه.

اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه مع البنك الأهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانية أو بطاقة الخصم المباشر في كل معاملاتك جوا مصر وبر مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زيادة فرصة جديدة وفرص أكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600 ألف جنيه. اللي كارت البنك الأهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى اسهل من اي وقت. سبائك ذهب من اول ربع جرام لحد كيلو وعملات ذهبيه باوزان مختلفه تناسب كل الميزانيات. تشتري تحتفظ او تبيع في اي مكان في العالم وانت دايما مطمن لان الجوده سويسريه. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: مع ويصيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك تماماً.

0: ناوي الصيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكل مره هتشحن شحنتك اكبر 100 مره. مع وي محدش قدك، وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895. هذه المسابقه تمت بترخيص من وزاره التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنه 2026، واختار جهاز حمايه المستهلك رقم 330 لسنه 2026.
1: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكت مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
2: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
3: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV. تردد 11900 رأس.
3: تابعونا على tiktok.com/@nugumfm. انتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم FM ونجوم FM TV.
5: لسه مكملين معاكم في السكه على نجوم FM 100.6 ونجوم FM TV، ومكملين معاكم محمد منير ودينا بهجت، ولسه عايزين نشوف برضو اخباركم ايه على واتساب 0155951006. تطمنونا اكلتوا ايه، طبختوا ايه، هتطبخوا ايه، هتطلبوا ايه، الحاجات دي كلها يا ريت نعرفها، علشان زي ما منير بيقول الهوا بيجوع زيه زي البحر.
6: ايوه، واحنا دلوقتي بصراحه يعني عايزين ندوق، يعني عايزين نعدي الليفل بتاع ان احنا نتكلم في الاكل ونشوف الصور بتاعت الوجبات، يعني بالهنا والشفا طبعا. بس يعني قولوا لنا يا جماعه الكلام على ايه النهارده بالنسبه لموضوع الويك اند والاكل والخروجات والسهر وشويه بقى ايه، شويه جوسبس، في شويه نميمه كده، سواء انتوا في الساحل او هنا، لما بيبقى في ويك اند كده بيبقى في قاعده على جنب كده فيها شويه نميمه. تخيلي بقى،
5: لا الفكره انها دايما بتتلاحظ، يعني انت لو لقيت مثلا جروب قاعد خلصت. مش خارجين عادي، لا هو دي نميمه
6: في حاجه بتحصل على حد معين. تخيلي بقى ان النميمه دي ممكن تبقى نوع من انواع ايه الهوايه المربحه، ان النميمه دي ممكن تجيب فلوس. في حد عمل كده؟ ده مش انا، ده مش
5: إيه
6: انا يعني، في حد قرر ان الموضوع ده ممكن يبقى شغلانه ومربحه كمان.
5: احكي لي.
6: هقول لك في انتشرت قصه كده لسيده كولومبيه بتقول ان هي حولت الكلام بتاع الجيران كمان، مش ناس
5: يعني
6: قاعدين معاها
5: اصلا
6: بقى،
5: يعني يلا،
6: يعني مش بتبيع
5: مش
6: معلوماتها
5: بتنم.
6: او نميمه تخصها. لا ده بتشوف مين بيقول ايه وبتروح مفوره الدنيا. قالت ان الموضوع ده مربح جدا، ان هي بتبيع اسرار الجيران، واشترت من ورا الكلام ده
5: العماره طبعا،
6: او البلكونه اللي قدام، مش شرط نفس العماره.
5: بصي بقى، تعالي هقول لك حاجه، عارفه
6: تعالوا انتوا بتتكلموا كده شويه،
5: في الدور الثامن طبخت سمك وجوزها ما بيحبش السمك،
6: والنبي استكلوا وانتوا بتتخانقوا إيه؟ ابقوا افتحوا الشباك عشان بكتب،
5: عشان اسمع بس،
6: والنبي عشان بكتب كل حاجه،
5: معرفش سبب الخناقه، معرفش،
6: عشان فاضل لي قسط واحد. بتقولك انها اشترت من ورا الموضوع ده بيوت، يعني اشترت كذا بيت والله، من مجرد بس بيع النميمه. هي اسمها ميريام، عندها 67 سنه،
5: ماشي،
6: عايشه في كولومبيا. قالت انها بقالها سنين بتسجل في دفتر، ده
5: لا
6: بجد،
5: ده حتى مش مذكراتها،
6: ده بتكتب بجد،
5: مش كاتبه مذكرات،
6: كل اللي بيحصل في المنطقه،
5: في المنطقه،
6: قاعده في البلكونه بقى، واي نوش بتروح كاتبه مبدئيا. واحد شتم واحد، يلا
5: ايه الراجل اللي بيبيع تحت ده،
6: واحد بتاع جرجير، يلا ايدنا اهو النهارده. خناقات بقى عائليه، قصص حب، مشاكل بين الجيران، وكل الدراما اللي بتشوفها في الشارع.
5: لا ده هو ده بقى اللي هو عارف، دايما لما يقولوا لك الحارس بتاع العماره شافني، لو شافك وانت طالعه دلوقتي ونازله من عربيه واحده،
6: هي بقى كاتبه، هي كاتبه الكلام ده،
5: ده هي فاهم اللي هو، طب يا جماعه ما هي الناس دايما بتتكلم، لا الناس ما بتتكلمش،
6: هي
5: اللي في الدور ال16 دي هي اللي شايفه
6: مأيده كل حاجة. أوه. بعد فترة ان هي قررت ما تحكيش الاخبار دي ببلاش، يعني مش هتستفيد من حكايتي كده وانت قاعد بتأزأز لب وخلاص. شخلل شخلل
5: يا ريت.
6: بقت بتاخد فلوس من كل حد او اي حد عايز يعرف ايه اللي بيحصل في المنطقة. أوه. بشكل عام بتقول ان السعر كان بيزيد كل ما كانت الحكاية اكتر اثارة، يعني قصة ولا مناظر على اساسها بتحدد بكام.
5: لو سمعت الخبر وما عجبنيش
6: ما فيش ريفاند. لا ما فيش نون ريفاندبل الا لو معاكي الريسيت.
5: طب ما هو ازاي يعني؟ طب افرض دلوقتي انا جاية عشان اعرف مثلا الكاب اللي منير لابسها دلوقتي دي لابسها اشمعنى دي النهاردة مثلا،
6: علشان لايقة التيشرت.
5: لا هي ما عندهاش الخبر ده بقى، هتفتي.
6: انا هقول لها ان هي لايقة التيشرت،
5: هتفتي فاهم. فاللي هو لا ما عجبنيش الرد، هي انت هتقول لايقة التيشرت، هي هتقول لا عشان حاسة ان هو
6: ما هي اصلا المفروض تركز في الفيتامينات ولا تركز في الرياضة ولا تركز في الفواكه ولا اي حاجة ونعمل تمارين مثلا.
5: ربي عيالك
6: والله بجد، غير ان احنا نعمل الموضوع ده. القصة دي انتشرت بعد ظهورها في انترفيو في التلفزيون. بعدها وسائل اعلام كتير في امريكا اللاتينية نقلت كلامها، وهي أكدت أن المشروع خلاها تشتري بيت أحلامها، وبعده اشتريت بيت تاني في شاليه بقى. لكن في المقابل ما أنا مش فاهم هي بتبيع إيه.
5: أصلا ده كده ناس ممكن كتير تشتغلها عامة، يعني لو هي عاملها بسعر موحد ويعني لا هي كمان مش عاملها سعر موحد، ده الخبر على حسب الخبر هي هتشوف بكام وهتبيعه.
6: أيوة أنا دلوقتي كمواطن هاجي أشتري منها خبر إن في واحد جارها تخانق مع مراته بسبب أصلاً. إن الملح كتير في الأكل، ليه؟ أنا مالي؟
5: أنا ما استفدتش شيء،
6: وهشتري ليه أنا؟
5: مفيش حاجة استفدتها دلوقتي.
6: الست دي بتبيع حاجات تانية غير الأخبار وأنا مش عايز أتكلم. الفلوس البيوت
5: دي أظن إن دي من ضمن توبك الحلقة بتاعنا.
6: أيوة
5: موضوع حلقتنا بقى، أظن إن هي الناس بتكون رايحة وسقف توقعاتها عالي.
6: أنا بقولك الست دي مش بتاعت جوسبس ونميمة. أيوة بس، والموضوع ده وراه حكاية،
5: في موضوع
6: وهتكلم
5: في إن في الموضوع
6: قريب أوي هتكلم ومعايا حاجة.
5: كلمها طيب وعرفنا بقى
6: ست كل. خلي بالك
5: لو انتوا لسه بتسمعونا دلوقتي، فموضوع حلقتنا بيتكلم عن سقف التوقعات. ايه هو اللي بيعلي سقف توقعاتكم؟ بيبقى دايما في اسباب كده اللي هو تخلي الواحد معلي سقف توقعاته.
6: السلطات،
5: فهمك
6: والعيش. سلطات والعيش،
5: في حد باعت اصلا بقى
6: سلطات والعيش.
5: رقم اخره 094 سمك بوري بالسلطه والعيش البلدي
6: باشا.
5: عامه
6: باشا باشا
5: كفكره يعني. ماشي، مساء الخير والسعادة عليكم. أنا واقفة في المطبخ بعمل شاورما وستريبس وآيس كريم كله كده وحاجة عظمة. تعالوا بقى تفضلوا معانا، وعايز أسمع أغنية يا حبيب قلبي النانو بقى علشان أروق على نفسي. وشكرا ليك وشكرا ليكي أنت، ده رقم آخره 169.
6: شكرا على المسجز الجميلة.
5: ماشي، في حد بيقول لنا بقى حسن الظن بالله اللي بيخليني واثقة إن اللي عايزه هيحصل وبيعلي سقف توقعاتي، وربنا رب المعجزات. ده حقيقي والله
6: حصل بالظبط.
5: ومين تاني بيقول ايه عنده سقف توقعات؟ اسلام، بقدر الحواوشي واللي بيعليني وسقف توقعاتي اغنيه انغام دي روحي. صح،
6: حلوه الاغنيه قوي برده. الاغنيه حلوه جدا والبيت حلو جدا والحواوشي حلو جدا.
5: انا اكلت مكرونه وبانيه مع اني مش في مصيف. خالد جمال
6: يجوز
5: عامه يمشي،
6: ده بيمشي تحت بند الاكل الطيب. لما بتعوز وجبه تطبطب عليك الحاجات دي بتبقى من ضمنها، اللي هو مكرونه وبانيه ملوخيه ورز وكوكو، الحاجات اللي هي الطيبه الاكل الطيب.
5: اوكي، انا طبخت لحمه جريل بصوص المشروم ورز مسلوق. بالنسبه لسؤال سقف التوقعات، بالنسبه لي اول ما بروح مطعم لو طالبين شوربه وعيش وسلطه دول لازم ينزلوا الاول، وبعدين الطبق الرئيسي، وبعدين المعجنات او النشويات. ده كان منير فعلا.

0: تعديلات قانون الضرائب العقارية، كلها إعفاءات لمصلحتك وتسهيلات لمصلحتك. تعديلات قانون الضرائب العقارية، لو عرفت عنها ها تتبسط منها. نزل أبليكيشن الضرائب العقارية المصرية وقدم إقرارك دلوقتي.
1: رقم التسجيل الضريبي 100-688-195.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
3: مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، إحنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 أو زور موقعنا على swissgold.com.

0: جي. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.

0: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: الفنانة فرح يوسف.
2: هو في ايه؟
1: بأسرار النجوم مع إنجي علي.
2: يلا بقى
1: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
3: حاسة أقول إنك تعبت كفاية أول حد كده. أنت قلبك أبيض ولسه الدنيا قدامك. لاقي لك واحدة من سن وأنا بقى ربنا يبقى يعيني. سيبنا شكلها ليه بقى؟
4: ما مش هينفع يا هنا. مش هينفع نفضل كده. أنا مش عايزة مني خير بس تسكتي ما تتكلميش كأنه ما حصلش حاجة. ولا أنت قصدك يعني إن أبوك يخلص عليا؟ أنت ليه عايزة تبوظي لي حياتي؟
1: الفنانة فرح يوسف.
2: وإحنا اللي هنعيب عن زيدو.
1: فأسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في.
2: طب أنا موافق.
1: نجوم أف أم على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. تابعونا على youtube.com/@نجوم اف ام.

0: معك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: للأسف للأسف للأسف الشديد وكالعادة
2: بكل حزن وأسى ووجع وزعل.
1: للأسف للأسف شكله كده اللينك زعلنا. الأخير وكالعادة وقتنا معاكم بيعدي بسرعة، بنبسط جدا والله وإحنا موجودين معاكم في كل حلقة على الهواء. بس خلونا كده قبل ما نختم حلقة النهاردة نقول شوية مسج ولا أي حاجة. طب نسلم عن شكرا على المسجز الكتيرة والله جدا
2: وخلاص. يعني يا جماعة والله بنحاول على قد ما نقدر نقرأ كل المسجز، وانتوا بتبعتوا كتير قوي قوي ودي حاجة تبسطنا جدا جدا. دايما بتبعتوا لنا وتكونوا معانا على الهواء كل يوم أربع وخميس وسبت، محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام 100.6 ونجوم اف ام تي في. وهنكون معاكم يوم السبت من قبل دلوقتي بساعتين، وكل يوم اربع وخميس سبت معاكم، مش هنسيبكم. طمنونا عليكم، لو مسافرين خدوا بالكم من نفسكم، هتكملوا اغاني تحفه معانا برضو، ولكن بعد شويه اجمل سبعة الساعه 7 مع جيهان عبد الله. نشوفكم يوم السبت. باي باي
1: باي باي.

أربع حاجات تأكد سلامة المنتج الخاص بيك. أول حاجة، اتأكد من أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة، وتجنب الشراء من مصادر مجهولة. تاني حاجة، خلي بالك دايماً من مواصفات المنتج زي إنه مغلف في غلفنا الآمن. تالت حاجة، اتأكد من وجود الدمغة الخاصة بمصلحة الدمغة والموازين ولوجو BTC. آخر حاجة، اتأكد من استلامك فاتورة المنتج. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك اوبشن، معاك اكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك اجدد، معاك اجمد، معاك منى، معاك احمد، معاك امجد، معاك اسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، احساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسيه، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربيه قويه، شقيه، رياضيه، عصريه، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربيه.
2: جيلي كوري من اوتوموبيليتي.
1: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
3: فرق كبير بين انك تبدا الجامعه وبين انك تبدا المستقبل. في الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك هيبدا من اول لحظه. شهاده معتمده من مصر وفرنسا هتوفر لك فرص عمل في مصر واوروبا والدول الغربيه. مده الدراسه 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسه. نظام تعليم معتمد بشكل اساسي على التدريب العملي مع شركات عالميه في مصر او فرنسا. الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك مستقبل. الرقم الضريبي 312-515-154.
4: تعديلات قانون الضرائب العقارية كلها إعفاءات لمصلحتك وتسهيلات لمصلحتك. تعديلات قانون الضرائب العقارية لو عرفت عنها ها تتبسط منها. نزل أبليكيشن الضرائب العقارية المصرية وقدم إقرارك دلوقتي.
5: رقم التسجيل الضريبي 100-688-195.
6: مع ويش صيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك تمام.

عويش صيف ده انت كسبان عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين وكل مره هتشحن شحنتك اكبر 100 مره مع وي محدش قدك وي غير اي حد تطبق شروط والاحكام رقم التسجيل الضريبي 192-895 هذه المسابقه تمت بترخيص من وزاره التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنه 2026 واختار جهاز حمايه المستهلك رقم 330 لسنه 2026

0: كأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: تابعونا على x.com/nogumfm.

جديد نجوم اف ام توليت واليانا هنعيش اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السابعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
3: الرئيس السيسي يستقبل ملك البحرين في القصر الجمهوري بالعلمين في ثاني أيام زيارته لمصر، ويبحث معه المستجدات في قضايا المنطقة.
2: جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه هاجم بنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان.
3: الحكومة توافق على تخصيص نحو 12 فدنا من أراضي الدولة بشمال الزعفرانة بالسويس لإنشاء محطات تحلية لمياه البحر.
2: وزير البترول يبحث مع رئيس شركة أكسون موبيل العالمية آليات تنفيذ مذاكرة تفاهم لربط اكتشافات الشركة في قبرص بالبنية التحتية في مصر.
3: وزير الصحة يبحث مع نظير تشادي سبل دعم المنظومة الصحية في تشاد والتعاون الطبي المشترك.
2: وزير الخارجية يبحث مع السكرتير التنفيذي لمجموعة تجمع دول الساحل والصحراء تعزيز التعاون المشترك.
3: ارتفاع جماعي في مؤشرات البورصة مع إغلاق تعاملات نهاية الأسبوع.
2: محمد صلاح يوقع رسميا لنادي ترابزون التركي لمدة عامين.
3: الزمالك يواجه ميناء جيبوتي في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.
2: بعثة النادي الأهلي تغادر إلى إسبانيا لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد.
3: هيئة الأرصاد تعلن أن طقس الأسبوع المقبل حر رطب على أغلب أنحاء مناطق الجمهورية.
2: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
3: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogoomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: تأتي جمعاتكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حلقة جديدة من أجمد سبعة ساعة سبعة على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. تحياتي لمشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال، يا رب تكون الأجازة أو الويك أند ابتدت عند ناس كتير، ويا رب يكون ويك أند لطيف. وقولوا لنا بقى مقضين الويك أند في القاهرة ولا خارج القاهرة، وإيه طبعا الاحتفالات بقى الأسبوعية اللي دايما بنأجلها من أيام الشغل لأيام الويك أند. يا رب تكون الأيام كلها سعيدة على كل الناس وكل حاجة حلوة. بنحب نطمن على أخباركو ومنحب نعرف منكو اختياراتكو للمزيكا الجديدة، ايه أغنية لفتت انتباهكو، ايه أغنية حبيتوها من خلال مشاركاتكو. منحب ان انتو تشاركوا معنا وتبعتولنا على الواتساب على 015-595-1006. حلقتنا النهاردة هي حلقة مفتوحة، اختاروا معنا أغنيات حابين تسمعوها. هنبدأ بأغنية جديدة، يعني أكيد سمعتوها، هي بعنوان هتعيش لي تو ليت. هنعيش لي تو ليت وإليانا دوت، ونسمعها. لما سمعتوهاش قبل كده تعرفوا عليها، لو عجبكم ابعتوا لها فوتس علشان السباق من الحد الأربع. شاركوا ابعتوا على 015-595-1006. نسمع الأغنية وفي انتظار مشاركاتكم بالأغنية اللي انتوا حابين تسمعوها، الأغنية اللي جاية على طول، وأسمائكم ما تنسوش تكتبوا اسمكم. يلا بينا.

نكمل حلقتنا المفتوحة النهاردة لما يطلبه المستمعون. ممكن نسمع أغنيات جديدة زي ما أنتوا عايزين، نرجع بالزمن اللي ورا حبتين، فكروا في كل شيء متاح. دي أغنية جديدة وهي هنعيش لإليانا توليت، والأغنية برضو القوية جدا المهمة جدا في ألبوم تامر حسني، الألبوم اللي نزل من أيام. في أغنية أظن لفتت انتباه الجميع، أغنية حبيناها كلنا بعنوان يا خسارتنا. يلا بينا نسمع يا خسارتنا. الناس اللي كانت بتحب نسيني ليه وبتحب السكة دي هيحبوا يا خسارتنا جدا جدا.

0: مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، إحنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 أو زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: مع ويصيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك تماماً.

عاوز صيف ده انت كسبان عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكل مره هتشحن شحنتك اكبر 100 مره. مع وي محدش قدك وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895. هذه المسابقه تمت بترخيص من وزاره التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنه 2026، واختار جهاز حمايه المستهلك رقم 330 لسنه 2026.

0: سلاش آت نجوم اف ام. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنكمل في حلقتنا النهاردة المفتوحة ونشوف مجموعة من الاختيارات اللي مطلوبة مننا. روبي عايزة اسمع بهاء سلطان وبهديها لمحمد يوسف. أنهي أغنية لبهاء يا روبي؟ فكري معانا. مطلوب مننا أغنية حب الحب، مطلوب مننا أغنية نفضل نرقص لأنغام، في القلب أنت الله لتامر، كان لسه معانا خسارتنا من شوية لتامر، في أحلى برنامج بنتي حبيبتي لارا بتحبك والنهاردة عيد ميلادها، ممكن تبقى تهنئة حلوة ليها. طبعا يا لارا هابي بيرثدي، عقبال 100 مليون سنة بصي بعد ميلادك وتبصي بكل الأيام اللي جاية إن شاء الله. أنا مبسوطة جدا إن أنتي بتتابعينا وإن شاء الله سنة سعيدة عليك. أنا ألاء عايزة أقولك هابي بيرثدي من دلوقتي لحد يوم بعد ميلادك. نفضل بقى يعني 20 يوم نحتفل بعد ميلادي، دي حاجة جميلة جدا. أغنية ما تروحش بعيد وهديها لصاحبتي جولي، هي حاليا مسافرة بعتذر بس الأغنية تقريبا ممكن تكون غير متاحة، لكن تحياتي ليكي وشكرا على التهنئة وتحياتي لجولي. اختاري معانا أغنية تانية. أنا كويسة الحمد لله. مسجز جميلة. أنا بحب أسمع أبو ألو قالوا عليا إيه، قالوا عليا إيه لحمائي، وعايزة أهديها ليا. شكرا ده أحمد صديق، شكرا يا أحمد على المشاركة. دنيا شكرا، ممكن تباع انتباعا لشيرين. طيب حاضر، يعني عندنا دلوقتي كذا حاجة مطلوبة مننا، مطلوبة مننا مش شفت كلام، تخلونا نسمع شفت كلام الليجاسي ومروان بابلو وبعديها على طول تباع انتباعا. ايه رأيكم؟ فكروا معنا بقى في بقية الاغنيات اللي عايزين تسمعوها وشاركوا، بعتوا بمسج على 015 595 1006.

جديد نجوم اف ام مروان بابلو وليجاسي شفت كلام اغنيه جديده على نجوم اف ام.

جديد نجوم اف ام مروان بابلو وليجاسي شفت كلام اغنيه جديده على نجوم اف ام.

تبعاً تبعاً هي دي اللي بنسمعها مع بعض دلوقتي، طلبتوها في حلقة مفتوحة النهاردة من أجمد سبعة ساعة سبعة لنجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. احنا كسبنا معاكي في تيكت لشيرين بس معرفناش نروح. ايوه ليه؟ هي لسه باين النهاردة ايه؟ بكرة صح؟ معرفناش نروح. هتعملي مسابقة تانية. انا مريم كده يا مريم، يعني مريم كسبتي التيكت، ضيعتي فرصة على حد تاني كان هيروح. وليه مش هتعرفي تروحي؟ حاولي حاولي حاولي علشان انت كده خدتي فرصة حد كمان مكانك. بتقولي هابي بيرثدي هتمي كام سنة؟ انا هتم 39 سنة، وهابي بيرثدي لسه عيد ميلادي كمان 20 يوم. بصوا من النهاردة لأول الشرف ضربة قولوا لي 20 يوم 39 سنة. كويس؟ لو شايفينها كويس يبقى هو كويس على طول كده. بنكمل وحب الحب معنا معها دلوقتي لسيلي. فكروا معنا في أغنيات بتحبوها وشاركوا وبعتوا لنا على 015 595 1006.

0: فرق كبير بين إنك تبدأ الجامعة وبين إنك تبدأ المستقبل. في الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك هيبدأ من أول لحظة. شهادة معتمدة من مصر وفرنسا هتوفر لك فرص عمل في مصر وأوروبا والدول الغربية. مدة الدراسة 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسة. نظام تعليم معتمد بشكل أساسي على التدريب العملي مع شركات عالمية في مصر أو فرنسا. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك مستني. الرقم الضريبي 312-515-154.
1: والصيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك تماماً.

عويش صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكل مره هتشحن شحنتك اكبر 100 مره. مع وي محدش قدك، وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895. هذه المسابقه تمت بترخيص من وزاره التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنه 2026، واختار جهاز حماية.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه سبعه مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنكمل حلقتنا النهاردة, حلقة مفتوحة من أجمد سبعة الساعة سبعة. ليه ما يطلبوا المستمعون فكروا في أغنية حابين تسمعوها وابعتوا اسمها وإن شاء الله تكون موجودة معنا في حلقتنا النهاردة. في مسج بتقول أنا ألاء عايزة أهدي نانسي عنكرم ابن الجيران لجوزي حبيبي أحمد. أقول لك كنا زمان جيران وكان هو ابن الجيران ودلوقتي إحنا جيران برضه متجوزين وبنقضي أحلى وقتنا وأيامنا مع بعض. يا رب يحلي أيامكم كلها وإن شاء الله تكون موجودة معنا الأغنية. حاضر, مرحبا, هل يمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول هذا؟ بالتأكيد. أي نعم, الشكل هذا ما جاش النهاردة. في بهاء سلطاني أغنية يا شيخة. أوكي, بالراحة يا شيخة. حاضر حبيبي, طولت طولت كان معنا خلاص النهاردة. وفي مسج بتقول ماما بتسلم عليكي, دي مريم, ماما بتسلم عليكي وبتقول بابا ما احنا من طنطا وما عرفناش نروح عشان بابا كان عنده شغل. بابا وبعدين ماما بتقولك لسه عندك 21 سنة زيها. والله ده انا حبيت ماما من غير ما اشوفها, سلميلي عليها جدا. هم فعلا مش 39, هم 21 سنة. اختاروا معنا بقى اغنيه عايزين تسمعوها, نسمع نفضل نرقص نرقص وهنكمل بقى رقص كده, مكملين شويه حلوين. وبعتوا لنا اسماء الاغنيات, بقيه الاسماء المتبقيه من الاغنيات يعني من الحلقه لسه شويه قد 3 4 اغنيات كده. فكروا في اسماء اغنيات بتحبوها وبعتوا لنا على 015 595 1006.

نفضل نرقص لأنغام، هي اللي مشاركة معانا دلوقتي وبنكمل الحلقة ليه ما يطلبوا المستمعون من أجمد سبعة الساعة 7 على نجوم أف أم. ويلا بينا نسمعكم أغنية إكسكلوسيف لأول مرة بتذاع على نجوم أف أم لكل عشاق الهضبة عمرو دياب، وإكسكلوسيف على نجوم أف أم لأول مرة في أجمد سبعة الساعة 7 جيت لك. بهديها لكم كلكم وكل الناس اللي طلبوا مننا الأغنية دي، ونستقبل مشاركاتكم أكيد على 015-595-1006. هي كلمات معالي المستشار تركي الشيخ اللي اكيد بنقول له هابي بيرثدي عقبال 100 مليون سنه ومناسبه عيد ميلاده، وكمان من الحان نادر نور وتوزيع عادل حقي. يلا بينا نسمع الاغنيه وبهديها لكم، وفي انتظار فاضل معنا تقريبا اغنيتين على نهايه الحلقه، فكروا فيهم اني اغنيه حبينها وشاركوا معنا، بعتوا على الواتساب.

0: زي الفل.
1: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
2: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: وحتى نسمع ايه؟
2: نجوم اف ام تي في.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: بنوصل لنهاية حلقتنا النهاردة، حلقة الخميس من أجمد 7 ساعة 7 على نجوم أفام ونجوم أفام تي في. بتمنى لكم يوم سعيد، تبسطوا والويك أند يكون لطيف، وناخد أجازة كده جمعة وسبت، ونرجع إن شاء الله نتقابل على خير يوم الحد اللي جاي دايما في نفس الميعاد الساعة 7 أجمد 7 الساعة 7 على نجوم أفام ونجوم أفام تي في. دقايق هتكون موجودة معاكم إنجي عليو، حلقة جديدة من أسرار النجوم، تابعوها وحاسبكم مع أغنية طلبتوها مننا. حقيقة أما أغنيتين طلبتهم، فهنسمعهم مع بعض تباعا ورا بعض. يعني هنسمع اول واحده بالراحه يا شيخه، واللي بعديها علشانك حبك سفاح لنانسي عجرم. بشكركم ويومكم سعيد، وتابعوا برامج نجوم اف ام على مدار 24 ساعه، واشوفكم على خير ان شاء الله.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثامنة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يستقبل ملك البحرين في القصر الجمهوري بالعلمين في ثاني أيام زيارته لمصر، ويبحث معه المستجدات في قضايا المنطقة.
2: جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه هاجم بنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان.
1: الحكومة توافق على تخصيص نحو 12 فدانا من أراضي الدولة بشمال الزعفرانة بالسويس لإنشاء محطات تحلية لمياه البحر.
2: وزير البترول يبحث مع رئيس شركة أكسون موبيل العالمية آليات تنفيذ مذكرة التفاهم لربط اكتشافات الشركة في قبرص بالبنية التحتية في مصر.
1: وزير الصحة يبحث مع نظيره تشادي سبل دعم المنظومة الصحية في تشاد والتعاون الطبي المشترك.
2: وزير الخارجية يبحث مع السكرتير التنفيذي لمجموعة تجمع دول الساحل والصحراء تعزيز التعاون المشترك.
1: ارتفاع جماعي في مؤشرات البورصة مع إغلاق تعاملات نهاية الأسبوع.
2: الرئيس السيسي يوجه التحية لمنتخب ناشئات كرة اليد لوصولهن إلى دور قبل النهائي لكأس العالم.
1: الزمالك يواجه ميناء جيبوتي في الدور التمهيدي لدور أبطال إفريقيا.
2: بعثة النادي الأهلي تغادر إلى إسبانيا لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد.
1: هيئة الأرصاد تعلن أن طقس الأسبوع المقبل حر رطب على أغلب أنحاء مناطق الجمهورية.
2: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogoomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي بمعادكم مع أسرار النجوم مع إنجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الخير ويا مساء الفل على كل الناس اللي بتسمعنا في كل مكان. ويك اند جديد يعني يوم الخميس يعني أسرار النجوم يعني من 8 ل 10 معايا أنا إنجي علي ومع طبعا النجوم ومع الضيوف اللي أنا دايما بعتز بيهم جدا جدا جدا. نفست بقى زحمة الصيف وزحمة مشاغلهم وزحمة ظروفهم كلهم بيقدروا إن هم ياخدوا وقت ساعة أو ساعتين علشان ييجوا يقضوها معايا ومعاكوا انتوا ويتكلموا ونقرب لضيوفنا اكتر. الحضور لوحده مش كفاية والموهبة من غير شغل وتفاصيل بتفضل ناقصة حتة، لكن ضيفتي النهاردة قدرت تجمع بين الحضور والموهبة والاحتراف، خلت لكل دور تقدمه له طابع مختلف وبصمة خاصة. ملامحها بتتكلم من غير ولا كلمة، نظرة واحدة منها بتوصل لك كمية أحاسيس غير طبيعية ومشاعر ملهاش حدود. تمثيلها بيخليك تستمتع بكل مشهد بتظهر فيه، لدرجة ان انا شخصيا لما هي بتكون في مسلسل ببقى مستنية المشهد اللي هتظهر فيه، بفتقدها على الشاشة. ظهورها الاعلامي حقيقي قليل جدا جدا، لكن النهاردة هنقرب لها اكتر وهتفتح قلبها لينا اكتر وهنعرف حكايتها وكواليس مشوارها وايه اللي بيحصل وراء الفنانة لما بنشوفها على الشاشة وبنفرح بيها، لان حقيقي كل مرة بتطل علينا بتسيب بصمة مميزة وكبيرة جدا. ضيفتي النهاردة العاشقة للفن وللتمثيل، وأقدر أقول أن دي أكتر حاجة هي بتحب تعملها، أكتر حاجة بتحب وتستمتع تعملها في حياتها، هي الفنانة والنجمة فرح يوسف أو رحمة اللي كلنا جزين على سنننا منها. فرح منوراني يا حبيبتي وعلى الهوى ونجوم أف أم، وأنا سعيدة جدا جدا وبيقولوا كل تأخيرة وفيها خيرة.
2: انا اسعد جدا. انا الاول عايزه اشكرك على التقديمه خطيره جدا،
1: تستاهلي اكتر،
2: تستاهلي اكتر، وبسطتيني. وانا طبعا اجي لك واجي لنجوم اف ام واحب جدا اطول على الناس من خلالك يعني في اي وقت. رحمه
1: انا عايزه قبل ما نتكلم عن رحمه الاول عايزه اقول انت من الناس اللي ظهورها الاعلامي او ظهورها عموما قليل جدا. هل ده علشان بتحبي دايما تحافظي على خصوصيتك ولا بتقلقي وبتخافي من الأضواء والظهور؟
2: بصي، هما الاتنين ويمكن أكتر كمان. يعني أنا بشوف إن الممثل، يمكن أكون غلط بس ده المناسب ليا،
1: دي قناعتك
2: يعني. دي قناعتي إن الممثل مش محتاج يوري نفسه للناس برا الدور، مش محتاج يوري شخصه. يعني كل مرة الناس بتشوفني أحب إن هي تشوفني وتتعرف عليا من خلال الشخصية اللي بلعبها. ده يمكن كمان بيخليهم أكتر، أو أنا أعتقد في كده إنه يقدروا يتوحدوا معايا أكتر لما أجي ألعب دور معين، ما يبقوش شايفيني، ما يبقوش شايفين فرح، ما يبقوش شايفين شغلاهم وهم بيبصوا على الشخصية. بقى عندي أنا حرية إن أنا أغوص أكتر وأستخبى جواها وأطلع بالشكل يعني اللي هي تقولي عليه، من غير ما أفرض نفسي أنا،
1: من غير ما تفرضي فرح على الشخصية،
2: على الشخصية وعلى الناس. يعني غير مخيلهم يعني.
1: أيوة صح.
2: ممكن أكون غلط بس يعني أنا بشوف ده مريح ليا أكتر، بيديني حرية أكتر لما أجي أتعامل مع الأدوار. ويمكن كمان أنا ما بحبش قوي
1: البرامج أو الظهور أو كده
2: تحت موجودة، أو لأن أنا برضو ما عنديش حاجة أقولها للناس. يعني عندي إن أنا أعرف الناس بشكل شخصي وأعمل علاقات معهم وأعيش معهم حياتي الاجتماعية
1: أعملك الميكروفون،
2: بس ما عنديش رغبة في الظهور برا الأدوار اللي بلعبها
1: خالص. بتتكسفي؟
2: لا مش بتكسف، بس برتبك يمكن لو مطلوب مني إن أنا
1: تعملي
2: حاجة فنانة. لكن لا مش بتكسف أتعامل مع أي حد ومع كل الناس، بس لما خصوصا لما بيبقى فيه يعني طبعا دي حاجة لذيذة جدا ومفرحة لما بيكون في إطراء أو كأنا بكسف جدا بصراحة،
1: بتكسفي
2: بحس بالخجل.
1: فرح، لو انت النهاردة عايزة تعرفي نفسك بأي حاجة تانية غير انك تكوني ممثلة، هتقولي ايه عن فرح؟ تحبي تقال ايه غير ممثلة؟
2: غير ممثلة طبعا.
1: حديث الساعة في الفترة أو اليومين اللي فاتوا كان الزلزال اللي حصل. عايزة كنتي فين بتعملي ايه وكنتي عاملة ازاي وقتها؟ يعني مضطرة ان انا اتكلم طبعا لان كل الناس وكل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي طبعا كانت صاحية الساعة 4 الفجر، والزلزال كان مرعب وكان طويل.
2: كان مرعب جدا، كان مرعب جدا وكان طويل، وكان صوته بشع. يعني مناسب قوي السؤال ده بعد لان انا عملت حاجة غريبة جدا. اولا اخدت بالي ان في زلزال من اول لحظه،
1: حسيتي
2: قمت بمنتهى الهدوء اتحركت. دخلت اوضه بنتي كانت نايمه، حاولت سحبت التليفون في ايدي ومخده عشان بصي بفكر ده كل ده في كام
1: ثواني
2: بتوع الزلزال. بمنتهى الهدوء من غير ما بجري فتحت باب البلكونه احنا ارضي علشان، وفضلت جنبها اراقب الدنيا بيحصل فيها ايه عشان في اللحظه اخدها واخرج. يعني اتصرفت كده. يعني قبل كده افتكر لما حسينا بزلازل وحضرت زلزال 92 بانيك طبعا مش معقول، ويا اما الواحد بيبقى فريز مش عارف يتحرك، يا اما بيبقى بيجري في كل حاجه. لا انا حسيت
1: بهدوء
2: تماما.
1: الواحد بيبقى خايف يتحرك بسرعة مع الهزة بيتهز أكتر.
2: أنا أبقى هادية عشان أعرف أتصرف وأحاول أحميها لو حصل حاجة طبعا. يعني
1: إن شاء الله ربنا يحمينا كلنا، ويا رب يبعد عننا كل حاجة وحشة يا رب. بجد هو إحساس وحش وصعب جدا على كل مصر، ومصر كانت كان يوم صعب قوي. إيه أكتر سر في شخصية فرح يوسف ممكن يفاجئ الجمهور ما يعرفوهوش عنك؟
2: حاجات انا عمري ما فكرت فيها. بصي وانا متهيالي ان انا شخصيه واضحه جدا. يعني واضحه يعني، بس سر في شخصيتي ممكن اني بفكر طول الوقت.
1: إيه؟
2: انا ما بعرفش اوقف دماغي خالص،
1: شغال على طول
2: على طول على طول، وساعات بتشتغل على الفاضي.
1: وقفي شويه
2: بالظبط. ما اعرفش ده سر، دي حاجه مثلا دي حاجه ممكن بتبقى مزعجه ساعات كتير. طب
1: انت برج ايه؟
2: عقرب.
1: عقرب. طب ده برج لذيذ
2: جدا.
1: جدا. انا بحب برج العقرب. بيخافوا منه من اسمه يمكن او كده، بس هو برج لطيف جدا. بتؤمني بالابراج وبالحاجات دي؟
2: لا مش بالظبط، بس يعني برضو ساعات زي كل الناس كده بنسال وبنهتم، بس لا مش بالشكل الكبير. يعني
1: بين فرحه النجاح وفقدان الوالده في 2026، الأحاسيس دي سيطرت عليكي إزاي؟ وإنتي بالذات في 26 كمان يا فرح، يعني كان ليكي نجاحات وكذا حاجة، الأحاسيس دي سيطرت عليكي إزاي؟ مش عايزة، أنا مش بضايقك ومش عايزة، بس أنا بتكلم إنتي في الآخر ممثلة وبقى في لخبطة كده جوانا.
2: وفي لخبطة أنا طبعا، يعني وأنا لسه ما رجعتش أمثل بعد ده. يعني هو أندر إيج كنا مصورينه حتى من قبل رمضان، وجا رمضان وتعرض هي كيمياء وماما حبيته قوي وكانت مستنية تشوف أندر إيج. وأنا ببقى طول الوقت عندي حاجة جوايا كده إنه أستنى أشوف رأيها. ماما تشوفها
1: رأيها
2: حتى لو مش هتقولي رأيها، بس هتفرح بيا. بس يعني ما
1: خلينا
2: يعني
1: نغير الموضوع. بس انا كنت لا نغير الموضوع بس انا فعلا عشان دي بتبقى احاسيس.
2: طبعا دي ضحكه عصبيه لا جنيت غالبا.
1: لا بس هي اكيد ايه، خلي بالك هما بيكونوا في مكان احسن بكتير وبيكونوا شايفيننا، وبتكون حاسه بيكي اكيد، وبتكون شايفه اكيد. يعني ما اعرفش بس
2: انجي بصي ده احساسي. طبعا احنا عمرنا ما هنعرف الحقيقة فين بالظبط عشان ما حدش هيقول لنا، بس في الآخر اللي بنقدر نبقى عارفينه كويس إحساسنا. فأنا حاسة إن هي الحمد لله هي
1: حواليكي.
2: كويسة الحمد لله، وحاسة بيها حواليا طول الوقت.
1: أندر إيج، تحت السن، وهذا المسلسل اللي نجح نجاح كبير جدا، ورغم إن هو نازل في وقت مش سيزن بقى بالنسبة للمسلسلات، بالعكس الناس كلها مسافرة والصيف وكده، إلا أنه هو فرض نفسه. ورغم نجاحه يعني عايز اقول لك يعني هو نجح نجاح كبير جدا رغم ان هو ما كانش مثلا في نجم بنجري وراه ما كانش في. تفتكري ايه السر وايه الاسباب من وجهة نظرك في نجاح عمل زي ده؟ خلي بالك انا اتفرجت على العمل ده اما الناس بدات تقول اتفرجي على اندر ايج تحت السن اندر ايج قلت هو ايه ده وبعدين كل ما تفتحي البلاتفورم بتلاقيه على كده يعني على الشاهد او على المنصات طب انا هبص انا هبص عليه اوكي شدني بشكل مش طبيعي والموضوع والمواضيع وانتي على فكره انا كلمت فرح يوسف او رحمه وقلت لسه فاضل لي اخر حلقتين وقلت لها عرفت طبعا كنت عرفت ايه اللي حصل النتيجه يعني مش عايزه احرقها للناس اللي ما شافتهاش وقلت لها هكلمك بعد ما شفتها في الاخر ما قدرتش اكلمك
2: خسيتيني
1: قلت لا لا لا انا متضايقه من رحمه من رغم انه يعني اللي يشوف بقى المسلسل يشوف لو هو يعني هيتضايق قوي من رحمة ولا هيعذرها ولا هيحس بيها ولا هيطبطب عليها.
2: بصي هو السر متهيألي في نجاح المسلسل وفي نجاح أي مسلسل بينجح الجدية والصدق والإخلاص يعني متهيألي هو ده ودول كانوا متحققين من الأول من أول لحظة أصلا من أول ما إن مها سليم المنتجة
1: طبعا بجلها تحية كبيرة جدا
2: تتحمس لفكرة زي دي وتمشي وراها وتحط فيها وتبقى مصممة ان هي تقومها دي شجاعة ودي
1: ومؤمنة بيها
2: جدا وكمان انه ازاي الحلقات كانت مكتوبة بشكل جديد وفي سرد مختلف وفي جمال في الكتابة وجا طبعا استاذ يحيى اسماعيل
1: كمل كل تحية كبيرة برضه
2: كبيرة جدا لانه حقيقي مخرج شاطر وموهوب ومريح وعنده حاجة يقولها يعني والكاستنج اللي عمله انا استمتعت قوي قوي بالمسلسل وبدور رحمة.
1: امتى قلتي انا هعمل المسلسل ده؟ جالك الورق قريتي السكريبت؟ مين كلمك؟
2: كلموني شركة الإنتاج
1: عادي
2: مع إن أنا أعرف أستاذ يحيى إسماعيل اشتغلنا مع بعض قبل كده عندنا مسلسل لسه ما تعرضش وما كلمنيش وعلاقتنا لطيفة يعني أصحاب فكلموني شركة الإنتاج وبعتوا لي 5 حلقات كانوا لسه أول 5 حلقات مكتوب فقريت واللي اتفرج هيشوف إن أول 5 حلقات رحمة برضو يعني إيه إحنا بنفهم يعني بتصاعد الأحداث وفي الآخر بقى في فقفلت خلصت وكلمت على طول قلت له ها يحيى ايه بقى ايه رحمة دي وراها ايه
1: ما كانش قايل لك
2: ما كانش مكتوب ما كلمش معاكي زي ما تعرض يعني
1: ما حكلكيش
2: لا بس انا حسيت
1: حسيتي وانت بتقري
2: حسيت ان وراها حاجه وبعدين حسيت برضو ان هو يحيى لو هيكلمني في دور اكيد هيبقى فيه حاجه
1: تويست حاجه
2: وهو المسلسل فيه حاجه فانا عايزه ابقى ان الحاجه فحكالي ووافقت فورا وتحمست جدا ان هي فكره المين كاركترز بنات صغيره وتينز وبتتكلم عن الجيل ده وهم البطلات بتوع اتبسطت جدا وحبيت انه في حكايه بتطرح من وجهه نظرهم وحبيت اكون معاهم.
1: العلاقه بينك وبينهم وبين البنانيت الجمال دول بقى كانت داليدا وهنا ومريم
2: وملك
1: ونودي كانوا جمال جدا
2: ترنيم وريم وجودي وجايدة وجاسيكا
1: جمال خطر جمال جمال جمال العلاقة بينك وبينهم والتعامل مع الجيل ده بقى والجنزيز ولا هم أكبر شوية من الجنزي يعني
2: لا يعتبروا برضو
1: شوية
2: يعني فيهم يعني هم كده أفريج الأعمار كده أنا حبيتهم جدا جدا وحبيت حماسهم وبعدين حبيت إنه وده برضو يعني يرجع الكريدت لأستاذ يحيى للكاستنج إنه إزاي كل واحدة فيهم موهوبة وإزاي كل واحدة فيهم جميلة وإزاي كل واحدة فيهم مش شبه التانية ومش شبه حد وما بيقلدوش بعض ولا حد وكل حد فيهم فعلا عنده موهبة أصيلة يعني مختلفة جدا وكلهم أمارات
1: يجننوا
2: وكلهم شبه بعض كده بقول لك
1: لو يعني قلت فرح يوسف وانت في سنهم كنت شبه مين فيهم
2: في الايه في الشخصيه
1: لا ولا حد فيهم لو سالتك الكواليس مع الجيل ده ايه اكتر صفات حبيتيها فيهم
2: الحماس طبعا الحماس وان هم لسه طازه ولسه ومش خايفين على نفسهم
1: سايبين ايديهم
2: وبيرموا نفسهم وما عندهمش حسابات يعني بس ان هم يبقوا كويسين ويحاولوا يجتهدوا.
1: اديتيهم نصيحة يا فرح؟
2: يعني اكيد بصي، واحنا شغالين كلنا كممثلين يعني في مشهد، العادي طبيعي ان كلنا يعني هي ممكن برضو جايدة تيجي تقول لي حاجة او جيسيكا تخدت بال، ده العادي ده الطبيعي. يمكن الخبرة بتفرق ساعات اكتر، يبقى عندي حاجة مثلا ممكن اقولها في التكنيك، في مش في ال مش في ال مش في الاداء في ولا الموهبه ولا يمكن بس لا مش بالشكل
1: المباشر،
2: لا مش بالشكل ده يعني. احنا يعني برضو هم اصغر وانا اكبر، بس احنا
1: قريبين السن
2: والسن بنعمل مشهد مع بعض وبنمثل مع بعض، فبيبقى في تعاون يعني اكيد.
1: اكتر مشهد كنت شايله همه؟
2: هو بصي، هو الدور ده كل المشاهد فيها حاجه يعني، ما فيش مشهد بيتعمل زي ما متوري وخلاص، في حاجة مستخبية هنكتشفها بعدين، أو هنحس ليه النظرة دي أو المشية دي أو بعدين. فكان الخوف بالنسبة لي المشاهد اللي هي بسيطة واللي تبدو فلات، لأن هي فيها حاجة جوه. فإزاي ده يتحقق من غير ما يبقى شكله مفتعل أو يبقى
1: يعني مش عارفة ازاي ما فلتتش منك في الاحداث كلها. يعني احنا ما شكناش فيكي غير يمكن شويه في الاواخر، في الاول خالص، ازاي قدرتي تحافظي وازاي مع المخرج يحيى اسماعيل تفضلي محافظه على كل ده، انك خدعتينا بالطريقه دي؟
2: كان صعب.
1: ازاي قدرتي تعملي ده؟
2: هقول لك ليه، او متهيألي انا، وانا ما
1: انتوا خدعتونا
2: الحمد لله
1: خدعتونا في ده. لا خدعتونا بطريقه مش طبيعيه.
2: ده كان خوفي انه فاهمه انه
1: كنت خايفه وانت بتمثلي تفلت منك
2: حاجه. خايفه جدا، وبعدين لانه طول الوقت احنا برضو محتاجين نرمي دلائل ومحتاجين برضو علشان لما يبقى التويست يحصل في الآخر ما يبقاش من اللاشيء، لازم يبقى فيه حاجة انت تعرفي ترجعي لها وتوصل
1: بيكي ما حصل كده ما عملوا كده،
2: بس في نفس الوقت احنا مش عايزين نحرق. فكان الرهان بقى على كده، وانه ازاي الست دي هتبقى ممكن تبقى مقلقة شوية، أو نحس إن رد فعلها مش طبيعي، أو إنها مثلا يمكن عارفة حاجة ومخبياها. فكان صعب، عشان كده في الدور ده تحديدا كان محتاج قوي تركيز وتشغيل دماغ كمان مع التمثيل ومع إن إحنا نسيب مشاعرنا ونحس ونروح. لازم أبقى واعية طول الوقت. كانت حاجة عاملة زي الحساب شوية كده، فده كان يعني بقى جزء تاني من الشغل، مش دايما بيبقى متحقق في كل الأدوار. وكان طبعا أنا ويحيى يعني
1: على طول
2: مركزين قوي في القصة دي،
1: شككتونا في الناس كلها إلا أنت.
2: في ناس شكت في الضابط
1: أيوه أنا شكيت في كله وفي مريم شوية كله إلا الأم.
2: بصي، ما هو ممكن يبقى دينايل برضو، يعني الناس مش عايزة تروح في الحتة دي، يعني مش عايزة تروح أصلا من الأول إن ممكن أم تبقى متورطة. فمن الأول يعني ممكن برضو خدعة نفسية.
1: لا ده أنتوا خدعتونا تماما بجد، يعني إلا الأم. ورحمة في أندر إيج، تحت السن، فرح يوسف جستته بطريقة حلوة قوي وخدعتنا جدا. اتفرجوا على المسلسل لو ما كنتوش شفتوه. هنروح لفاصل ونرجع ونكمل مع فرح يوسف أو رحمة بقية تفاصيل تحت السن أندر إيج.
0: انتوا لسه مع أسرار النجوم مع إنجي علي على نجوم FM ونجوم FM TV.

عويش صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكل مره هتشحن شحنتك اكبر 100 مره. مع عويش محدش قدك، وغير اي حد. تطبق شروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.

0: نجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.
1: انتوا مع اسرار النجوم مع انجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
3: وبنرجع مرة تانية مع ضيفتي اللي منوراني النهاردة، فرح يوسف وتحت السن under age ودورها الأكتر من رائع، رحمة. في الأول عايز أعرف، حبيتي رحمة ولا كرهتي رحمة؟
4: بصي، في الأول خالص في التحضير، في أوائل التحضيرات، أنا كنت بكره رحمة جدا جدا، مش قادرة أحبها. يعني أحبها إزاي؟ خصوصا أنا عارفة بقى، أنا عارفة إيه اللي هيحصل بالظبط. وقعدت أفكر فيها إن هي قد إيه شريرة وقد إيه ملهاش عذر وقد إيه مفيش. وبعدين لقيت نفسي مش عارفة خالص، مش عارفة أمثلها. يعني يعني هعمل إيه؟ هروح معاها إزاي؟ شوية شوية ابتديت أبص بطريقة تانية، ما لقيت لهاش مبررات، بس لقيت لها دوافع. يعني هو إيه اللي حصل؟ اللي إحنا شفناه على الأقل، يعني بعيد عن الهيستري، يعني إحنا شايفينها ست أولاً صغيرة
3: وحلوة،
4: شكلها كويس
3: وحلوة، وجوزها بيضرب عمها وطلقها
4: بيتهجم عليها، بيضربها، بيسرقها. أكيد كان عنيف معاها جداً على كل المستويات، وهم لسه متجوزين قبل ما تخلعوا، وخانها واتجوز عليها وأهله بيضربوها وبيضربوا بنتها وكده.
3: وبنتها في سن مراهقة برضه، متعذبة مع بنتها.
4: أيوة،
3: فمن حقها أنها تحب.
4: فهي ست معنفة ومقهورة وكارثة. وكونها مثلا هي دخلت في علاقة مع شخص، أنا المأخذ الأخلاقي اللي أخده عليها أنا فرح كرحمة، يعني هي راحت عرفت راجل متجوز. بس غير كده هي عملت إيه؟ هي راحت بتحاول تموف
3: تموف أصلا. أيوة
4: بتحاول تحس إن تتأكد إن هي لسه بني أدمة ولسه ممكن تبقى ست وحد يشوفها. إلى أن بقى بتحصل اللحظة اللي بيتبني عليها المسلسل كله، إن البنت بترجع في ميعاد
3: ميعاد غير يعني متوقع، غير مناسب خالص. ولقيتها مع واحد
4: بتحصل الورطة اللي طبعا بعد كده ما فيش أي مبررات، في إجرام يعني. بس الأحداث بتتحرك، وكورة التلج بتتدحرج وبتكبر، والصدف بتحصل يعني
3: لا، وانت خلاص انت في مأزق، انت ما عندكيش انك عماله تخبطي.
4: طبعا يعني طبعا انا مثلا انا لو مكانها مش يعني مش هتصرف كده، يعني يعني انا ممكن اموت ولا ان بنتي
3: تعمل فيها كده.
4: بس ده مش انا، وده مش انت، وده مش الناس اللي بتتفرج. دي شخصيه دراميه حتى مش حقيقيه. ما بفهمش ابدا لما الناس حتى تبتدي تحكم احكام اخلاقيه على شخصيه دراميه. طب يا جماعه، ما احنا عاملين سبوت على حاجه غير معقوله عشان نعرف نعمل عليها دراما، ولازم تكون مثيره ولازم تكون
3: صح. بس انت حطيتي بوينتس مهمه قوي. ايه رايك دلوقتي يعني بقى المايسترو بتاع العمل معانا النهارده، برضو عايزه ابارك له جدا، وعايزه اعرف هو حب رحمه قد ايه وتعاطف معاها قد ايه. المخرج يحيى اسماعيل معانا على الهوا، مخرج مسلسل اندر ايج تحت السن، هذا المسلسل اللي نجح نجاح كبير جدا وناس كتيره قوي استمتعت بيه. الو
5: الو،
3: ازيك يا استاذ يحيى؟
5: ازيك يا استاذ انجي؟ ازيك يا فرح؟
4: ازيك يا يحيى؟ عامل ايه؟
5: احلى ايه وحشين.
4: وانت جدا جدا. رحمه رحمه رحمه. استاذ يحيى، النهارده انت حبيت رحمه قد ايه، وكنت شايفها ازاي وانت في السيناريو؟ اشمعنى اخترت فرح يوسف؟
5: دي اسئله يعني رحمه مبدئيا انا معجب بذكائها في الشر. انا بالنسبه لي رحمه هي اللي محركه المسلسل كله من اوله لاخره. ف يعني ده كان لسبب ما كان عاجبني قوي، هذه المراه اللي هي اللي ملففه الناس كلهم حوالين بعض من اول المسلسل لاخره،
3: وما تتفرج عليهم وهي عارفه اللي بيحصل. انا عايزه اقول لك انا ما قدرتش اكلمها بعد اخر حلقه، ضايقت وغلقت زعلت وحيت ربنا مكلمها على فكره من قبليها، وكان لسه فاضل لي اخر ثلاث حلقات ما شفتهمش. بعد ما شفت اخر حلقه لا اتعصبتني، فاهم قصدي؟ وكنت عايزه اكلمها، وان هي وصلت لي ده يعني انا اتبسطت، فاهم قصدي؟ والنهايه مفتوحه، يعني احنا مش عارفين رحمه هتروح فين. هل ممكن يكون في جزء تاني لاندر ايج؟
5: والله يعني مش عارفين، يعني اتناقشنا في الحاجات دي مع المنتجة ومع شاهد، فالفكرة مش مقفولة تماما، لكن ما حصلش اي خرط يعني، او ما قلناش يلا هنعمل. بصراحة لسه مش عارف.
3: تحب تعمل جزء تاني؟ نشوف رحمة راحت فين بعد كده، هتعمل ايه، البنات اللي حصل لهم بعد كده؟
5: والله يعني يلا بينا. احب اعمل، بس مش شرط بقى، ما انا مش عارف الجزء الثاني هيبقى فيه رحمه ولا هتبقى قصه ثانيه اندر ايج، ولا هيبقى ولا
3: هيخليه تعملوا
5: ولا
3: يعني. ايه اكتر حاجه بتحبها في فرح يوسف كممثله؟
5: ان هي لما بتكون في الكاركتر ما بتفكرش خالص هيتقال عليها ايه وهتتشاف ازاي وطالعه في الكاميرا ايه وكل الحاجات اللي هي بره الشخصيه، وممكن ممثلين او ممثلات بالاخص ومنشغلين بيها، وساعات بتسحب طاقه اكتر، او يعني الطاقه دي لو نحطها في الدور هيبقى احسن بكتير. فبحب فرح ان هي طاقتها فعلا ما بتروحش في كل الاسئله الجانبيه اللي بقينا يعني
3: بندوش بيها من مع ممثلات تانيين، صح؟
5: وبقت فأحيانا كتيرة يعني هي الجزء الأكبر أهم من
3: الدور ومن الشخصية. للأسف يا أستاذ يحيى ده حقيقي جدا، بس بص ما بيسيبوش بصمة، ما بيأثروش فينا، يعني ده حقيقي، يعني اتطمن من الحتة دي. أو ممكن يكونوا

0: او برافو على فرح صراحه
1: او اختيار او اختيار صح
0: صح
1: صح. قول لي بقى ايه كانت التحديات اللي قدامك في عمل ما فيهوش سوبر ستار نجم واحد، ما فيهوش سوبر ستار نجمه بقى، يعني انت في عمل الموضوع هو الوجوه الجديده، الولاد الجداد، ممثلين جامدين زي فرح، ايه التحديات اللي واجهتك؟
0: انا الصراحه بالنسبه لي ده احسن الظروف اللي اشتغل فيها، لانه مبدئيا انا بحب ان العمل نفسه يبقى هو
1: البطل.
0: يعني حتى اول حاجه عملها كانت ريفو، فكانت بنفس نفس الفكره،
1: نفس الطريقه.
0: دي حاجه. الحاجه الثانيه انه مبدئيا الولاد الصغيرين معظمهم شاطرين قوي
1: قوي قوي، احييك على اختياراتك كلها للولاد الصغيره، هايلين.
0: وبياخدوا ورك شوبس، ويعني انا بحب الشغل ده. ولما ما يكونش فيه نجم او مجموعه من النجوم الواحد بيختارها لاهداف تسويقيه او حاجه زي كده، ده انا بالعكس انا بيبقى انا براحتي كمخرج، خلاص انا معايا جرين لايت ان انا بختار الانسب للدور بدون بقى اي حسابات اخرى تسويقيه او كده. فبالعكس دي كيس بالنسبه لي ألذ بكتير،
1: بتبقى ممتعة أكتر أعتقد للمخرج. طيب النهاردة إيه اللي اتفقت عليه مع فرح إن هي ما تتكشفش على مدار الحلقات؟ تخدعتونا جدا.
0: أنا بيتهيألي فرح كان عندها دور، يعني دور صعب قوي
1: جدا، كانت لسه بتقول
0: إن هي طبعا تبقى خايفة على البنت وقلقانة عليها قدام البنات اللي في المسلسل وقدام المشاهدين، رغم ان هي عارفه ان هي فين، نفس الوقت يبان عليها لما تبقى في حتت لوحدها او كده يبان عليها ان هي عارفه، بس المفروض المشاهد ما يبقاش عارف. فطبعا لا، وانا يعني كنت كل ما اروح المونتاج اقول لها فرح انت عامله دور خطير.
2: ده حقيقي والله. ايوه
1: ايوه كانت عامله دور فظيع
2: جدا يا يحيى. احنا اتبسطنا انا يعني طبعا المسلسل كله، بس انا وانا شغاله على رحمه معاك حقيقي استمتعت واتبسطت بشكل مش معقول بجد. يعني
1: هي حابه رحمه جدا.
0: وعايز اقول لك كان في ناس بتكتب على فيسبوك وسوشيال ميديا في اول يعني ما نزل اول 3 4 حلقات لا بس فرح يوسف مش محسسانا بدور الام الملهوفه قوي ومش وانا عمال اقول يا جماعه استنوا انتوا هتفهموا.
1: عايز اقول لك انا كان في ساعات كده وهي قاعده في البيت، انا بنتي مش لاقياها، كانت ساعات بتبقى قاعده في البيت وقاعده،
2: ما هو
1: وجوزك يجي لك او الاكس
2: يعني
1: بتاعي
2: كان بيجي حاجه الاكس طليقي الدنيا هنا.
1: ايوه
2: لا يعني دي حاجه كنا بنتكلم برضو فيها انا ويحيى واحنا بنشتغل بقى ازاي هننفذ ده. يعني هي المفروض رحمه دي طيب اللي احنا عارفينه عنها ان هي ست مطلقه وحلوه وصغيره واحنا مش عارفين تاريخها بس هنعرفه قدام، فهي مهتمه بنفسها الى حد ما. طب ازاي هنعمل ده وهنوري ده في وسط
1: الاحداث
2: الحدث ده؟ ما ده مش معقول، خصوصا الناس هي عارفه انه ما فيش كده. فقلنا احنا نقدر نلمح ده في البيت وهي لوحدها، نقدر نشوف الجانب ده. فيمكن ده برضو الناس تقول ايه ده، يعني هي قاعده لابسه كده في البيت وبنتها مخطوفه؟ ما هو يا جماعه احنا مش بنتكلم عن نفسنا، يعني انا ما اعملش كده، اللي بيتفرج وبيقول كده ما يعملش كده، بس ده مش احنا، ده مش احنا، وده مش وضع طبيعي، ده حاجه استثنائيه جدا وحادثه حاصله. وده باين واحده واحده. فهو يحيى كان بيقصد كده، يعني انه في كمان كده لما بنتفرج على حاجه دراميه عمل درامي مفروض نشوفه ونبتدي نقول اراء او نحكم او كده، خصوصا في النوع ده من الاعمال اللي هي بتظهر وبتبان واحده واحده وبالبنى وفي الاخر. بس كان يعني بالعكس ده كان مؤشر لطيف، يعني مش كده يا استاذ يحيى؟
0: مظبوط. ما انا بقول لك انا بس كان بيصعب عليا اللي هو
2: كنت زعلان اكتر مني انا.
0: ايوه اللي هو يا جماعه استنوا هتفهموا هي فرح ليه.
2: ايوه قصدين والله.
1: استاذ يحيى بجد بجد عايز اقول لك الف مبروك على المسلسل ده، حلو جدا جدا. انا ما بتفرجش على حاجه بقيت دلوقتي غير يعني حاجه ليا انا الاستمتاع الشخصي غير شغلي طبعا، يعني في الشغل بضطر اتفرج على كله عشان بستضيف الضيوف، بس انا المسلسل ده

0: من كلام الناس. انا قعدت فتحت واتفرجت واستمتعت جدا جدا بمشاهدته، وبحييك عليه بجد. ومشهد المشرحة كان حلو قوي وكان صعب قوي.
1: وعايزه اقول لك ده في بدايه التصوير كمان،
0: في
1: يعني
0: الاول
1: ده نص الشخصيه، يعني ده
2: كان في البدايات ليكي، وكان اول يوم لاحمد فهيم كمان.
1: ايوه كان في الاول خالص، كنا عملنا كده يوم في المدرسه المكتب المدير وده اول يوم بقى
0: صعب قوي
1: اللي هو فيه قبله حاله وفي بعده حاله عشان نوصل بقى للتويست، فهي كانت كلها مفصلات بصراحه يعني.
0: كان صعب قوي، كان صعب قوي. وفي الاخر ان بنتها تموت، يعني
1: ايوه هي كده كده.
0: يعني هي دي كمان، يعني انت ما كنتيش، يعني انت عملتي
1: لا
0: كل ده بس ما كنتيش متخيله. مش عايزين نحرق، انا مش عارفه حصل، يا حرقت كل حاجه. بس استاذ يحيى بشكرك جدا
1: اقول له
0: جدا،
1: حاجه بس
0: قولي له بليز.
1: يا يحيى،
2: شكرا ليك. ايوه
1: عايزين نعمل نداء لاصحاب القلوب الرحيمه.
2: ايوه
1: انا بس عايزه اقول لك ان انا ويحيى اشتغلنا مع بعض قبل اندر ايج، كان عندنا مسلسل اسمه كل سنة مرة، كنا مصورينه من سنتين تقريبا، إخراجه وكتابة عبد الرحمن جاويش وإنتاج
0: الله.
1: يلو تيب أحمد البطل، ومسلسل خطير وجاهز على العرض. عرضوه لنا بقى
0: طب
1: يا
0: انا
1: جماعة.
0: هسأل سؤال، ليه ما
1: وده
0: بيتعرضش يا استاذ يحيى؟
2: والله يعني
0: ايه، احنا عايزين
2: يعني
0: مسلسلات حلوة.
1: بطولة احمد داوود واحمد بدير ومحمد
0: الله،
1: محمود ومراد مكرم وثراء
0: واو،
1: جوبيل، يعني كلهم اساتذة طبعا.
2: والله مسلسل حلو جدا وخلصان
0: خلصان وجاهز
1: كل حاجة
0: وموجود.
2: وجاهز.
0: مين الانتاج؟
2: الانتاج شركة اسمها يلو تيب.
0: يلو تيب. اوكي طب عايزين نشوفه، ما عندكش فكرة هيتذاع امتى ولا
1: انا بقول لك نداء
0: هيحنوا
1: لاصحاب
0: عليه
1: الرقم
0: يعني؟
1: القلوب الرحيمة.
2: لسه ما حدش يعني، ما اعرفش بقى، مش عايز اخش في الصناعه بتشتغل ازاي وكده. بس انا بالنسبه لي دي حاجه غريبه جدا، مسلسل زي خلصان وبعد كده الناس تروح تصرف بادجت اضعاف على حاجات وتطلع حاجات بمستوى. طب ما يا جماعه، ما في مسلسل قدامكم خلصان وجاي
0: وحلوة أكيد.
1: حلوة
0: طبعا أكيد، وفي نجوم وأبطال
2: تبتدي الناس بقى ايه ده، ده انت صورت، طب بقى هنفاصل ونعمل، ويعني
0: معلش
2: ما عليك.
0: معلش،
2: المهم
0: خليك
2: يعني هو
0: خليك
2: مسلسل
0: صامد أرجوك، لأن الناس الكويسة الشاطرة بقت قليلة قوي في الصناعة وفي الشغلانة دي، فبليز خليك صامد بجد، لأن الفن ده أحلى حاجة في الدنيا، واللي أنتوا بتقدموه أحلى حاجة في الدنيا، والشخصيات وإنك تبني حاجات يعني أحلى حاجة في الدنيا، ما تكون بتشتغل في شغلانة بالطريقة دي، مش اللي هو يلا بسرعة والحق ورمضان وبسرعة وحط واعمل والسيناريو لخبطة لخبطة لخبطة، في الآخر الحاجات بتطلع ضعيفة. لكن أنت مسلسلك ده أندر إيج نجح وما تعملوش دعاية خالص، وهو سيسكوت يعني طلع وفرض نفسه على الساحة والناس كلها بتتكلم عليه، ومسلسل صعب جدا وكلهم شباب وناس حلوة، فاهم قصدي؟ ورغم كده معلم مع الناس وناجح ومكسر
1: الناس
0: الدنيا.
1: عايزة تشوف حاجات، مسلسلات حلوة وحاجات بتحترمها وبتقدم لها يعني فن بيحترمهم يعني ويقدروا يستمتعوا بيه. الناس
0: صح
1: عايزة.
0: صح
2: بالظبط.
0: بشكرك جدا جدا جدا، وإن شاء الله بقى
2: شكرا.
0: اللقاء الجاي بيكون المسلسل نزل واسمه ايه يا فرح تاني؟
1: كل سنة مرة.
0: كل سنة مرة أرجوكم بقى، وأنت بقى تيجي تنورنا ونتكلم عنه إن شاء الله.
2: إن شاء الله
0: إن
2: إن
0: شاء
2: شاء
0: الله.
2: الله.
0: مش عايز تسأل فرح أي سؤال يا أستاذ يحيى؟
2: عايز أسأل فرح أي سؤال
1: اسألني على حاجة
2: بصراحة.
1: معينة يعني.
2: بصراحة مفيش على دماغي، أنا وفرح بنتكلم على
1: سألنا
0: كل
1: مع بعض على
0: أتكلم
1: كل
0: دوتو كل
1: الأسئلة.
0: حاجة. خلاص اوكي، بشكرك جدا جدا على المداخلة دي، وبالتوفيق والف مبروك، الف الف
1: شكرا.
0: مبروك.
1: باي باي يا يحيى.
2: باي باي
1: باي
0: باي باي باي.
2: باي. مع السلامة.
0: الكيمستري ما بين المخرج والممثل لما بيكونوا الاتنين على نفس الويف لينث، على نفس التفكير، على نفس ده، بيعمل ايه يعني؟ وانت اشتغلتي مع مخرجين كبار جدا.
1: دي حاجة مهمة جدا، وهي على فكرة مش طول الوقت بتتحقق يعني، في حاجة كده بتحصل ما بين المخرج والممثل مهمة قوي. لو حصلت، لو حصلت، وبيبقى الدور متهيألي الأكبر على المخرج، بيرتاحوا جدا في الشغل مع بعض، وبيطلعوا حاجة ممكن تفاجئهم هما الاتنين.
0: ده بيبقى مهم.
1: ده بيبقى
0: مين من
1: مهم.
0: المخرجين اشتغلتي معاه غير يحيى اسماعيل حسيتي معاه بكده؟
1: والله كتير، بس يعني هو في طبعا أستاذ شوقي المجري، الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: أنا
0: نابليون ده كان مسلسل
1: نابليون والمهروسة عملت مع المسلسل ده وأنا كنت صغيرة شوية، ده كان في 2012 وهو آمن بيا جدا وصمم عليا بكل الطرق يا إنجي، بكل الطرق في الفترة دي. أنا كنت صغيرة لأن أنا أشيل دور رئيسي في مسلسل بالحجم ده بميزانية مفتوحة بكل الكلام ده،
0: إنتاج ضخم،
1: إنتاج ضخم. هو كان فعلا ميزانية
0: فعلا مسلسل مفتوحة. كان مهم جدا وضخم
1: وأستاذ شوقي صمم عليا، وكان التوزيع طبعا متخوف وعنده مشكلة، وتعرض عليه كل نجمات المرحلة إن هم يجوا يعملوا الدور وهو صمم، وفي الآخر راح ورجع واداني الدور. اللي عرفته بعدين أنا ممكن ده اللي هو حكاهولي إنه ده أنا كان الأول يعني راح بعدين لأستاذة ليلى علوي وقال لها، عرض عليها المسلسل وغالبا شرح لها ظروف المشروع، وهي جات وعملت ضيفة في المسلسل تقريبا دورها كان 55 مشهد هي ضيفة علشان هو يقدر يحقق رؤيته. فهو قدر يحطني خلاص ملكوش حاجة يا جماعة، أنا معايا ليلى علوي، فيعني إحنا كلنا معانا ليلى علوي. طبعا هي حبت الدور وحبت تكون جزء منه، وهي وأنا أنا على علم خطيرة وكانت إضافة يعني مش معقولة للمسلسل، وأنا أعرف إن هي بتحب أستاذ شوقي جدا وبتحترمه يعني، فكانت فرصة يعني يعني إنها اتحققت لي في السن ده يعني،
0: وفي عمل بالحجم ده وبالإنتاج ده الديكورات بتاعته والسيناريو واللبس وحاجة كانت ما حصلتش.
1: أنا طلعت بعد المسلسل ده غير قبله كممثلة،
0: غير فيكي إيه؟
1: غير وداني حتة أنا ما كنتش عارفة أن أنا أقدر أوصل لها في التمثيل. ويمكن وقتها أنا كنت صغيرة وعملتها بطريقة خطر وقسيت على نفسي ودخلت جوه الدور وتعبت وده كان عرفت ما عملش ده دلوقتي لما كبرت، بس رحت هناك فبقيت أقدر أوصل وأرجع بسلاسة من غير ما أأذي نفسي، بس كل ده طبعا بفضل أستاذ شوقي، وهو كان وما زال هيفضل من أهم الناس اللي دخلت حياتي سواء الفنية أو على المستوى الشخصي. ربنا يرحمه يا رب.
0: يا رب ربنا يرحمه. لا كان رائع رائع رائع وربنا يرحمه. هنضطر ان احنا نطلع لفاصل دلوقتي ونرجع ونكمل مع نجمتي الجميلة الضيفة الحلوة اللي منوراني اللي انا مغلولة منها قوي منها أندر إيج، بس بجد فعلا رحمة شخصية تتحب، فعلا رحمة شخصية حلوة قوي قوي على الشاشة وبكل تفاصيلها انت قدمتيها بجدارة وعملتيها حلوة قوي وكنت شاطرة في خدعنا. اتفرجوا على أندر إيج واستنونا ثواني بعد الفاصل ونرجع ونكمل مع فرح يوسف.
3: انتوا لسه مع أسرار النجوم مع إنجي علي على نجوم FM ونجوم FM TV.

تسويش صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكل مره هتشحن شحنتك اكبر 100 مره. مع وي محدش قد وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895. هذه المسابقه تمت بترخيص من وزاره التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنه 2026، واختار جهاز حمايه المستهلك رقم 330 لسنه 2026.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM

0: الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 راس. اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com/نجوم اف ام.

جديد نجوم اف ام مروان بابلو وليجاسي شفت كلام اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: التاسعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يستقبل ملك البحرين في القصر الجمهوري بالعلمين في ثاني أيام زيارته لمصر، ويبحث معه المستجدات في القضايا للمنطقة.
2: جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه هاجم بنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان.
1: الحكومة توافق على تخصيص نحو 12 فدانا من أراضي الدولة بشمال الزعفرانة بالسويس لإنشاء محطات تحلية لمياه البحر.
2: وزير البترول يبحث مع رئيس شركة أكسون موبيل العالمية آلية تنفيذ مذكرة التفاهم لربط اكتشافات الشركة في قبرص بالبنية التحتية في مصر.
1: وزير الصحة يبحث مع نظير تشادي سبل دعم المنظومة الصحية في تشاد والتعاون الطبي المشترك.
2: وزير الخارجية يبحث مع السكرتير التنفيذي لمجموعة تجمع دول الساحل والصحراء تعزيز التعاون المشترك.
1: ارتفاع جماعي في مؤشرات البورصة مع إغلاق تعاملات نهاية الأسبوع.
2: الرئيس السيسي يوجه تحية لمنتخب ناشئات كرة اليد لوصولهن إلى الدور قبل النهائي لكأس العالم.
1: الزمالك يواجه ميناء جيبوتي في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.
2: بعثة النادي الأهلي تغادر إلى إسبانيا لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد.
1: هيئة الأرصاد تعلن أن الطقس الأسبوع المقبل حر رطب على أغلب أنحاء مناطق الجمهورية.
2: نهاية موجز الأخبار، وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM على كيفك.

0: انتوا مع اسرار النجوم مع انجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: وبنرجع مرة تانية مع ضيفتي اللي منوراني النهاردة، فنانة بجد بجد يا جماعة، لسه عندها كتير قوي ممكن تقدمه. التمثيل بالنسبة لها هو الشيء الأساسي في الموضوع كله. الشخصيات بتدور دايما ان هي تعمل شخصيات مختلفة، لا يعنيها جو الحاجات بقى بتاعت السوشيال ميديا والظهور، يعنيها الشغل ثم الشغل ثم الشغل. هي فرح يوسف رحمة في أندر إيج. هقولك أعمالك ونقف عند كل واحد، تقولي لي أو لما بقول اسم العمل ده بيفكرك بإيه.
2: أوكي.
1: ولاد الشمس مع المخرج شادي عبد السلام، والعمل ده كان في رمضان وكان حلو قوي قوي قوي، وكان برضو هما الاثنين ولاد شباب جداد. أيوة. وانتي يعني انتي بتخافيش، يعني انتي ما بتخافيش انك تعملي حاجة ممكن يبقى فيها ريسك، يعني زي تا أندر إيج يعني.
2: لا خالص، أخاف من إيه؟ وبعدين ما هو عشان نعمل فن ما هو لازم يكون في ريسك،
1: صح؟
2: وإحنا يعني ما هو الرهان على كده، أن أنت داخلة تعملي حاجة غير معتادة وتفاجئي بيها الناس ويبقى عندك طريقة مختلفة في تقديمها. فهو ده الريسك، إن هم شباب جداد. بالعكس أنا بشوف نفسي محظوظة، وده حصل لي بقاله كذا سنة. يعني من أيام أعلى نسبة مشاهدة كان أول بطولة لسلمى.
1: أيوة.
2: وبعدين برغم القانون كان أول بطولة لإيمان العاصي. وبعدين ولاد الشمس مالك وطه، وبعدين هي كيميا مصطفى غريب وديب.
1: وشك حلو عليهم، وشك حلو عليه على ولاد الصغيرين.
2: انا بحب
1: وشك
2: كده
1: حلو عليهم.
2: فبالعكس دي ثقة كبيرة منهم انه هم يدوني ادوار تشيل جزء من الدراما، ويبقى فيه التعاون ده بيننا. وانا بحس ان احنا جيلنا في بينه وبين الجيل اللي اصغر مننا تواصل. انا حاسه ان هم شايفيننا كويس، مش شرط يكونوا شافوا لنا شغل كتير، بس شافوا تجربتنا. واظن انا ما اعرفش، انا بتكلم بس ده من تعاملي معاهم ومن ازاي هم بيروحوا لنا دايما واحنا بنستمتع بالشغل معاهم. في حاجه بينا، في تواصل، هم عايزين حاجه منا واحنا عايزين حاجه منهم، وده متحقق. انا متهيألي ان هم بيرتاحوا. انا بقول جيلنا، لا اقصد مين مثلا؟ اقصد مثلا يعني انا حمزه العيلي، خالد كمال، دياب، اللي هو الجيل اللي في
1: اكبر سنة،
2: اللي في النص
1: اكبر
2: شويه. وابتدى مؤخرا في السنين الاخيره
1: يثبت نفسه يبقى ليه
2: تواجد كمان. كممثلين مش كستارز ونجوم وحاجات مفرقعه لا، فبقوا بيلجأوا لنا علشان
1: الاسامي اللي قلتيها دي. بحس لا تعنيهم النجوميه بمعناها،
2: وعلشان يعني كده هم يعني ظهروا دلوقتي، لانه لو كان يعني لهم، ولان انا اشوف ان احنا جيل برضو اتظلم شويه.
1: أنت ظلمت.
2: مش بس من الصناعه او كده، من الظرف كله بتاع الحياه بقى له 15 سنه. احنا اتظلمنا جدا، وعدى علينا وقت احنا ما كناش موجودين وما فيش حاجه موجوده، يعني حصل وقت كده في بلاك هول كده
1: ما فيش حاجه، صح؟
2: احنا لو مش يهمنا فعلا الموضوع والتمثيل ما كناش ظهرنا دلوقتي. كان البريق بتاع النجوميه والحاجات كنا شبطنا فيه، لو مش هو ده احنا مش عايزين. بس الحقيقه لا، احنا كان عندنا حاجه. يعني انا بحب جيلنا جدا ومؤمنه بيه جدا، وحاسه ان هو اتظلم، بس هو مش ضحيه، هو قوي.
1: بالعكس هو موجود بقوه جدا، وانتوا بتتقلوا الاعمال لان انتوا بتمثلوا بجد. يعني ممكن ناس تانية تبقى اللي هي غاويه الحاجات برضو اللي هي من بره دي، بس انتوا كممثلين يا فرح انتوا ممثلين جامدين جدا ومركزين في التمثيل، فبتقلوا الحاجات مش يعني فارق معاكم حاجه تانية خالص غير الدور.
2: يعني الناس مثلا قاعده تقولي ازاي هتعملي ام بنت في ثانوي، وازاي وانت ممكن
1: مش فارق معاكي؟
2: مش فارق معايا، بالعكس. يعني انا يعني ما احنا بنمثل عشان كده، عشان نعمل شخصيات تانية، عشان نخرج. بالعكس لقيتها فرصه ظريفه جدا، ما صدقتش هو ينفع. يعني أنا ينفع أروح أعمل أم بنت كبيرة في ثانوي، والدور اللي بعده أبقى واحدة مثلا لسه متجوزة جديد، أو
1: بالعكس دي أحلى حاجة.
2: ده دي متعة. ده أنا ما اتزنقتش في حتة،
1: والحقيقة تحدي كمان.
2: إن أنا كنت حريصة طول الوقت، ويمكن ده اللي كان بيخليني اختفي شوية، إن أنا مش هتزنق في حتة، هتحط في حتة، هتحط عليا ليبل، وهي دي الأدوار اللي هتجيلي هقعد أقول لأ. لغاية لما لقي منفذ أخرج منه.
1: صح.
2: فلا بالعكس بالعكس خالص, أنا بحب الريسك وفي الفن وبشوف الفنان لازم يبقى شجاع ولازم يبقى مغامر.
1: لا أنت شاطرة جدا بجد, وهي الحاجات دي. طب ولاد ولاد الشمس افتكرتي إيه؟
2: افتكرت مالك وطه, وافتكرت قد ايه هما يعني حسيت معاهم انه هما مش مجرد ممثلين جايين يعملوا ادوار, هما عندهم مشروع وهما عندهم اضافة يقدروا يعملوها.
1: حبيتي, كنت متوقعة نجاح ولاد الشمس ده؟ كسر الدنيا برضو في رمضان. كنت متوقعة؟
2: كنت متأكدة ان هو
1: مش هيعدي,
2: في ناس هتحبه وفي ناس هتشوفه وهتهتم بيه لان الحدوتة يعني تخلي ده يحصل والممثلين جمال والناس بتحبهم, بس طبعا لا, النجاح الكبير ده محدش بيبقى متوقعه. يعني
1: اعلى نسبة مشاهدة وسلمى ابو ضيف. انت على فكره بتحبي تختاري مواضيع.
2: أيوة.
1: يعني قلتي المواضيع, بصي ولاد الشمس. أيوة. اعلى نسبه مشاهده تحت السن. أيوة.
2: حتى هي كيمياء.
1: حتى هي كيمياء. كله اقول لك اعمالك كيمياء. كلها اللي شاركتي فيها مش العاديه, كلها فيها موضوع, فيها حاجه.
2: اقول لك حاجه, ده من وانا صغيره, من وانا صغيره خالص يعني وانا لسه ببتدي, بس يعني يعني عايز اختار يعني, وكنت دماغي برضو ناشفة يعني, يقولوا لي ليه وعملي كتير وانتشري وانتي هتختاري انتي. لا انا عايزة اعمل تراكم, انا شايفة نفسي كمان 15 و20 و50 و100 سنة لما موت. انا عملت ايه وبنيت ايه واستمتعت بالموضوع ازاي, لان انا بحب امثل عشان استمتع.
1: جميلة.
2: اول حاجة وعايزة اقول لك الله يرحمه حبيبي خالد صالح. افتكرت احنا كنا عملنا, كان عندنا علاقة برضو ظريفة قوي, وهو راجل جميل يعني كل الناس عارفة ده, وكنا عملنا مع بعض مسلسل موعد مع الوحوش في 2009, وبرضو كنت صغير. وانا كنت بعد اقول لا لا لا الحاجات, فقال لي قال لي برافو عليكي, قال لي انا افضلي كده, انا اللي عملني خالد صالح وعمل ليا اسم دلوقتي الحاجات اللي قلت عليها لا, مش الحاجات اللي عملتها. فلما تفكري كده, تخيلي لو كان عمل الحاجات اللي هو قال عليها لا.
1: واو,
2: اكيد.
1: بصي ركبها ازاي.
2: ايوه,
1: اللي عملني الحاجات اللي قلت عليها
2: اللي
1: لا.
2: قلت عليها لا, اللي هو ممكن ما نبقاش عارفينها, مش هنقعد نقولها.
1: صح.
2: لو قلناها وعرفناها ما كانش هيبقى خالد صالح بالقيمه دي.
1: صح, ده حقيقي. أنا بحييكي على اختياراتك عموما. موجة حارة محمد ياسين, وبوجه لك تحية يا محمد ياسين كل مرة
2: كمان.
1: وقريت خبر من قريب وفرحني.
2: أنا كمان.
1: أيوة, أولاد حارتنا مع عمرو سعد. يا رب يا رب يا رب يطلع على النور ويكون حقيقي. كنت وجه جديد ضفت شرف, حاجة صغيرة.
2: ده كان السنة اللي بعد نابليون المحروسة على طول, وكلمني أستاذ محمد ياسين, وكان هو هما مشهدين بس هو يعتبر مشهد يعني. هو المشهد التاني ده يعتبر كمالة المشهد الأساسي,
1: من أحلى المسلسلات.
2: أنا عايزة أقولك خطير, أنا نفسي أشوفه مش لاقينه في حتة.
1: عايزة أتفرج عليه.
2: كلنا
1: مسلسل ده معرفش ليه ما بينزلش وليه مش موجود. مسلسل حلو بجد, ومواضيعه جريء وفي مواضيع حلوة جداً,
2: جداً.
1: أكتر أنا أكتر عمل بحبه لمحمد ياسين موجة حارة, بموت فيه.
2: مسلسل خطير خطير بصراحة. كلمني وقال لي إن هو عنده مشهد الفينال بتاع الشخصية الرئيسية بتاعته اللي هو إياد نصار, اللي هو بعديها بياخد القرار بقى الكبير يعني, ومحدش هيعمله غيرك, وكان في منتهى اللطف. انا بحبه جدا جدا يعني. مهم رحت
1: قال لك محدش هيعمله غيرك.
2: قال لي محدش هيعمله غيرك. قال لي ده فنال الشخصيه بتاعتي ومحدش هيعمله غيرك
1: حبيبي.
2: فطبعا ده كان كافي بالنسبه لي اصلا يعني. فاستمتعت برضو بشكل, ورغم انه مشهد, هو لو حد قال لي مثلا عدي لي الادوار اللي انت بتعتزي بيها وبتحبيها, فهو هيبقى دور منهم رغم انه مشهد.
1: طبعا محمد ياسين ومسلسل مهم جدا جدا جدا. برغم القانون,
2: برغم القانون برضو كان دور,
1: وبرضو لا قضايا يعني, كل مسلسل قضية, كل حاجة قضية.
2: برغم القانون كان مسلسل برضو, كان ده كان في الأوف سيزن اللي بعد أعلى نسبة مشاهدة على طول.
1: كنت هايلة في أعلى نسبة مشاهدة.
2: أنا بحب المسلسل ده قوي قوي.
1: وانتصار وكل يا نهار أبيض عليكم كلكم. سلمى كانت رهيبة. كله كله شيماء.
2: وأبويا شيماء.
1: وأبويا لا لا لا بصي وليلى زاهر. كله كله كنت فظاعة. كنت المسلسل كان حلو قوي والأغنية كانت حلوة. والقضية وكله كله وعلى المخرجة ياسمين
2: مخرجة شاطرة جدا جدا جدا يعني. بس برغم قانون رجاله كان ده بعد على طول على نسبة مشاهدة. وأنا كنت يعني برضو نجح نجاح كبير قوي وأنا تورطت قوي في حب أمال للشخصية دي بقيت حباها ومش عايزة مش عايزة أعمل حاجة غيرها. فجالي برغم القانون فحبيته. وبعدين حبيت جدا ان انا بحب ايمان قوي ومؤمنه بيها ايمان العاصي وشايفاها ممثله شاطره وبسطت قوي ان هو اول
1: بطوله ليها برضه يعني اخذت فرصتها برضه متاخر
2: فتحمست جدا ان انا اعمله يعني مع ايمان واستمتعت برضه جدا بيه.
1: انا عايزه اقول الجماعه طيب مسلسل الجماعه برضه
2: كان برضه ضيفه
1: بس اعمال حلوه سقوط حر
2: ايوه
1: عندك سقوط حر كمان وعندك
2: في السينما
1: لا السينما بقى انا لسه كنت حنقل انا بتكلم دلوقتي على الدراما يعني هي كيمياء ولاد الشمس برغم القانون على نسبه مشاهده
2: هي كيمياء ده جالي انقاذ بقى لان انا كنت
1: ده بقى رمضان
2: ده رمضان اللي فات كنت بصورها اندر ايج وقبليها برغم القانون وقبليها على نسبه اولاد الشمس نكد
1: تعبتي يعني تعبتي صدعتي صدعتي صدعت
2: تعبت جدا وارهقت وسنفست خلاص
1: مواضيع يعني صعبه قوي
2: ما عنديش تاني فقلت كده قلت انا بس انا لو ما جاليش السنه دي مسلسل كوميدي انا مش شغاله رمضان
1: سبحان الله والسماء كانت مفتوحه
2: 10 ايام ولقيتهم بيكلموني على هي كمان
1: التجربه بقى مع مصطفى غريب ودياب
2: رائعه اولا هما ممثلين شاطرين جدا مصطفى ممثل شاطر قوي هو طبعا كوميديان خطير بس هو بجد ممثل انا مستنياه يعمل حاجات مش كوميدي هيبقى مفاجاه انا متاكده يعني ودياب يعني دياب مش هنقول
1: دياب ممثل جامد جدا وتقيل جدا ودمه خفيف شاطر دياب
2: دمه خفيف جدا بس كمان وميشيل ومريم ومدام ميمي وسيد رجب وكل كل الكاست والكاستنج بتاع استاذ اسلام خيري برضو يعني هو جاب ممثلين يقدروا يعملوا كوميديا مش سكتشات في حدوته وفي دراما وفي شخصيات احنا رايحين معاها وفي مواقف و يعني يكون ان هو بصراحه يجيبني في دور زي بلبله ده ما ده كاستنج برضو يعني مش مش مش معتاد ومش متوقع كان ممكن يعني الخيال يروح في حته تانيه لكن هو كان
1: فكر بره الصندوق
2: فكر بره الصندوق وجاب ممثلين يلعبوا الادوار ويتعاملوا مع الشخصيات كانها شخصيات زيها زي ما في اي عمل درامي لانه هو فعلا عمل درامي فمن هنا كان كانت الكوميديا بجد كوميديا
1: كان كوميدي فعلا وفي طبعا بقى ملوك الجدعانة استاذ صادق صباح برضو بحب المسلسل ده جدا برضو وفي بابا المجال مذكرات زوج مع تامر نادي يعني انا شايفه ان انت يحيى اسماعيل اسلام خيري شادي عبد السلام ياسمين تامر نادي محمد ياسين شوقي المجري عثمان ابو لبن بقى واسامه فوزي انا بقى بصي بقى يعني فرح يوسف البدايه سينما وطول الوقت كنت بتشتغلي في سينما وكنت بتعملي أفلام بجد كمان وقتها كنت انتوا كلكم صغيرين وشباب وطالعين يعني لو قلت المركب وبالألوان الطبيعية وإبراهيم الأبيض وقولات مسروقة ورقة شفرة يعني انت أصلا بدايتك سينما
2: أيوه.
1: إيه اللي حصل بقى؟
2: ما بقاش في سينما لفترة يعني دلوقتي يمكن ابتدت ترجع شوية بس هو يعني في الفتره دي اللي بنحكي فيها كان في التصنيف ده كان في ممثلين سينما ممثلين تلفزيون مخرجين سينما مخرجين تلفزيون يعني كده كان
1: زعلانه انك قضيتي اكتر وقتك في الدراما اكتر من السينما وانت
2: كان نفسي اعمل سينما اكتر ولسه عايزه اعمل سينما بس كان نفسي اعمل سينما وعايزه اقول لك كمان ان انا بحب ال 35 ملي
1: انا كمان
2: وانا حظي حلو ان انا
1: لحقته
2: وعملت 35 ملي
1: دي طريقه تصوير زمان زي يعني دلوقتي خام شريط الخام اللي بيتكلموا عليه يعني.
2: فانا بحب السينما جدا ولسه طبعا لا وهعمل سينما ان شاء الله
1: ان شاء الله ايه اللي فاكراه من الفتره دي بتاعه قبلات مسروقه والمركب الفتره دي
2: اللي فاكراه من الفتره دي، احنا كنا اصغر كممثلين وكجيل، يمكن احنا دلوقتي اكبر وبقينا موجودين خلاص وبنعمل ادوار ناس اكبر ما، بس في الفتره دي كان عندنا مساحه كبيره جدا للتجريب. كنا بنجرب، كنا بنعمل مسرح مستقل، كنا بناخد ورش، كنا بنعمل سينما مستقلة، احنا كنا بناخد ورش مع ناس تيجي تحضرنا او احنا بنتلم مع بعض ونتبادل وكده. فكان عندنا فرصة كبيرة للتجريب، وان احنا نعمل افلام قصيرة على حسابنا ده كان مدينا الفرصة دي اكبر. فلما بتعملي كده بتكتشفي نفسك وبتكتشفي ايه نقاط
1: ضعفك وقوتك
2: وتجربي اللي مش المفروض تسيبيها ان هي مش نافعه، وايه اللي المفروض فده اللي افتكره،
1: وايه اللي ممكن تعمليه وايه اللي ما تعمليهوش.
2: بالظبط بالظبط.
1: يعني هل انتوا كجيل اخدتوا ما تستحقوه في الفتره دي؟ في الفتره دي كممثلين جديدة في الوقت بتاع الأفلام
2: في الفترة دي طبعا هو ده كان برضو نواجه تحية الأستاذ حسين القلة اللي هو عمل أوقات فراغ وفتح لنا الباب ده.
1: أوقات فراغ
2: أوقات فراغ أنا فاكرة أنه كان نازل السنة دي مع أفلام كبيرة جدا وضخمة جدا
1: جدا
2: وكسر الدنيا،
1: كسر الدنيا.
2: مع أنه كانوا عمرو كريم وحاتم
1: ما مش معروفين،
2: مش معروفين خالص. يعني يمكن البنات بتوع اندر ايج معروفين عنهم
1: لا ما كانوش معروفين خالص، ما كانش حد يعرفهم.
2: عشان تعرفي ان دي كدبه وخدعه انه الناس عايزه والناس لا مش حقيقي، الناس عايزه العمل اللي يحترمهم بجد
1: صح،
2: واللي يكون كويس بجد.
1: ده حقيقي. انا فاكره وقت اوقات فراغ ده مع الاستاذ حسين القلة عمله بجد بجد كسر الدنيا. وفاكره استضفتهم في دريم وكنت مبسوطه بيهم بشكل فوق ما تتخيلي، والاغنيه بتاعت مروان خولي وكان احمد حاتم وكريم قاسم وفرح وعمرو عابد.
2: اوقات فراغ ما كنتش انا عملت معاهم الماجيك بعد كده
1: الماجيك اللي بعديه سوري
2: عملوا بعديه الماجيك
1: بنفس التركيبه. طيب عايزة أقول وقتها كانت الأفلام دي بتتعرض لهجوم بسبب جرائد بعض المشاهد والمواضيع، هل ده أثر عليكي أو أثر عليكوا أنتوا كجيل وقتها؟
2: لا ما أثرش علينا كجيل، بس هي دي كانت المرحلة كانت كده يعني. وكده ده أنا ما بشاورش على كده أنه حاجة وحشة،
1: لا بالعكس.
2: يعني بس هي المرحلة كانت كده. يعني دلوقتي إحنا بنتكلم على أننا مثلاً ده يا جماعة ده الكلام ده كان قريب جدا، ده من 15 سنة يعني مش من 50 سنة يعني. يعني مش شادية وهند رستم
1: كان في جرأة في اختيار المواضيع أكتر
2: في المواضيع طبعا. هم الناس بس يعني كلمة جرأة دي كأنها كلمة سيادة السمعة،
1: بالعكس.
2: وهي جرأة دي مش معناها أنها حاجة وحشة، هو جرأة دي معناها أن أصلا لازم بني آدم كده كده يكون جريء. الفنان بقى لازم وغصب عنه شرط ان هو يكون جريء
1: أجرأ
2: في تقديم الافكار، في طرحها، في الزاويه اللي بيناقشها منها، في انه يختار يعمل ايه، دي اسمها جرأه. لكن ان هي تبقى حاجات سهله وجاهزه طب احنا بنعمل ايه، احنا بندي للناس ايه اللي هيصير خيالهم، ايه اللي هيخليهم يسرحوا، ايه اللي هيخليهم يفكروا، ايه اللي هيخليهم يدوروا مع نفسهم ويلاقوا اجابات مختلفه، مش عشان نقول لهم احنا حاجه يعني نجاوب على حاجه. فلازم يكون في جرأة في الطرح عموما يعني. ففي الفترة دي ده كان حاصل، ده كان حاصل. وكانت لو حاجة مش محققة ده ما كانتش هتبقى موجودة أصلا يعني،
1: كناش هنفتكرها.
2: ما كانش كان لازم أنت بتقدم إيه اللي جديد عندك إيه جديد، إيه موضوع جريء تقدمه ما يكونش تشاف قبل كده، ما يكونش حد تناوله قبل كده، أو أنت هتتناوله من منظور مختلف. دي جرأة يعني.
1: أنا عايزة برضو أضيف صوتي لصوت فرح، إن اللي بيسمعونا النهاردة وإحنا بنقول جرأة، الجرأة مش معناها حاجة غلط، مش معناها حاجة شمال، مش معناها حاجة عيب. الجرأة مواضيع، الجرأة إنك تبتدي تجازف بموضوع مهم عايز تتكلم فيه، الناس خايفة أو خايفة حتى ما تعرفش تعمله، وموضوع إحنا عايشين
2: كل
1: فيه،
2: كل المسكوت عنه اللي إحنا عايشين فيه. يعني إحنا عايشين
1: هي
2: في
1: دي السينما، ما هي مش مرآة للواقع.
2: في التلفزيون إحنا الناس يعني بتتبسط لما نطلع نضحك عليهم ونلزز ونقول لهم أي كلام فاضي،
1: تستخفي بعقلهم
2: وخلاص، وياخدوا الحكاية كأنه طبق كده بياكلوه ويخشوا ويمشوا طب هيفكروا ما هو ده دور الفن او احنا بنعمل ايه بقى؟ يعني ده سؤال لازم نجاوب عليه
1: احنا
2: كلنا.
1: بنعمل ايه ده حقيقي
2: اصلا بقى.
1: يعني الفن يا جماعه والثقافه دي حاجه مهمه جدا جدا، وبتعرفوها من خلال السينما اللي بتقدم وبتطرح مواضيع كتير جدا. الحاجات دايما كانوا بيقولوا ان السينما هي مراه للواقع، واقع كتير قوي احنا عايشين فيه، وفي مواضيع كتيره جدا احنا عايشين فيها حتى ما بتطرحش. فاحنا عايزين نتكلم في الحاجات دي.
2: بنخبيها. واحنا ده احنا ده دورنا، احنا مش دور الناس. يعني دور اللي في المكان ده ان هو ياخد الناس ويوريهم ويحرك مشاعرهم ويديهم حاجات تبني وجدانهم، مش انه يضحك عليهم ويقول لهم افهين والسلام عليكم ونقبض ونروح. يعني
1: صح. وجهة نظرك سليمة 1000%. لو تسمحي لي أروح لفاصل وأرجع على طول أكمل مع ضيفتي، بجد لأنا مستمتعة جدا بطريقة تفكيرها وباللي هي بتقدمه. فرحي
0: أنتوا لسه مع أسرار النجوم مع إنجي علي على نجوم FM ونجوم FM TV.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري،
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين بعدين
2: بعدين بعدين.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتم مع اسرار النجوم مع انجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: وبنرجع مرة تانية مع ضيفتي اللي منوراني النهاردة فرح يوسف، وحلقة بجد أنا مستمتعة جدا بيها وبشخصيتها وبطريقة تفكيرها، واللي جاي أكيد هيبقى أحلى في السينما زي ما هي بتأمل، عشان هي حابة تقدم أدوار مختلفة. لو سألتك السؤال المتكرر عندي في كل حلقة، لو أنت النهاردة عايز تجسدي شخصية سيرة ذاتية، تختاري مين تجسدي على شاشة السينما؟
2: سيرة ذاتية؟ أنا نفسي كان طول عمري، بس عارفة أن ده طبعا صعب لأنه موضوع شائك يعني، بس كان نفسي، في ناس هتزعل مني، أقدم هيباثيا العالمة السكندرية. نفسي الشخصية مش معقولة.
1: واو. طب فكرتي
2: الأحلام يعني.
1: ليه؟ طب فكرتي ليه؟ طب ما تحاولوا تكتبوها، ما تحاولوا يعني تتناولوها بطريقة من
2: هي عشت وماتت صغيرة برضو، هي ماتت وهي 45 سنة تقريبا، فما قداميش كتير.
1: لا يعني ممكن حد يعمل جزء صغير وانت تعملي مثلا من أول الثلاثينات.
2: ما هو الفترة احنا مش محتاجينها، وهي طفلة حتى يعني،
1: مش حاجات بسيطة جدا.
2: هو بس موضوع شائك لأنه برضو في فترة شائكة يعني
1: واي نوت يتعمل، ليه لا؟ ما دي احلى حاجه في الفن، زي ما احنا كنا لسه بنقول
2: بطلنا نعمل الحاجات الجريئه.
1: هنرجع ده لازم بجد. ايه اللي بتتمنيه النهارده لصناعه الفن يا فرح؟ وانت حد بدا مع الكبار، وبداتي سينما، اشتغلتي مع مخرجين مهمين زي استاذ اسامه فوزي، عايز اقف عنده حلو. كمان
2: طبعًا.
1: كان عامل ازاي؟
2: خطير، رائع، انت اكيد كنت عارفة.
1: كان
2: جميل جدا، وكان موهوب جدا،
1: كان عايز يشتغل،
2: كان عايز لان كان عنده كتير. كان عنده راجل
1: ده من الناس اللي ماتت من الاكتئاب وانه بيجيلوش شغل زي ناس كتيرة جدا موجودة دلوقتي.
2: انا عارفة ان هو كان عنده كذا مشروع بيحاول ينفذهم، وكان فيه عقبات وكان فيه عراقيل، وهي الفترة دي برضو كان ابتدى يحصل فيها اللخبطة والتحول، والسينما تبقى تخبو، ويبقى في خريطة بتتغير وناس يعني هي الفترة كانت عاملة كده. حبيبي هو برضو ما استحملش.
1: نفسك في ايه؟
2: نفسي يبقى في تكافؤ فرص حقيقي للمواهب. يعني انا متهيألي ده ممكن يفرق قوي يعني في الاول، وده لو حصل ده معناه انه القائمين على الامور. حاجة مختلفة عايزين يعملوا، لو عملوا ادوا الفرصة دي للشباب، وبقى فيه فعلا تكافؤ فرص للممثلين وللكتاب لكل المجالات. لأنه
1: عندنا الأصوات للمغنيين، ده في أصوات رائعة بشوفها تجنن، الناس مش معروفين،
2: ناس ما بنشوفهاش. وبقى المقياس بقى ان احنا نشوفهم ولا نشوف، هو هيبقى هيعمل ايه على السوشيال ميديا اكتر، هو
1: طب هيجيب يعني كم فولو، هيعمل كم لايك، مش هو ده المقياس.
2: وفي ناس ما بتعرفش تعمل كده، وفي فنانين ما بتعرفش تسوق لنفسها، وده مش عيب.
1: الممثلين اللي بجد، الممثلين اللي عايزين يمثلوا بجد ما بيعرفوش يعملوا اللعبة دي. انا لاحظت كده على السوشيال ميديا للأسف الشيء، لانهم مركزين في التمثيل، عايزين يشتغلوا بس.
2: اللي هي فعلا حقيقي دي شغلانة منفصلة يعني، هو الممثل مش المفروض يبقى همه ان هو يسوق نفسه، وبعدين برضو يعني فيها حاجة كده برضو مش مريحة، فيها امتهان كده يعني. ايه اسوق نفسي يعني؟ اعمل ايه؟ ما انا بسوق نفسي بشغلي، انا بشتغل على نفسي وباجي اقدم لك منتج كعمل فني. يعني ايه اسوق نفسي؟ يعني ايه اعرض نفسي؟ يعني ايه اوريك شكلي كده؟ يعني ايه اوريك؟ انا بشوفها فيها حاجة ممكن تاكل من
1: شوية.
2: الروح. والتمثيل عايز روح حرة.
1: صح. روح حرة. روح حرة. برافو عليكي. هنا يمكن عايز أسألك برضو سؤال تاني، هل كنت جالك وقت كنت بتتضايقي أما كانوا عايزين يصنفوكي في أدوار معينة؟
2: طبعا.
1: تمردت على دعوة؟
2: تمردت عليه. بقيت أرفض بقيت أرفض. وعايز أقولك إن أنا كنت برفض وبعتذر وبعد من غير الشغل
1: قعدتي كتير من
2: وبعد من غير فلوس وبعد بس مش هعمل حاجة مش على مزاجي مستحيل. لو عملتها مش هعرف أمثل اللي بعديها. حصل.
1: لو سألتك النهاردة أكتر عمل من أعمالك حسيتي إنه عرفك قوي قوي بالجمهور على مدار مشوارك،
2: يمكن زمان ولا دلوقتي؟
1: على مدار مشوارك كله أكتر حاجة
2: يعني دلوقتي مثلا، يعني أنا حسيت إنه في ناس جديدة بتتعرف عليا، جيل جديد
1: ده حقيقي
2: من بعد أعلى نسبة مشاهدة،
1: جينيريشن تاني خالص، جيل تاني.
2: فده مثلا ناس تعرفت عليا من اول وجديد، وده عرفني بناس كتير جديده.
1: وقبل كده
2: يعني طبعا ايام زمان لما كان فيه، هو مش زمان قوي يا جماعه،
1: زمان خالص يعني
2: شويتين كده، كان الافلام الناس كانت بتنزل تحضر سينما، وكان فكان كل فيلم

0: تصدقي
1: كنت طفلة هادية؟
0: كنت طفلة هادية جدا، كنت طفلة هادية زيادة عن اللازم. أنا لما بشوف بنتي دلوقتي بفهم إنه لأ، ده ما كانش طبيعي يعني. فما عملتش كوارث كتير، بس ساعات يمكن كنت عنادية شوية وبسمعش الكلام قوي، مش عشان أعمل حاجة غلط يعني، بس إن أنا عايزة أثبت نفسي يعني.
1: ايوه شخصية. كنتي طالبة شاطرة ولا مشاغبة في الفصل؟
0: كنت شاطرة، كنت في السيف سايد يعني، وأنا صغيرة قوي في ابتدائي طبعا كنت شاطرة جدا يعني، جدا جدا يعني، ومن الأوائل. بعد كده ابتديت أفقد أهتمامي
1: الشغف بالدراسة.
0: بالتعليم، فما كانش الموضوع يعني كنت كويسة بعمل اللي عليا، بس لا مش متفوقة قوي يعني، ومش مشاغبة قوي. بس لما دخلت بقى ثانوي، أولى ثانوي، هو ده السن اللي كلنا طبعا أولى ثانوي ده بنبقى مشاغبين فيه، بس برضو
1: جدا.
0: حاجات يعني مش خطر يعني.
1: ايه الفيلم اللي حببك في السينما؟ اللي شاورتي قلتي انا عايزه ابقى جوه
0: أنا
1: العالم
0: كنت
1: ده،
0: بحب فؤاد المهندس قوي
1: بموت
0: ده
1: فيه.
0: وأنا صغيرة جدا يعني، دلوقتي
1: بموت
0: بنتي
1: فيه.
0: بتحبه، فكان فؤاد المهندس بالنسبة لي والشويكار ده يعني، يعني أنا أغيب من المدرسة وأعمل عيانة عشان أقعد أتفرج أبقى عارفة
1: لفيلم
0: إنه فيلم
1: لفؤاد
0: جاي.
1: المهندس.
0: بس
1: جميل.
0: بعد كده طبعا لا، حاجات كتير، هو العالم كله يعني.
1: مين أكتر حد كان بيفهمك في سن المراهقة؟ فرح يوسف.
0: مش عارفة، يمكن أنا كنت فاكرة إنه محدش فاهمني، يمكن أو يمكن ويمكن دي أزمة ناس كتير بتعدي بالسن ده.
1: مرحلة المراهقة ماشية مع دماغك.
0: يمكن دلوقتي في الجيل ده يمكن الدنيا أسهل، لأن إحنا كجيل بقى لما بقينا أهالي اللي هما لسه داخلين على المراهقة بنحاول نعمل حاجات ما حصلت لناش، وبنحاول نخلي بالنا من حاجات مثلا أهالينا ما كانش فيه وعي كفاية. بس متهيألي لا، ما وأنا في سن المراهقة يعني كلاسيك، كنت حاسة إن ما فيش حد فاهمني.
1: طب النهارده حاسه ان في حد فاهمك؟
0: دلوقتي
1: النهارده.
0: أولا عايزة أقول لك إن أكتر الناس عندي صحابي وعندي أهلي، بس بنتي
1: بنتك.
0: اللي هي صغيرة دي واللي هي من أصغر كمان، هي عارفاني كويس، وهي بتعمل معايا حبيبتي حاجات بحس ان انا كنت محتاجاها وانا في سنها، هي بتديهاني
1: يا
0: دلوقتي.
1: حبيبتي. اسمها ايه؟
0: تسمع ليل،
1: ليل. حلو قوي الاسم،
0: اسمها ليل.
1: ليل، تحفة. وانتي
0: هاي لوزا.
1: ليل. ليل شافتك في المسلسل بتاع اندر ايج او بتشوف
0: لا
1: الحاجات
0: طبعا
1: دي؟
0: لانه مش مناسب
1: مش
0: يعني
1: مناسب
0: لسنها،
1: لسنها.
0: بس
1: وانتوا
0: يعني
1: حاطين على
0: عارفة.
1: فكرة، لا وانتوا حاطين كمان على ال
0: لا ما
1: برافو.
0: بوريهاش قوي يعني، بس ممكن حاجات مش في اندر ايج، بس مثلا في هي كيمياء ممكن اوريها
1: حاجات الكوميدي.
0: حاجات، مش كله برضو يعني، برضو لانه موضوع
1: اكتر
0: يضحكنا احنا بس يعني
1: ممكن هي ما
0: بالنسبه
1: تفهمهاش،
0: للاطفال.
1: ممكن هي ما تفهمهاش طبعا، لان بقى في حاجات حقات وحاجات كده. عايزه اسالك ايه اكتر حاجه حبيتيها في الامومه؟
0: ان انا قعدت اكتشاف نفسي يعني، حسيت ان انا عرفتني بشكل احسن لما خلفت وشفت بنتي. متهيألي كلنا كده، او ما اعرفش، او اللي بيحصل له كده بيبقى محظوظ يعني،
1: تكتشفي حاجات في نفسك ما كنتيش
0: ما
1: متخيلة
0: كنتش
1: انها فيها.
0: عارفاها، او حاجات انا
1: انها فيكي.
0: حصلت وحصل تغافل عنها، وبنفتكر ان هي اتنست، بس مع وانتي بتشوفي بني ادم وبيكبر وبتشوفي احتياجاته وبتبقي انتي مسؤولة عنه وعن ان انتي، فبتكتشفي يعني. حظي كان كويس ان انا اكتشفت حاجات فيا ما كنتش عارفاها، او فاكره نفسي كنت اعرفها بشكل معين بعد ما خلفت.
1: خلفتي. نرجع تاني لأندر إيج، هل كان في مدرس أو مدرسة معينة في المدرسة قريبين منك زي أستاذ شاكر في أندر إيج؟
0: انا كنت في مدرسه رياضيه، هي في مدرسه رياضيه كده على مستوى الجمهوريه، في واحده في كل محافظه، فانا كنت في بتاعه اسكندريه دي، فكانت علاقتنا بالكباتن اللي بتدربنا قوي كده، بس ده ما يعتبروش مدرسين، بس مدرسين بشكل قوي كده. كان عندي مدرسة رسم كانت بتحبني جدا جدا،
1: بتعرفي ترسمي ولا
0: انا ما
1: مش
0: كنتش
1: قوي؟
0: بعرف ارسم قوي يعني، الحاجات اللي هي الراجل بشكل صريح والبدا، بس كانت الواني لذيذة
1: لذيذة.
0: يعني، فكانت بتحبني.
1: هل في موقف حصل لك في سن المراهقة مش قادرة تتخطيه لغاية النهاردة؟

0: مش هسألك هو ايه طيب، بس يعني
1: يعني اتخطاه، لا عارفه اتخطاه وعارفه افكر، بس يمكن حصل في الطفوله حاجات ما بقاش قادره اتخطاها يعني في المراهقه، لا يعني بس يمكن في الطفوله.
0: أول حب في حياتك كان في أيام المدرسة؟
1: في الحضانه
0: أول واحد حبيتي
1: يعني،
0: عجبك،
1: فاكره
0: كنت
1: فاكره
0: بيبيز.
1: فاكره كده خيال يعني، كنا في عندنا حفلة ولابسين فساتين ولبسينهم بابيونات، فانا يعني
0: أيوة
1: بس كده اللي هو حاجة عبيطة يعني، مفيش حاجة يعني، بس حب يعني اللي هو انا ابقى واعية كده وبحب يعني. يمكن في ثانوي مثلا،
0: في ثانوي ده كان
1: بس
0: أول.
1: برضو كان برضو هو صغير وقدي، وكانت علاقة يعني بسيطة وبريئة وكده زي على قد سنها يعني.
0: فرح يوسف، يعني عايزة أقول لك، هل في مرحلة عمرية وانتي في السن الصغير كنتي بتخيلي أو بتأملي إنك تكوني فنانة، أو شايفة اللي انتي حققتيه النهاردة؟
1: يعني بصي، انا عارفه ان انا عايزه امثل من وانا صغيره، من وانا صغيره، وقعدت ده السر بتاعي، وما بقولهوش لحد وما بقولهوش لاهلي، علشان بصي بقى الدماغ، عشان هم هيفتكروني عايزه امثل زي ما كل البنات ما هي عايزه
0: بتمثل.
1: تمثل، وانا الموضوع بالنسبه لي لا، الموضوع
0: بجد.
1: حقيقي وفيه هم وكده، ففضلت ما بقولش خالص لغايه ما خلصت مدرسه،
0: واو،
1: قلت انا رايحه
0: امثل.
1: المعهد، وكنت عارفه اني هبقى ممثله، لا ما اعرفش اللي انا بقى وصلت له او لا او شكله ايه، بس كنت عارفه ان انا
0: هتبقى في الحتة دي.
1: هكون ممثله، وعارفه ان انا لما هكون ممثله هعمل بس اللي انا عايزه اعمله، ومش هعمل يعني،
0: كنت
1: وده
0: عارفة أو كنت
1: حصل
0: حاسة إنك هتبقي بالشخصية اللي أنتي بيها النهاردة؟
1: اكيد مش بالظبط، بس يعني متهيألي ان انا اتطورت على يعني التطور الطبيعي بتاعي يعني، يعني شبه شبه انا كنت البنت الصغيرة دي يعني.
0: يا رب يا فرح دايما تعملي الأدوار اللي أنتي بتحبيها واللي أنتي عايزة تعمليها،
1: يا
0: ويا
1: رب
0: رب يبعتلك أدوار حلوة مع مخرجين شاطرين وكتابة كويسة،
1: امين.
0: ويبقى المواضيع بجد بجد بره الصندوق، لان احنا عندنا ممثلين فرح يوسف وزي فرح يوسف كتير جدا عندهم استعداد حقيقي ان هم يقدموا حاجات مختلفة ومواضيع مختلفة وكتابات. يا جماعة يعني ارجوكم اكتبوا، ارجوكم اشتغلوا، لان عندنا اعمال حلوة. يعني انت مجرد انا ذكرت الاعمال اللي انت عمل اشتغلتي فيها دي كلها أعمال حلوة
1: الحمد لله،
0: ومهمة وناجحة، فبتمنى لك التوفيق بجد بجد من قلبي. يا رب يا رب
1: ميرسي.
0: ربنا يوفقك في اللي جاي. ما هو جديدك في الفترة اللي جاية غير كل سنة؟
1: كل سنة مرة،
0: كل سنة
1: ده في
0: مرة
1: انتظار ان احنا نعرضه، ده متصور اوريدي بقى، واحنا بنستعد لرمضان
0: إن شاء
1: يعني،
0: الله.
1: بنشوف
0: لسه
1: حاجات
0: بتقري وبتشوفي
1: لسه ما
0: إن
1: فيش
0: شاء
1: حاجة
0: الله.
1: يعني نهائية، لا لسه.
0: بالتوفيق ليكي دايما،
1: شكرا يا
0: وعايز
1: ميرسي،
0: أشوفك قريب في الإذاعة، ما تنسيش.
1: انا نفسي
0: لازم.
1: امثل اذاعه، نفسي نفسي امثل حقيقي اذاعه يعني.
0: في عمل عملتيه نفسك تعمليه في الإذاعة؟
1: نابليون والمحروس، وده عادي ينفع
0: هنشوف
1: يناسب.
0: هنشوف، يمكن لعل وعسى يبقى وشنا حلو عليكي، وإن شاء الله في رمضان ممكن نشوف فرح يوسف في الإذاعة،
1: ان
0: والله
1: شاء الله
0: أعلم.
1: ان شاء الله.
0: أتمنى لك التوفيق وألف مبروك، وجننتينا مع رحمة،
1: الله
0: شخصية
1: يبارك
0: صعبة
1: ليكي يا
0: جدا
1: انجي،
0: جدا، وكانت حلوة قوي، وكنت عاملاها ببساطة، وطريقة وانتي بتتحجبي وانتي بتشيلي الإشارب وبتنزلي بيه وانتي قاعدة في البيت، التناقضات دي مش التناقضات، الحياة الست الطبيعية وهي قاعدة في البيت طبيعية، وأما بتنزل بالشكل ده أنا بفتقد ده اللي هو الحقيقي قوي ده، فانتي عملتيها بشكل حقيقي جدا
1: الحمد لله. ميرسي يا انجي،
0: بجد.
1: متشكرة قوي، ومتشكرة على الحلقة الجميلة والكلام وكل
0: ممكن أطلب منك طلب؟
1: اتفضلي.
0: اظهري واتكلمي، لانك بتتكلمي حلوه قوي، بتقولي كلام حلو قوي، ارجوكي
1: حاضر،
0: بليز.
1: اوعدك اوعدك،
0: لان
1: ميرسي
0: انا دايما
1: قوي.
0: بشوف بجد الناس اللي عندها حاجه من حقنا ان احنا نسمعها، لان ساعات بنسمع حاجات مش عايزين نسمعها وبنقعد نسمعها كتير، فالناس اللي عندهم حاجه حلوه يقولوها وكلام بجد لازم يطلعوا ويتكلموا
1: ميرسي
0: بجد.
1: يا انجي، والله
0: شكرا.
1: انا متشكرة جدا ومبسوطة جدا جدا، واستمتعت جدا معاكي، ومتشكرة
0: شكرا يا
1: على كل
0: جميل،
1: الكلام الحلو.
0: شكرا شكرا. استنونا أكيد الأسبوع اللي جاي وحلقة جديدة وضيف جديد، وكنت مستمتعة جدا بنجمتي اللي منوراني النهاردة فرح يوسف. كنتم مع أسرار النجوم مع إنجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: بأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

تابعونا على youtube.com/@nogumfm. جديد نجوم اف ام، عزيز عبدو، يا خلي، اغنيه جديده.

جديد نجوم اف ام. عزيز عبدو يا خلي، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

يا مساء الفل والسكر والجمال والدلال على كل اللي بيسمع نجوم اف ام 100.6 الاذاعه رقم واحد في الوطن العربي، وبيتابعنا على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راسي. البوب الصالح معاكم على الهواء، والموقف موقف نجوم اف ام كل خميس من 10 ل 12، حيث السهره، حيث بقى في الصيف معاك في الطريق وانت مسافر وانت راجع، معاك في البيت، معاك في اي حتة تخطر على بالك ان شاء الله، وتبقى سهرة لطيفة من الاغاني الشعبي ومشتقات اغاني الشعبي بكل الوانها واشكالها. فطبعا نتمنى للجميع خميس لطيف لذيذ جميل، وويك اند عسول مسكر ان شاء الله، وايامكم كلها جميلة وايامكم كلها مليانة بالخير، وبلدنا دايما في احسن حال، رايتنا دايما مرفوعة، بلدنا فوق الجميع، قاعدين فيها مبسوطين مستورين وميت فل وعشرة يا رب ان شاء الله. لو عايز تتواصل معنا سهل بسيط جدا، اول طريقة زي ما بنقول هنا في الموقف هو الواتس 015-595-1006، ولو انت او انتي او انتو خارج مصر يبقى زائد 20-15-595-1006. هتلاقونا على كل المنصات زي فيس وانستا وتيك توك واكس، كله احنا اسمنا يا اما ات نجوم اف ام سلاش نجوم اف ام، او من غير الات ولا سلاش نجوم اف ام حاف ان او جي او يو ام اف ام، ده كده على المنصات. كمان هتلاقونا اكيد الموقع الرسمي بتاعنا نجوم اف ام دوت نت، التطبيق هتلاقوه على التفاحة وما غير التفاحة، رقم تليفون العدة 3-8-35-0-22. خلاص كده يس، تمام كده يس. عايز اي حاجة تانية يا بوب؟ لا والله عايزكو بخير، عايزكو كده بقى ان شاء الله كعادتكو تبتدوا تهلوا على الواتساب، عشان احنا لحد ايه العاشرة والنصف وقطعة هنقضيها واتساب، وبعد كده هنخش بقى على رشاش التليفونات، وبعد رشاش التليفونات نخش على الواتساب تاني، التسلسل المعتاد لهذا البرنامج. وطبعا مع ايه؟ مع الاغاني الشعبي والمهرجانات والحركات وكل اللي بيحصل. ده الساعة الاولى ساعة مزيكا بكل اشكالها والوانها من الشعبي، الساعة التانية للناس السميعة قوي بتوع الشعبي، فاهم؟ هي متقسمة كده موسيقيا يعني. بالرغم ان اللي موجود معايا في اول اغنية ده بتاع السميعة قوي، بس حلاوته ان هو متلون، بيغني كده وبيغني كده. هنبتدي على طول عشان زي ما بيقولوا كده نزلزل الزلازيل، محمود الليسي زلزال، يلا بينا.

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء،
1: برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟
0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على K.

0: للخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصة.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديد تصنيف
2: حضرتك فاهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبة الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم اربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.

يلا بينا يلا بينا موقف نجوم اف ام والبوب معاكو ونطير على الواتساب سريع ونضيعش وقت. مساء الفل يا بوب. يا سلام شكرا جدا. ماشي عينينا. مساء الفل لحلا محمد محمود كالعادة. تحية كبيرة جدا جدا جدا لحلا محمد محمود. أيمن محمد عطية مسا مسا عليك يا غالي منور الواتساب والأول مرة وإن شاء الله ما تبقاش الأخيرة. في كمان أحلى مسا بوب عبد الغني حلقة جامدة كالعادة ربنا يبارك لك عبد الغني حبيبها غن وأنت منور كده كده. كمان مساء الخير من المغرب ما فيش اسم بس مساء العسل. تحية كبيرة جدا جدا لأهل المغرب الغاليين. في كمان مساء العسل يا بوب وحشني والله الاسبوع اللي ما سمعتكش عاوزك تمثلي على نفسك ونقول اسماء ولادي في الميكروفون ياسين وعمر وانا بطوط وعاوز اهلا احلى اغاني عندك. يا سلام تحية كبيرة جدا جدا جدا لام بطوط ام ياسين وعمر مساء العسل عليك. جميل في الافلات الجديده دي. مساء الخير يا بوب معاك محمود من ارجاء القاهره احلى مساء عليك. مساء الفل يا محمود يا جوهري حبيب قلبي والله تاني مره تبعت لنا وان شاء الله يبقى في ثالث ورابع كمان. مساء الخير يا بوب انا امنيه عايز اسمع نانو تو ليت. والله هي ما تعتبرش شعبي قوي يا امنيه يعني خلينا نشوف احنا ايه اللي ممكن يتم في بس مساء الفل عامه. مودي يا سلام ربنا يبارك لك يا عم مودي انت اللي منور. انت كتبها لي بالانجليش وكتب لي بيج جاي كمان حبيبي والله انت اللي بيج جاي والله حبيبي والله عم مودي تسلم يا حبيبي شكرا على الرسالة الجميلة. في كمان انا سيف عايز اسمع اغنية كلها ايه كلها مستنزرة عصام صاصة. مساء الفل سوفا مساء الفل حبيب قلبي واول مرة تبعت لنا وبرضو ان شاء الله ما تبقاش الاخيرة. ماشي وفي مساء خير ممكن توصل لنا من خلال البرنامج حضرتك تحية خاصة لحبيب قلب خالته يحيى علي جمال ناروز حفيد الاستاذ فتحي احمد ابراهيم بمناسبة اتمامه عامه الاول كل سنة وهو طيب. مساء الفل يا استاذة نيرة فتحي ومساء الفل وتحية كبيرة جدا على يحيى علي جمال ناروز مساء العسل مساء السكر. في كمان مساء الخير يا بوب اخبارك ايه عاوزين نسمع عصام صاصا وسمعنا في المايك حمزه وحريه. مساء الفل يا رامي يا مؤمن حمزه وحريه مساء الفل مساء السكر مساء الجميع يلا بينا احلى تحيه يا سلام من لميس ولوجين ورهف دكتور محمد فتحي. تحية كبيرة جدا جدا جدا للدكتور محمد فتحي حبيب القلب الدكتور محمد فتحي الجلاب وكمان لميس ولوجين ورهف مساء السكر واشكرك والله يا دكتور على الكلمتين الحلوين. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله وأسعدك وسدد خطاك. أنا زيد من تونس عايز بعد إذنك أسمع مزيكا شهيصة للنجم حمادة عصمت. مساء الفل يا عم زيد مساء الفل على أهل تونس الخضرة الغاليين على القلب بزيادة يا باشا عيني عيني. مساء الفل يا بوب عايزين برنامج طلبة يا بوب ممثلة على متعب عشان هو قاعد سمعك دلوقتي. ماشي يعني هنمسي على متعب. ماشي مساء الفل ابو متعب مساء السكر يا غالي. في كمان ياسمين السيد من القاهرة مساء الخير عليك يا بوب عاوز اسمع تحية من الميكروفون باسمي القاهرة وكل اللي في القاهرة عايزين نبعت تحية عنيفة جدا جدا لياسمين السيد اول مره تنورنا وان شاء الله ما تبقاش اخر ده. في ناس كتير النهارده اول مره تبعت لي ده حاجه جميله والله. وادي رساله كمان اهلا يا بوب وحشتني جدا منور الدنيا اختك كيوت. ايه ده دي اختي دي اختي حرفيا فعلا يعني مش بس انا فاكر انها يعني حد بيهزر دي اختي. يا سلام نستغل الفرصه رغم ان انا ما بحبش اعمل كده بس مضطرين نبعت تحيه كبيره جدا جدا جدا للاخت الصغيره يا صالح وعائلة صالح وأي حد في اسمه صالح. أيوة ماشي صباح صبح الصبح. أولا يا بوب
ماشي يا سلام حبيبي احمد يا بان. حاضر يا احمد يا بان اعتبره حصل. مساء الفل يا بوب، بعت احلى تحيه لعائله العساكره. مساء الفل على عائله العساكره، حبايبي عساكره منورين الدنيا عساكره. يلا بينا كمان يا استاذ ايهاب. ازيك عامل ايه؟ يا رب تكون تمام. اخبارك ايه؟ وحشنا من الاسبوع اللي فات يا استاذ ايهاب. كتير بقى استاذ ايهاب. ها ماشي، شغل لنا بقى حوده بندق وما كنتش شغلتنا حوده بندق وعمرو جابر. ممكن انا اسمي فين بقى الاسم؟ ايه برضو يا السلام. وعشان هي طبعا عارفه ان موضوع استاذ ده بيعفرطني، فهي استاذات بقى كتير. يا السلام، شكرا يا استاذ ايه، شكرا. مساء الفل عليك. ابعت سلام لسوزان وملاك ومونيكا ومارينا واندرو وجوي. من مين بقى؟ من مونيكا. ماشي يلا بينا. تحية كبيرة جدا جدا جدا لسوزان وملاك ومونيكا ومارينا واندرو وجوي. حبايب قلبي، يو برينج مي جوي. والله يو برينج اس اول جوي. مين تاني هنا؟ ازيك يا بوب، انا روان صالح، تحياتي ليك وممكن اغنيه على ذوقك. عينينا يا روان يا صالح. مساء الخير يا بوب، معاك باسل، بسمعك من ساعه. طالبه ايه وعاوز عايز اغنيه عم المجال وقول في المايك. بس كده، هو ده اللي انت عايزه يا بس؟ مساء الفل عم باسل. مساء الفل عم باسل. بس كده انت عايزني اقول لك في المايك باسل؟ اسهل حاجه في الدنيا. مين تاني؟ أغنية الشفيقة حاصل. يلا الساعة التانية إن شاء الله نظبط القصة دي. ولسه في رسائل كتير، فلو ما سمعتوش رسالتكو هي كده كده جاية إن شاء الله. إن شاء الله يعني شوية صغارين كده هنخش على رشاش التليفونات، وبعد رشاش التليفونات نظبط بقى إيه قصة الرسائل مرة أخرى. فاستمر زي ما أنت وزي ما أنت على 015-595-1006، ولو أنت وأنت خارج مصر يبقى زائد 20-15-595-1006، ولو عايز تطلع معنا على لو على التليفون على السريع يبقى رقم تليفون العدة 3-8-35-0-22. صواريخ ليه لأ؟

Sota.

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
1: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى عبد.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى عبد.

0: انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الموقف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: موجود معاكو. يلا بينا ايه كمل معاكو الواتساب. احب ابعت انا عشان في ناس ايه متربصة وقاعدة ومستنية للتليفون مش عارف ايه، فنعمل خدعة سينمائية على موضوع التليفون ده. احب انا الخدعة السينمائية. يلا ممكن تقول روان صالح في المايك. يا سلام، تحية كبيرة جدا جدا لروان صالح في المايك. ايه بقى ايه، مساء الخير يا بوب بن لادن، بيمسي عليك من محافظه بني سويف وعايزين نسمع اغنيه لصاصا. ماشي حصل حبيبه بن لادن، حبيبه حبيبه حبيبي يا بن لادن. ايه كمان، يا سلام يا عم باسل، انت اللي حبيبي والله، انت تؤمر. احلى عيله يا بوب. طبعا احلى عيله حبيب عبد الغني حبيبي. وفي كمان مساء الفل على اجدع بوب، شكرا جدا عظيمه من حلوان حبيبي يا عمور. ببعت سلام خاص جدا لابو عبد الله والدكتور وبقول لهم وحشتوني يا اجدع اخوات وعاوز اسمع اغنيه على ذوقك يا بوب. والله اللي جايه دي على ذوقي انا تماما يعني، يعني كده من الحاجات الجديده يعني، فان شاء الله تبقى تمام. السلام عليكم، انا فتحت لقيت برنامج بتاع حضرتك، من فضلك تطلب من الجمهور ليدعوا لبنتي تيا وعمرها 6 شهور من امبارح وهي عيانه قوي وانا قلبي خايف عليها قوي، ربنا يطمنك عليها يا موتية وان شاء الله يا رب يا رب يا رب تقوم بالسلامة وما تشوفيش وحش في اي حد من حبايبك خاص خالص وخصوصا بنتك. يا رب يا رب يطمنك عليها يا رب وتقوم بالسلامة. عايز ابعت تحية لماما وعيال اختي اللي منورني، روان وريتاج وريتال وامنية واسامة. يلا عايزين نبعت تحية كبيرة جدا من اميرة صالح لولاد اختها روان ريتاج ريتال أمنية أسامة مساء العسل. يعني رغم ان اول 3 دول يعني على طول يجوا ايه قرى سياحية، نبعت لهم تحية عنيفة قوي. مساء الورد عليك يا بوب ونورسين حازم ماهر وياسين حازم ماهر، بيمسوا عليك من مركز أبنوب محافظة أسيوط، تحية ليك ابن عمي الغالي بوب الإذاعة المصرية. حبيبي يا حازم، حبيبي يا حزوم، وتحية كبيرة جدا للصعيد بكل محافظات الصعيد، ودول الأغلى على القلب دايما. في كمان حبيبي يا عم عمر، مساء الفل لعمر الشويخ، مساء العسل عليك يا حبيبي. ماشي ماشي. وفي مساء الخير يا بوب، عايزين نقول ياسين ومحمد وسيف في الميكروفون، انا اول مره ابعت. والله ناس كتير النهارده اول مره تبعت، تحيه كبيره جدا جدا لياسين ومحمد وسيف وصاحبه الرساله روما يسو. مساء العسل يا استاذ روما ومساء العسل على الثلاثي. يلا بينا. ايه كمان يا بوب، الرساله اللي بعدها فارس، مساء الخير مساء السكر يا عم فارس. ايوه مساء الفل يا اللي معايا على التليفون
1: يا بوب.
0: ايوه
1: بن لادن يا بوب.
0: انت بن لادن ايه بقى يا بن لادن كلام
1: حبيبي يا بوب؟ بعدين قلت على الاستاذ احمد فراج في الميكروفون يا بوب.
0: احمد مين؟
1: احمد فراج.
0: احمد فراج حصل يا بن لادن، حصل
1: على ابو عام.
0: ماشي، ومين تاني؟
1: ابو عمرو.
0: ماشي يا احمد فرج وابو عمرو ومين؟
1: عايزين نسمع اغنيه صاصا يا بوب.
0: حصل، يلا بينا. تحيه كبيره جدا جدا لاحمد فرج وابو عمرو من بني سويف من بلادي. ايوه ايوه ايوه. الو الو،
2: ده انا مكالمه حضرتك يا
0: بوب. يا دي البتاع، ده انا عامل كل الكمائن في الدنيا في الدنيا عشان ما تطلعليش تاني مكالمه حضرتك يا بوب. ايه يا عبد الرحمن وامورني، ازيك الاول؟
2: الحمد لله منور
0: يا باشا، انت النور كله. ايه الكلام،
2: اكتب واحده في النكت. يلا
0: يا دي البتاع، قول يا عم النكت.
2: بيقول لك مره واحد اتصل بالخط الساخن اتلسع.
0: الله اكبر الله اكبر. وايه كمان؟
2: ما هو اتلسع بقى مش هيتصل تاني خلاص.
0: ايوه ايوه ايوه، يا ريت تتعلم منه تتعلم منه، اعتبرني يا عم خط ملهلب مش ساخن.
2: انا
0: عايز تحيه طيب يا باشا. يا سلام، وايه كمان؟
2: بس كده
0: حصل يا باشا. يلا بينا، تحيه لعبد الرحمن بتاع الخط الساخن، ربنا يكتب لك خط ملهلب مولع مشطشط. ماشي ايوه الو الو
3: الو
0: ايوه
3: ازيك يا بوب؟ عامل ايه؟
0: الحمد لله تمام. انت بتكلميني من اخر الاوضه ولا ايه؟
3: لا والله
0: قربي للمصلحه ولا انت بعيده عن المصلحه ولا المصلحه فين؟
3: الو
0: ايوه كده تمام. مين معايا؟ مساء العسل يا استاذه رحمه، اخبارك ايه؟
3: الحمد لله
0: كله كويس
3: الحمد لله
0: يا رب دايما. بتكلمينا منين؟
3: من الجيزه.
0: من الجيزه، واخبار الجيزه ايه؟
3: الحمد لله
0: الحمد لله. ايه الكلام يا رحمه؟ ايه السلام وايه الكلام؟
3: عايزه اطلب اغنيه.
0: عايز تطلبي اغنيه؟ يا سلام عينينا الاثنين. تسمعي ايه؟
3: عايزه اغنيه فارس سكر.
0: اي واحده؟ الفارس سكر.
3: اي حاجه بعرفك يا بابا.
0: معايا الجديدة، ابعد ما تجيش. حاصل حاصل، يلا بينا. ماشي، حلو قوي الكلام ده. لو سمحت مين؟ ما بلحقش انا، الرسالة بتروح طايرة ورايحة في الحركات. ايوه ايوه ايوه.
4: وحشني كتير يا بابا.
0: حبيب قلبي من جوه.
4: انا عظيمة من حلوان لسه بعتك.
0: حبيبي يا عم عظيمة الكلام.
4: اسمع سلام لابو عبد الله والدكتور سلام ار جدا، بقول لهم وحشتوني وحشتوني وحشتوني.
0: حصل حصل
4: حبيبي يا بوب.
0: الدكتور
4: الدكتور وابو عبد الله.
0: يلا بينا يا غالي. تحيه كبيره جدا جدا للدكتور وابو عبد الله من عظيمه من حلو. ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
5: كيف الحال؟
0: والله في نعمه.
5: عامل ايه يا بوب؟
0: عامل كويس. مين معايا؟
5: محمود البندري من اسوان.
0: مساء الفل بندري، والبندري كلها فوق راسنا.
5: البربري
0: والبربري كمان معاه.
5: حبيبي
0: اخبارك ايه؟ كويس.
5: تحياتي ليك وتحياتي لكل المستمعين، يا رب بخير وبصحه وعافيه.
0: يا رب ان شاء الله. وانت اولهم.
5: تاخذ النكته دي.
0: هات.
5: واحد اشترى 5 ترغف من الفرن،
0: ماشي،
5: سخنين خالص خالص خالص، عمل لهم كمدات.
0: الله اكبر عليك، ده عايزين نبعتهم لعبد الرحمن دول
5: سخنين.
0: والنبي، مع الخط الساخن بتاعه.
5: الخط الساخن هم كانوا في الخط الساخن.
0: يعني هم دول مع الخط الساخن. حبيبي يا عم البربري، ليلتك عسل.
5: الله يبارك
0: حبيبي. تحية كبيرة جدا جدا للبربري ذات نفسه وعائلة البربري كلها من أسوان. أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة. بس بس بس بس بس إيه ده كده كده على نفسك. يلا بقى نكمل مع المزيكا وهنرجع نكمل لسه رسائل، عشان الرسائل إيه؟ أمطار من الرسائل. حمو المرشدي تيكي طمة، يلا بينا.

0: كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا ما أعرف.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا فيو مع آية عبد العاطي، كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
5: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
1: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رقم. نجوم FM TV.

0: انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الموقف على نجوم اف ام والساعة الثانية, واكيد حسيت الناس الساعة الثانية عشان ابتديناها بالشفيقة ورجع تاني. السلام السلام على الناس السميعة والناس اللي يعني تحب الشغل ده الساعة دي كلها كده. يلا بينا على الواتساب, يلا بينا. ازيك يا بوب؟ انا هبة سيد من الفيوم, منور الدنيا كلها, فرحانة قوي, اول مرة ابعت على البرنامج الجديد, وابعت تحية ليا كبيرة. ياس هيحصل حالا. وعاوز ابعت تحية لأولاد اختي, الواد اخواتي بقى حبايب قلبي وعمري محمد عبد النبي و... طب يلا بينا, بقول لكم ايه بقى, يلا يلا يلا يلا يلا, عايزين نبعت تحية كبيرة جدا لهبة السيد من الفيوم, تحية لأهل الفيوم وهبة السيد, وعايزين نبعت تحية لأولاد اختها بقى, يلا بينا. محمد عبد النبي وفرح احمد عبد النبي ويحيى القمر عبد النبي وعائلة عبد النبي. ايوه يلا بينا يلا بينا. يا بوب يا صالح عامل ايه؟ عايزك تبعت احلى سلام للحجوج محمود حلمي من احمد حلمي ومها وكرمة وانس من حلوان, ومستنينك ترجع بألف السلامة. يلا بينا, تحية كبيرة جدا جدا للحجوج الكبير قوي قوي قوي محمود حلمي من احمد حلمي ومها وكرمة وانس, وتحية عنيفة من اهل حلوان كلها للحجوج والحج الكبير محمود حلمي, وترجع بألف السلامة يا رب. ماشي اوكي اوكي اوكي. مين بقى اللي بقى؟ اوبا عماد تدرس يظهر في من حيث الحاجات. حبيبي يا بوب, عايز اسمع الشاكيرة ام دماغ كبيرة يا السلام, وعايز اسمع ابو ادم في الميكروفون. ايه الطرب حبيبي حبيبي حبيبي عماد تدرس عماد تدرس مساء الفل يا عماد يا تدرس, وتحية كبيرة جدا لكل اخواتنا اللي بيتابعونا من الولايات المتحدة وكل انحاء الكوكب. مادية تدرس انت اللي في القلب وانت عارف. انا عايز ابعت تحية لأحلى انسان في الدنيا اسمه السلام من اخوه ابو غزل من دمياط. حبيبي والله حبيبي ابو غزل, مساء العسل. يلا دمياط دمياط, تحية كبيرة جدا لأهل دمياط, الناس العسل الناس السكر, تحية كبيرة جدا لأهل دمياط وابو غزل الغالي. حبيبي ابو غزل السلام. مين تاني؟ لو سمحت ينفع تشغل اي اغنية لمروان بابلو؟ والله اتمنى يعني نفسي, بس احنا هنا في حتة الشعبي فقط. انا عمري ما سمعت مروان بابلو على القناة دي, ينفع تبقوا تشغلوه في مرة؟ ولو تشغلوه وقول لي امتى. ماشي, انا من دمياط وبعت لي تحية من دمياط. والله لسه حالا حاصل, ويعني ممكن نقول يوسف باركيات انه احنا يعني يعني يلعب حاجة لبابلو في البرنامج بتاعه اللي جاي على طول. كمان ايه احلى وقوة, مسا عليك يا بوب من قطر محمود نصر من متابعينك بقالي ما ببعتش بس على طول متابعك. احلى واقوى بوب في العالم, شكرا. احلى مسا يا بوب وحيي شفيقة, وياريت ما تنساش تقول رسالتي في المايك البوب الصالح واحد بس, ربنا يكرمك. يا باشا حصل حصل, عيني عيني عيني. عايزين نبعت تحية كبيرة جدا جدا لمحمود نصر اللي بيتابعنا من قطر وبيتابعنا من زمان وبعد أحلى كلام, الراجل العسل المان, حبيب قلبي يا محمود يا نصر. أيوة أيوة, ايه بقى يا جماعة كمية الزحام الشديد دي؟ ايه بقى هنا؟ يلا بينا, احلى مسا على البوب اللي مولع موقف. عايز ابعت احلى مسا على اخويا الرشاش اللي ما بيفضاش, محمد فرجاني بيسمعك من ايطاليا من مدينة راجوتسا. يلا بينا اللي حبايبنا اللي في ايطاليا من فوق لتحت, وخصوصا راجوتسا اللي بتابعنا فيها الرشاش محمد فرجاني, الرشاش اللي ما بيفضاش, مساء العسل. الرسالة دي جاية من اي دي. ايوه دي دي دي دي ايوه ايوه ايوه, ازيك يا هوبا، احلى مسا عليك يا بيك بوس. ممكن اسمع اغنيه ماشي؟ لا والله، يعني والله الشموسه كان بودننا، والله والله بودننا نعمل لكم الحاجات دي، بس احنا هنا في الشعبي منه، in the country from them or from him. يعني ماشي ماشي والله يا بوب، احلى تحيه انت عملتها، عملتها بجد انت، يا سلام، شكرا شكرا جدا جدا يا ابو غزل على الكلمتين الحلوين دول. كارما بتسلم على عمو حودة وبعتله بوسة كبيرة وبتقول لك وحشتني قوي. مين من أحمد حلمي؟ حبيبي أحمد حلمي، حبيبي حبيبي حبيبي. مين هنا كمان؟ يحيى الحكيم، وحشني والله يا بوب. معاك يحيى الحكيم من أبو كبير الشرقية، بمسي عليك وعلى بنات أخويا توتو الحكيم وليان وريتاج وعلى الباشا الصغير يونس الحكيم. تحية كبيرة جدا جدا لأهل الشرقية، الناس الجميلة العسل العسلية، وتحية كبيرة جدا ليحيى الحكيم وتوتو الحكيم وليان وريتاج وطبعا يونس الحكيم، وربنا يخلي عيلة الحكيم كلها. ماشي، ده كتير اوي اوي اوي. مين اللي بعت السلام من القاهرة؟ ايه، مساء الخير يا بوب، انا شروق من اسكندرية، عاوز احلى تحية لشروق وندى. اوعى تنسى يا بوب، لا اسكندرية في القلب، ده اسكندرية في القلب جامد. تحية كبيرة جدا جدا جدا لأهل اسكندرية، تحية عنيفة جدا لأهل اسكندرية، ونبعت تحية كبيرة جدا للشروق وندى وكل اللي من اسكندرية. اسكندرية في القلب جامد، اسكندرية منخششة في القلب. ماشي ماشي، ايه بقى اللي بيحصل هنا؟ عامل يا بوب، انا آية، عاوز ابعت تحية لبابا زكي واختي اسراء ودنيا واقول لهم بحبوك قوي، كل مرة ببعت وانت مش بتقرأ رسالة، وعمر كمان. يا سلام، عايزين نبعت تحيه للاستاذه ايه اللي ما بنقراش رسايلها خالص. مساء الفل يا استاذه ايه، ونبعت تحيه للوالد طبعا اكيد الحاج زكي، ونبعت لاختها اسراء ودنيا مساء العسل، وعمر كمان، وتحيه لاهل القاهره. ايوه ايوه العاصمه. ماشي، طب ايه، نكمل بالمزيكا ولا ايه؟ عشان لسه عندنا فاهم انت؟ لسه شيبة، وورونا حلاوتكو، يلا بينا.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012 2005

يلا بينا الموقف على نجومة فأمه سريعا كده. يلا نحاول ايه نخطف لنا كام رسالة ما قبل الأغنية والفصل. يلا بينا. أنا أول مرة أكلمكم من الشرقية، عايزة تقول يا فوفا يا السلام. يلا بينا. تحية كبيرة جدا جدا لأهل الشرقية، أهل الشرقية الغاليين الكرام الجمال العسل. تحية كبيرة جدا جدا لفوفا. لازم نخلصها بأيوة أيوة أيوة. مفيش أيوة أيوة تعرف إن في حاجة بتحصل. إيه الكلام هنا؟ إيه يا جدعان كم الحاجات دي؟ في زحام. طيب يلا بينا. إزيك يا بوب؟ أنا ندى رامي من اسكندرية، عايز أعمل تحية لأختي حلا الصغننة وأقول لها تسيب نجومة في أم شغالة عشان عايزة تقلب، وشغل لها حاجة لأحمد سعد. طب الحمد لله أدينا ظبطنا الأداء ولسه مشغلين حاجة لأحمد سعد. أما بقى تحية كمان مرة لأهل اسكندرية الغاليين قوي، أحلى بحر في الكوكب وأحلى ناس في الكوكب ناس اسكندرية. ونبعت تحية للأستاذة ندى رامي، وتحية كبيرة جدا لحلا. مساء الفل يا حلا. حلا سيب نجومة فهم يا حلا. خلاص أنا شوية صغيرين وخلص. بس برضو في يوسف بركيات بعديها. خليكي قاعدة شوية يا حلا. خليكي. مين تاني؟ مسا يا بوب. انا لولو ولاء هشام، مسيري على اختي مرمر اميره هشام. يا سلام، مساء الفل على الثنائي دايما ودايما منورين. وايه كمان؟ تسلم لي يا بوب يا باشا فوق راسنا، كل الشكر لكم يا باشا فوق راسنا. مين تاني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كفر الشيخ بتمسي على احلى برنامج في الدنيا. شكرا. والله بيرجعني الايام زمان وبياكد لي ان الخميس اللي بستناه طلبي من حضرتك تقول اسامي ولادي في الميكروفون، ادم وحواء واسينات بندق. ربنا يكبر بخاطرك. يا سلام. تحية كبيرة جدا جدا جدا لأهل كفر الشيخ والأستاذة رانيا الصعيدي وولادها طبعا آدم وحواء وأسينات بندق. مساء العسل. جميل اسم أسينات ده، مش فاكر أنا دورت ورا معناه قبل كده ولا لأ. يعني وفي ايه كمان؟ معلش هتقل عليك. سوري انا نسيت اسماء ولاد اخويا. ماشي. يا سلام، دي برضو من هبة السيد من الفيوم كمان مرة. ده حبايب القلب بقى. ماشي. انا يعني الا الاطفال منساش ولا يمكن اجلي. تحية كبيرة جدا جدا لرفايدة محمد سيد وريتال محمد سيد، وكمان مرة لاهل الفيوم، وكمان مرة لهبة سيد من الفيوم. يا سلام يا سلام لم لم. ايوه. ماشي. وايه كمان يا بوب؟ مين ده؟ حد عايز يبعت لزوجته؟ ما ينفعش برضو. مساء الفل والياسمين عليك يا بوب، عاوز اعمل تحيه لزوجتي منى وبنتي هاله وابني تميم. ده من هشام رزق. تحيه كبيره جدا جدا للاستاذ هشام رزق وزوجته منى وبنته هاله وابنه تميم. مساء الفل على الرباعي، منورين. حاجة جميلة خالص. أنا كنت بقى عايز أعمل إيه؟ أنا كنت عايز أعمل كده بس هغيرها خليها كده. إيه رأيك؟ أغيرها وخليها كده. أصل الأغنية دي كده كده كده جامدة، وكده كده ده بيغني يقول أي حاجة تطلع جامدة. بقى سلطان صاحبي يا صاحبي.

0: إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الموقف على نجوم اف ام والبوب لسه معاكم. ايه ممكن نخطف يعني دقيقه كده ما قبل الختام سريعا؟ يعني ايه عايزين نبعت تحيه كبيره جدا جدا للحاج سيد طه مساء العسل والحاج عزه شكري مساء العسل على الاثنين مساء الفل. وتحيه كمان مره عشان ما سمعتهاش فوفا يلا بينا. وايه كمان يلا يا بوب بسرعه بسرعه بسرعه. عايز امسي احلى مسا لبنات عمي اللي منورين ندى ومنى وايمان وتقى. يلا بينا تحيه كبيره جدا جدا لندى ومنى وايمان وتقى من شموسه مساء العسل عليكم منورين الدنيا كلها. يلا بينا واحنا مشغلين المصلحه يلا نسلم على ليالي وجد وتيتا. ويلا ده الرساله دي من محمد توفيق. الواحد بيبقى محتاج علاج بعد الموقف. يلا بينا. ايه كمان ايه كمان ما تنساش ايه. حاضر عايزك تقول تحية لسيليا عادل الفرماوي وعادل الفرماوي وتحية خاصة من زوجته وتحية لمريم وجنة وسماء وحمزة. يا السلام. يلا تحية كبيرة جدا جدا لعائلة الفرماوي يعني سيليا عادل الفرماوي وعادل الفرماوي نفسه وزوجته وتحية لمريم وجنة وسماء وحمزة. تعمل لاندنج لازم. ماشي ماشي. ايه كمان يعني انت لسه عمال تبعت في قلوب وتضحك يا راجل. طيب ماشي زي الفل زي الفل. ايه كمان يلا عشان ايه, تحية كبيرة جدا لحودة. يا سلام ماشي حلو قوي جميل زي الفل زي الفل. طيب عشان الوقت بس عشان الوقت بيخطف الواحد. الموقف هنا على نجوم اف ام كل خميس من 10 لحد اللحظات اللي احنا بنبقى موجودين فيها دي ودايما مع الختام الشكر والشكر واجب ودايما الشكر لربنا سبحانه وتعالى على النعمة اللي الواحد فيها ويديمها علينا وعليكم يا رب دايما. وشكر كبير جدا للناس اللي بتتفرج علينا وبتسمعنا وبتاخد من وقتها ويعني وكل حاجة عشان تبعت لنا وتتواصل معانا أو حتى تسمعنا وخلاص أو تتفرج. انتوا الخير والبركة ويا رب دايما نجوم افهم على كيفك ويا رب دايما في وجهة نظركم جميعا نجوم افهم الإذاعة رقم واحد في الوطن العربي. وتحية لكرو نجوم افهم ونجوم افهم تي في على رأسهم طبعا مخرج الأدب والاحترام والأخلاق كلها الأستاذ إبراهيم عزت, رقم 2 ملك النعناع في مدينة الإنتاج الإعلامي الأستاذ سامح نصيف, في الهندسة الصوتية المتلفزة ميزو يول نيفر ووك ألون اللي هو حاليا ترابزونسبور ووك ألون, كمان اللي قاعد على الفونت التلفازي محمود عتوان الشهير بباتمان الخفاش الحزين محمود كبريتا وحش شبين الكوم, الدي او بي بتاعنا الاستاذ شريف عماد جودة واعتماد الشهير بالقبطان الفيلسوف او شريف عجرم ابن بلدي اللي منور علينا الحياة كلها سيد ابو ضيفة ابو الضيافة كلها ابن الصهاج, اما الام سي ار كينج كنوج الام سي ار اللي ممشيها وهو هناك الأستاذ سلام نقول له ألف سلامة يا سلام وأي حاجة على قافية سلام. خالد عوف اللي هو ولا عوف ولا أي حاجة وإحنا ممشينها له كده وخلاص. كمان التحية تروح لرجالة السوشيال ميديا يعني عمرو كمصطفى كمصطفى كمصطفى كمصطفى الشهير بلابوبو أو يعني يا عمر أو حاجات كتير, بسام عجوة الشهير ببسام عجوة مش محتاجة خالص دي, الهندسة الصوتية الإذاعية يعني كينج كنوز الهندسة كينج كنوز فعلا كينج كنوج الهندسة الإذاعية أحمد علاء الكبير بتاعها, اما الهندسه كده كده او الام اي اس والتكنولوجي يعني الاستاذ احمد باجت الراجل المحترم الجميل الشهير بجمعه 2.0. مين تاني يا بوب مين تاني؟ ميدو ميدو ميكسر ميدو مكسرات ميدو حركات ميدو امكانيات ميدو اداءات منور الدنيا. مين تاني؟ لا لا لا لا, لا. ابراهيم بكري الشهير بابراهيم بكوي ابو ريان طبعا نبعت له تحيه عنيفه، رفيقه الدرب والطريق في الجاي، محمد علي الشهيربي، محمد علي باكني، وفي الراجع يعني فايق، وان شاء الله يفضل فايق. واحنا كده تمام تمام. مين تاني يا بوب؟ خلصنا لحظات من دلوقتي، كمان شويه صغارين يعني، هيبقى معاكم يوسف بركات وبرنامج مش عادي، رغم انه عادي بس هو اسمه برنامج مش عادي، وسهره الخميس ان شاء الله ما تبقاش عاديه مع يوسف بركات وتتبسطوا جدا معاه. نسيبكم مع عنبه كينج اللعبه، واصله الرساله يوسف يا بركات، واصله اكيد الرساله طبعا. لا لا لا لا لا، وتبع التحيه كمان يا بوب لعلاء الشلبي ومروان دسوقي، عشان دول ليهم حته تانية في قلب البوب، في حته تانية وثالثه كمان، خصوصا الشلبوكة. يلا بينا يلا بينا. السلام عليكم، السلام عليكم، نيكست ويك ان شاء الله. سلام.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: صوت موتور العربيه تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: القصيده بعنوان بطاريه الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: دلوقتي جماعتكم مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مش عادي، البرنامج الذي يأتيكم على الهواء مباشرة مع يوسف بركات. طبعا البرنامج مش باللغة العربية ولا حاجة، ولكن كانت مقدمة. عاملين إيه؟ طمنوني عليكم، إيه الأخبار؟ طبعا النهاردة الخميس، فأتمنى يكون ويك إند كده سعيد عليكم بكرة بإذن الله، وتكونوا أنتوا بدأتوا بقى تلاقيكم من شوية كده لما خلصتوا شغلكم وروحتوا، فتلاقي إيه الويك إند بدأ معاكم. أتمنى يكون ويك إند لذيذ، وأتمنى تكونوا عندكم بقى خطط وحاجات كده. طيب النهارده هنتكلم عن ايه؟ النهارده حلقه الفضفاضه، فانتوا هتتكلموا في اللي انتوا عايزينه، ايا كان الموضوع اللي عايزين تتكلموا فيه. بتسمع يوسف بركات على الهواء مباشره لمده ساعتين من دلوقتي، ساعتين اللي حاجه بسيطه كده. بياتي هذا البرنامج كل حد واربع وخميس من الساعه 12 للساعه 2، موجود معاكم ان شاء الله في الوقت اللي جاي ده. وعايز اسمع منكم كتير، عايز اسمع منكم ايا كان المواضيع اللي عايزين تتكلموا فيها. اهداءات بقى، عايزين تسمعوا اغاني معينه، عايزين نقضي وقت لطيف مع بعضينا ان شاء الله. ولكن خليني اقول لكم يعني خلينا نسال كده ونطمن على اخواتنا اللي خلصوا ثانويه عامه وداخلين الجامعه باذن الله. طمنوني عليك كده، قولوا لي التنسيق وداكوا فين، عرفوني كده، قولوا لي اخبار الدرجات بتاعتكم. يعني كنا متابعين مع اكتر من حد خلال الحلقات اللي فاتت كلها، كان اكتر من حد بيقعد يقول لنا والله ده انا خايف جدا من الامتحان عشان عندي مش عارف ايه، الامتحان الفلاني اللي جاي ده انا قلقان منه مش عارف. فطمنونا عليكم، خلونا كده ايه زي ما نقول كده ابديتد معاكم. طيب خلينا نسمع اغاني ونبدا باول اغنيه. ولسه بتسمعوا يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ما تروحوش في اي حته، حلقه جديده طاقه مختلفه. يلا بينا نسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
3: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
2: احنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: اه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي ايه؟
2: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
3: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة ان محدش يفهم حاجة؟
2: عشان الوقت بفلوس،
3: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
3: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
3: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين،
3: مختلفين جدا.
2: بس من غير الاختلاف ده
3: الحياة هتبقى مملة.
2: أنا أحمد الهوان.
3: وأنا يمنى عادل.
2: استنونا
3: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
2: عشان نفهم بعض
3: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
1: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
4: يعني ايه جيمر؟
5: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
4: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
6: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
4: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
4: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
6: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
4: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
4: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من اول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسية في اكس او على نجوم FM. شريف جوي.
1: XO مع شريف جويفل، كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900. نجوم FM TV.
7: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
8: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
7: طب غني المزيكا يا

دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@nogumfm. انتوا لسه معنا.

0: ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمعوا يوسف بركات على الهواء مباشرة, ولسه بنبدا مع بعض الحلقة. لو انت لسه فاتح الراديو فحب اقول لك ان انت ما فاتكش اي حاجة, غير ان انا بس قلت اللينك اللي فات ان النهاردة الخميس, فالنهاردة هنتكلم او انتوا اللي هتتكلموا بقى اكتر بكتير ايا كان في الموضوع اللي انتوا عايزين تتكلموا فيه. فخليني اقول لكم رقم الواتساب هو 0155955006, اما رقم التليفون هو 3835022. لو انت عمرك ما كنت كلمت راديو, لو انت عمرك ما تجرأت وكلمت برنامج عموما, فحب اقول لك ان انت مش تلاقي ان شاء الله انسب من هذه الفرصة. ليه؟ لان صباح الفل, ليه لا, يعني احنا بنجرب مع بعضينا, ويا باشا يلا بينا نشوف انت عايز تتكلم في ايه. طيب نبدا ونسلم على الناس اللي بعتت لنا على الرسائل. حبيب حبيبه, لا اسمي مريم, كان اسمي مكتوب على الواتساب, قصه كده اللي بيسمعني على طول فاهمها. ماشي, عامل ايه يا يوسف؟ انا تمام يا مريم, انت عامله ايه؟ مساء الفل, مساء الجمال يا جو, عامل ايه؟ وهلا بالخميس. عايز امسي على البوب واقول له احنا ابننا جو كينج اللعبه برضه. تسلمي لي يا مريم, والله جدع جدع مريوم. بس كده كده بوب حبيبي والله, بحبه. وهو ايه العلاقه بيننا؟ جميله, بيبقى فيها بعض المناوشات ولكن جميل, انا بحبه قوي. صباح الجمال يا استاذ يوسف, دي مريم برضو, فصباح الفل عليك يا مريوم. عفوا يا جماعه. صباح الجمال يا استاذ يوسف بركات, صباح الورود على احلى متابعين نجوم اف ام. عايز ابعت تهنئه باسم مهدي محمد فراج ويونس محمد فراج وخديجه احمد فراج ورقيه احمد فراج, وصباح الجمال. اتمنى تكون الرسالة والتهنئة وصلت. صباح الفل يا جو, انا قاعد مستني الحلقة من امبارح بجد, ان شاء الله حلقة حلوة ولطيفة. ولو ممكن تشغل اغنية توليت اللي هي لو زهقانة كلميني دي, بس مش مجمعها اسمها, وشكرا. حاضر, هجمعها لك وهجمع يعني الاسم كده وهشغلها لك يا سماء, وصباح الفل عليكي. طيب انا شاهد اللي اتكلمنا قبل كده, كان معايا مشكلة مع مرات بابا, هي رجعت تاني وجابالي ابن اختها عاوزة تجوزه لي وتخلي ايه, وتخلي عليا ودخل عليا يعني بطاقم انت بنتي, وانا مش عارف اعمل ايه. وخالي مصطفى فقد الذاكره وهو الوحيد اللي في العيله اللي عارف في الموضوع ده, فصباح الفل عليك. صباح الفل عليك يا شاهد, ايه الحوار ده؟ طب يعني حد تاني في العيله يكون عاقل تعرفي تتكلمي معاه وتبداي تعرفي مرات باباكي ان انت مش عايزه تتجوزي يعني الراجل ده لان انت مش بتحبيه, يعني حاولي تتكلمي مع حد, فاهمه؟ ماشي. بالمناسبة في حاجة برضو عايز اقولها للتذكرة, الا وهي ان يا جماعة ايا كان الرسالة اللي بتبعت لي او ايا كان ما يعني مشاكل بقى ولا حد بيسأل سؤال معين وبتاع, فاحنا كلنا هنا في هذا البرنامج بنفكر مع بعض. يعني انا مش الشخص اللي قاعد دلوقتي وماسك هذا الميكروفون وقاعد بقى بنظر واقول لك اعمل وما تعملش, هي كلها حاجات نسبية, فكلنا نفكر مع بعضينا, دماغ اكتر من دماغ تفكر احسن من دماغ واحدة بس. خلينا نستغل هذه الفرصة واقول لكم ايه القصة دي. اللي عنده حاجة عايز يقولها وجت في دماغه كده نورت, هو بيسمع اي حاجة انا بقولها دلوقتي من رسائل الناس, يبعت على طول ولا يبخل علينا بهذه المشاركة الجميلة. ازيك يا يوسف؟ انا ما عنديش حاجة فضفضة بصراحة, بس بسلم عليك وكالعادة. وانا زعلانة منك عشان يوم الجمعة اللي فات كنت بتحكي عن العلاقات, انا كنت بعتها لك وانت قريت الرسالة بسرعة وحتى ما كملتش اصلا الرسالة. طب ما حقك عليا, اقراها لك يا ستي. كنت بتقولي ايه بقى؟ استني بقى هقول لك انا. طب ما انت, طب بقول لك ايه, جمعي لي اعملي لي ريبلاي على المسج على الواتساب وانا هقراها. ماشي, دي اسمك ايه انت بقى؟ اسمي منى, كانت بتقول لي قبل كده بالمناسبه يوسف اسمي منى. طيب مساء الخير يا جو, معاك باسل, ممكن تشغلينا اغنيه لولا البنات يا ريت تجيبها؟ حاضر يا باسل, احاول اعمل كده. وصباح الفل عليك, صباح الجمال عليك يا يوسف, اثبت حضور. حماده المصري حبيبي عم حماده. طيب مساء الفل ولي ياسمين, مساء الفل يا يوسف, احنا اربع بنات انا واختي وبنات خالي الاثنين متجمعين بكره في بيت تيتا اميره وبنسمع برنامجك, ومستنيين منك احلى تحيه ودعوه حلوه على الهواء ان القعده عند تيتا اميره تكون لطيفه وتعدي على خير, وبنحب برنامجك جدا ومتابعينك دائما. شكرا جدا, واتمنى كده ان شاء الله بكره القعده عند تيتا اميره تبقى كويسه جدا, وربنا يخليكم لبعض والله. طب انت قلتي لي ما قلتليش اساميهم, طيب عشان اقول كده واسلم عليهم ونتعرف على بعض يعني. مساء الفل والياسمين يا جو, والله انت مش عارف انا بستنى البرنامج بتاعك من الخميس للخميس. طب ما دي بقى حاجه تزعل, ده دي حاجه تزعل عم امير. ليه بقى؟ بس نكمل الرساله وبعدين اقول لك انا زعلان منك ليه. نفسنا يبقى برنامج طول الاسبوع حبيب مس, ما انا هقول لك بقى. حبيب مس على ابو عبد الله, مساء طاير حير على كل حلوان ورجاله حلوان في كل مكان, اخوكم امير الجندي. صباح الفل عليكم وعلى كل رجاله حلوان طبعا. ولكن احب اقول لك عم امير في حاجه فايتاك, ان هذا البرنامج ياتي ثلاثه ايام في الاسبوع, فهم ايه, حد واربع وخميس ما اكون موجود معاكم, حد واربع وخميس من الساعه 12 للساعه 2 بالليل. فانا باشا مستنيني من خميس لخميس ليه؟ غير لو انت عندك شغل بقى ما بتعرفش تسمعني غير يوم الخميس, دي قصه ثانيه. يوسف عامل ايه؟ انا نهله. ممكن اغنيه عمرو دياب جت لك؟ حاضر هشغل كده. بس انا كان في بقى مكالمه جات لي في الفاصل كده، رحمه كانت بتقول عايز اشغل اغنيه مروان بابلو وليجاسي الجديده، فانا هشغلها لها بعدين نبدا واحده واحده نشغل الاغاني اللي انتوا عايزينها. فكده الاغنيه اللي جايه هتبقى عمرو دياب واللي هي جيت لك بقى. ماشي يلا بينا نسمع ليجاسي ونرجع تاني. ومروان بابلو بالمناسبه.
1: جديد نجوم اف ام، مروان بابلو وليجاسي. شفت كلام؟ اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: جديد نجوم اف ام مروان بابلو وليجاسي شفت كلام اغنيه جديده على نجوم اف ام.
1: نكمل ونقرا رسائل التبعات على 0-15-5-9-5-5-1-6. طيب صباح الفل يا جو، رب تكون بخير. الواحد مبسوط انه رجع يسمع الحلقات بانتظام، وسمعت شوية من اللي فاتني قبل كده. انت كنت عامل حلقة قبل كده عن الكومفورت زون، اهو البرنامج ده من ضمنها. زائد شكرا على اغنية ليجاسي ومروان بابلو عشان كنت هطلبها فعلا. العفو ماجي ومنورة الدنيا، منك مسلمتيش على منى وآلاء، فحب اسلم عليهم واقول صباح الفل على منى وآلاء. تقريبا دي منى ولا دي منى تانية مش عارف. انا منى عايز اسمع اغنية ولاية الجديدة، اسمها ولا عاش ولا كان. حاضر يا منى، هشغل لك اللي انت عايزاه. طيب ازيك يا جو، لو سمحت عايز اسمع اغنية توليت دي سامية، صح؟ لو الاسم ده اللي هو اللي على الواتساب فماشي. توليت الناس بتطلبه وبشدة، ولكن حاضر هنشغل توليت. طيب محتاجين شهادة تكلم تليفون بقى عشان اعرف عملت ايه. انا حرفيا لسه دم محروم من المكالمة اللي فاتت، كنت مستنيها تبعت تقول ان الموضوع اتحل، ولكن شكله لسه حصل تطورات كتيرة لانها كلمتني قبل كده، ولكن بقى في حاجة جديدة. يعني اللي فاتت حل ودلوقتي بقى في حاجه جديده، وكل كام حلقه كده بقى في حاجه جديده، فهحاول الم الدنيا ونشوف اللي هيحصل ايه. بس ربنا يصلح الحال. عموما انا اسمي كنزي، احلى مسا عليك يا جو، صباح الفل عليك يا كنزي. ازيك يا جو، عامل ايه؟ عايز اسمع احمد سعد الجديده كده كده لو موجوده. حاضر يا مروه، دي مروه الغزالي. طيب السلام عليكم يا استاذ يوسف، اطلب اهداء لاطفالي سلمى وعمر وعبد الرحمن وادهم وزوجي محمد عباس، واطلب اغنيه بذوقك لعمرو دياب. ماشي، هو كده طلب مننا عمرو دياب جت لك او جت لك يعني جت لك تقريبا او جت لك فتمام يعني. وصل ابننا الغالي صاحب الكاريزما وصاحب الطلة المميزة ببرنامجه اللي مش عادي، ربنا يحب فيه خلوة اخصائي الحياة. تسلمي له والله. بنتي عايدة نجحت في تانية هندسة، والنهاردة عيد ميلادها، عايز اقول لها انها وحشتيني وكل سنة وهي طيبة. دي مها من الرياض، الف مبروك وكل سنة وهي طيبة في نفس الوقت كده. حلوة اغنية دي يا جنرال. ما تسلمي لها مها والله، يعني ما تحرمش من القابك. مساء الخير يا جو، تحياتي للبرنامج الجميل بتاعك، ويا ريت نتكلم على اخلاق القياده في مصر، لان انا وصلنا لمرحله يعني سيئه جدا في الاخلاق في القياده للاسف. ده نزار عنوس من اسكندريه. والله يا استاذ نزار، حاب اقول لك ان الاستاذ تامر بشير الاخ والصديق العزيز يعني ما بيعملش اي حاجه غير ان هو في البرنامج بيحاول بتاعه تربو كل اربع من الساعه 8 للساعه 10 بالليل، ان هو عمال يتكلم على فكره القياده وفكره اللي يعني طول الوقت الواحد بياخد باله ان فعلا الشارع كل يوم عن يوم عن يوم بيبدا يلاقي مشاكل اكتر وحاجات كده. طيب بيبقى في محاولات طبعا من الجهات المختصه، ولكن يا جماعه لازم ناخد بالنا، مش لازم حد يجي يقول لنا امشي ازاي واعمل ازاي، لا انت المفروض تبقى واخد بالك جدا على حياتك وحاجات كده. فبنحاول يا استاذ نزار والاخ العزيز تامر بشير يعني عمال يتكلم عن القصه دي، فموضوع كبير فعلا. طيب نسمع اغنيه تانية عمرو دياب ونرجع تاني. لسه معاكم يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. اطلب اللي انتوا عايزينه من الاغاني، اهداءات بقى وكل اللي انتوا عايزينه. والنهارده حلقه الفضفضه، فاتكلموا في اللي انتوا عايزينه.
0: اكسكلوسيف نجوم اف ام، عمرو دياب جيت لك، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

صباح جمال يوسف، عامل ايه يا غالي؟ طمني عليك. ممكن اغنيه سيا انستوبابل؟ نو يا احمد. ليه بقى؟ لان احنا هنا بنشغل اغاني بالعربي يا احمد، فحاول تقول لي الاغاني اللي انت عايزها عشان نشغلها لك اللي انت عايزه، فاهم قصدي؟ طيب صباح الخير يا يوسف، انا مشكلتي ان حاسه العمر بيجري بيا ومحدش جنبي عشان مش متجوزه وكبيره في السن، ولا اولاد ولا بنات، فحاسه ان لو تعبت اوقات محدش هيكون بجانبي. دي ياسمين. مبدئيا كده ربنا يديكي طولة العمر، وربنا يا رب يبعد عنك اي شر يا ياسمين، دي اول حاجه. تاني حاجه يعني اكيد يعني اخواتك موجودين جنبك واصحابك وصحباتك، فان شاء الله دايما كده تبقي وسط الناس اللي بتحبيهم. طيب صباح الفل يا جو، اتمنى يكون يومك تمام. ده كابتن احمد عاشور كابتني يا عم، ولا يهمك عادي. بيقول لي الرساله اللي بعتها لك بالغلط ومسحتها دي كانت لصاحبي يا عم، ولا حد خد باله. صباح الفل. ذوقك يا جو في الاختيار الاغاني جميل جدا والله، ده ذوق كنت عم حماده انا يعني، فاهم قصدي؟ عايز اسمع وائل جسار وانغام. حاضر يا عم حماده، حاول اعمل كده خلال الحلقه. السلام عليكم يا يوسف، بس بسلم عليكم، يا ريت نسمع اغنيه وصولي لتامر عاشور حسام فاروق. حاضر ماشي. طيب مين تاني؟ منا بتقول لي هاي جو، انا بس ما فهمتش مشكله شهد قوي، بس اللي فهمته ان مرات ابوها كانت عايزه تجوزها. انا مش عارفه سن شهد ايه، بس اللي فاكره انها كانت بتشتغل وبتدرس، ومرات ابوها كانت مقدراها في حوار الورث ده، وعمها بيضايقها. جدعه. وده الريكاب اللي هو ليه علاقه بقصه شهد فعلا. اولا كده محدش يقدر يجبرها على حاجه، لا هي يعني محدش يقدر يجبرها على حاجه خالص هي مش عايزاها، والحاجه كتير دراستها واخواتها. ولو اني اشك في ان مرات ابوها عايزه تخلص منها عشان حوار الورث ده لو لسه ما اتحلش. ثانيا يا ريت تتاكد انها مش هتمضي على اي حاجه حد جابها لها، حد لو الحد ده هي مش بتثق فيه كتير. ويا ريت تتاكد انها مش عامله توكيل لحد برضه بغرض التصرف، ما اعرفش اسمه القانوني ايه. ولو في اي ورق في البيت عليه توقيعها تخفيه في اي في بنك بقى او في اي مكان، وما تقولش لحد على مكانه. انا مش بخون حد، بس خبرتي بتقول من خاف سلم. اتمنى تكون يا شهد سمعتي اللي منا قالته، وشكرا جدا يا منا على الكلمتين دول قوي. طيب ازيك يا جو، انا اسمي فريد، عايز احكي لك موضوع دلوقتي. انا ابويا اتجه لطريق مش كويس، وبيفضل يبعت لنا رسائل مش حلوه، بيشتم فينا وبيقول علينا كلام مش حلو. انا برضو بسال عليه واتصل بيه. انا برضو بقى بسال، اتصل بيه واكلمه ولا لا؟ بص يعني، بص يا فريده، انت كيكا لازم تكلمي، وكيكا لازم يكون في بينك وبين بعض تواصل، ولكن ده مش نص القصة، ده خمس يعني حتة صغيرة جدا من القصة. هو فين باباكي وليه بعيد؟ وده أولا. ثانيا هو بيعمل ده ليه؟ وبعدين اتجه في سكة إيه اللي مش كويسة؟ يعني حاولي تبعتي لي أكتر، فهميني عشان نعرف لو في حاجة نقدر نتكلم يعني. طيب يا جو، أنا زعلان منك عشان أنا طلبت أغنية لولا البنات الأول لعمرو دياب وأنت شغلت. جيت لك ليه كده؟ هقول لك بقى على حاجة، لأن أنا ظهر قدامي الأغنية ديت، دي أول حاجة. تاني حاجة اختار لي يعني، قول اي مغني، قول لي اي مغني انت عايزه وبتاع، وبعدين انتوا كل رسائلكم جنب بعض فانا اللي بلحقه، فاهم قصدي؟ فما تزعلش مني يا كابتن. صباح فل يا جو، يا رب اللي جاي احلى ان شاء الله باذن الله. يا رب ويك اند جميل على الجميع. حسن ابو مالك من اسوان، يا ريت نسمع اغنيه منازل لاصاله وتحياتي ليكم. حاضر، نحاول نعمل كده برضه، ولكن الطلب مني من مروان، اتصل برضه بيا في التليفون، ما رضيش يدخل على الهواء مباشره، ولكن قال لي انا عايز اشغل اغنيه بحريه، فنشغل له اغنيه بحريه محمد حماقي وشيرين. ويلا بينا، لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ما تروحوش في اي حته.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

وعدلت يا منى المسج بتاعتها. هي بتقول انا احنا كنا كلنا عايشين عادي. هي بتقول ان انا عايز احكي موضوع دلوقتي. باباها اتجه في طريق مش كويس وبيبعت لهم رسائل والفاظ مش عارف ايه وبيتعامل معهم بشكل مش كويس خالص. فانا سالتها وهي دلوقتي السؤال بقى اللي بتساله لنا، اسال عليه رغم كل ده ولا لا؟ فانا قلت لها انت كده لازم تسالي عليه ايا كان هو بيعمل ايه، بس قلت لها اشرحي لي اكتر ايه اللي بيحصل. فقالت لي احنا كنا عايشين كلنا عادي مع بعض، بس لقيناه اتجه لطريق مش كويس، ماشي تعاطي بعض اللي مش عارف ايه. فماما انفصلت عنه عشان بدا يقول علينا كلام مش كويس، وعشان راح في الطريق ده وكان عايز كمان يموتنا بسبب ان هو مش في وعيه وبيتهيأ له حاجات بتحصل وهي ما بتحصلش. بعد ما انفصلوا اديناه اكتر من فرصه ان احنا نتكلم معاه او نتواصل معاه، لقيناه برضو بيقول علينا الكلام ده ومعانا في المكالمه برضو بيقول الكلام ده، زي مثلا مش هينفع نقول يعني ماشي. طيب هل بقى نفضل نكلمه ونسال عليه ولا لا؟ عشان حتى لما بنقابله بيقول لنا الكلام ده، وهو الدافع الوحيد يا اسمك ايه معلش والدافع الوحيد يا فريده فعلا ان هو بيتعاطى بعض الـ الـ الـ الـ الـ المخدرات يعني او حاجه وبس، وهو بدا يبقى فيه سنه هلوسه كده. ماشي تعالوا نشوف بقى منا كانت بترد بقى وبتقول ايه. منا احد المتابعات وبدات ترد، تشوف ترد على ياسمين، بتقول لها ياسمين يا حبيبتي السن ده مجرد رقم، معرفش سنك بس اشغلي وقتك بالقراءه ولو الشغل. ماشي دي ردت على ياسمين مش على فريده لسه. ماشي ماشي انا لخبطت كده الرسائل. كانت ياسمين دي دي ياسمين دي رساله تانية جات لنا من شويه. ماشي ماشي يبقى ياسمين دي الشخص اللي مامتها او مرات ابوها عفوا كانت عايزه تجوزها بالغصب. فهي بقى منا بتقول ياسمين يا حبيبتي السن ده مجرد رقم، معرفش سنك بس اشغلي وقتك بالقراءه والشغل لو بتشتغلي، العبي رياضه، اي انسان ليه هوايه ممكن تكون مختفيه ما يعرفهاش، دوري على نفسك في الحاجات اللي كان نفسك تعمليها وكنتي بتاجليها بقى لاي سبب دراسه او غيرها، اكيد هتلاقي حاجه زمان كنتي بتحبيها وانشغلتي عنها. تمام يا منا كلام منطقي 100%. طيب مش ناوي تيجي الفيوم بقى في الويك اند يوسف على السريع، تروح ببحيره قارون ووادي الريان ونختم اليوم باكل السمك حلوه كده على البحر؟ فكر بس اسمع، انا نفسي والله، انا بشوف ان في اماكن كتيره جامده جدا في الفيوم واكيد هعمل كده في مره، بس انا هعدل حاجه وحيده، انا ما باكلش سمك. فانت لو هجيلك يا باشا نقعد انا وانت كوبايتين شاي مش عارف اسمه شاي ايه، زرده باين، كان في شاي كده بيتعمل عندكم كان سمعت عنه يعني كان حلو، وايه ونعيش يا عم احمد يعني نودي الدنيا. مساء الجمال يا يوسف، عايز اقول لشاهد ربنا يكون في عونك ويقويك، اهم حاجه ما تخليش اي حد يضغط عليكي. ده انا دخلت الدنيا في بعض. ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي، يضغط عليك في قرار زي ده لان الجواز ده حقك وانت من حقك تقولي لا لو مش مقتنعه. حاولي تدوري على اي شخص كبير تثقي فيه حتى لو مش من العيله، يكون عاقل ويقدر يساعدك او ينصحك، ما تشيليش كل الحمل ده لوحدك، ربنا يكتب لك الخير ويحفظك من اي سوء. ماشي ماشي ماشي فهمت منا بتكلم ياسمين مش شهد. ايوه جمعت المهم ان انتم مركزين يعني وفاهمين الدنيا حافين. طيب هاي ايه رايك في الرسمه دي؟ حلوه جدا. مين دي؟ مارو صح اسمك كده؟ مريم، اسمها مريم. بصوا يا جماعه الصوره، يعني الصوره مش عارف هتظهر ولا لا. استاذ سامح يعني استاذنك ثانيه نشيل بس الرقم عشان ما اروحش الداهيه. زهره عندك يا سامح؟ استاذ سامح حكتني. ماشي مش عارف اظهرها قوي عشان عماله تلعب مني كده وتجري وتلف، بس الصوره جميله قوي يا مريم. كملي. لا يا جو ياسمين قصتها انها ما اتجوزتش وما خلفتش ولوحدها تقريبا وكبرت، جدعه سماء، برافو عليك، ولذلك هكافئك. كنت عايز اسمعي اغنيه توليت اشغلها لك. يبقى يا جماعه انتوا فهمتوا كده، ياسمين عايشه لوحدها وخايفه ان هي تفضل طول عمرها لوحدها، فده كان رد مني عليها. شاهد بقى

ماشي استنى انا جمعت الدنيا انا جمعت. احنا دلوقتي عندنا ثلاثة، في شهد وفي ياسمين وفي راحوا مني ماشي. المهم يعني ياسمين هي خايفة في يوم من الايام تبقى لوحدها، وبتتكلم يعني على فكرة ان هي ايه طول الوقت ما فيش حد يعني في حياتها. فمنا ردت شاكرة وقالت ايه السن ده مجرد رقم، ما لكيش دعوه بسنك وبتاع، اشغلي وقتك بالقراءه عشان بطلي ايه تبطلي تركزي في الحاجات اللي هي ايه اللي ممكن يحصل بعدين وفي المستقبل والحاجات دي. العابي رياضه، اي هوايه عندك ممكن تكون مختفيه ما تعرفيهاش، دوري على نفسك، اي حاجه كنت بتاجليها في الدراسه وهكذا. تمام. منا بتقول لي يا جون انت شككتني في نفسي والله، صباح الفل انا كده اتاكدت ان انا شديت انتباهكم، انتوا كده مركزين معايا كويس قوي. بالنسبه لبقى ثانية بقى، سماء برضو انقذتني. ياسمين قصتها ان هي ما جوزتش وما خلفتش ولوحدها. تمام. منا بقى اللي كنت بترد عليها، منا كانت بترد عليها. ماشي ماشي، انت فهمت خلاص، احنا كده تمام، احنا كده وصلنا لبر الامان. عايز اوصل تحياتي لاخواتي، عايزين نخرج من هذا المعترك. عايز اوصل تحياتي لاخواتي منى وبوسي وساره، عايزه اغنيه جريئه قوي للفنان توليت، انا اخت منى وساميه، انا زعلان منك عشان مش بتشوف رسايلي. تخيلي بقى ما بشوفش رسايلك وشغلت لك الاغنيه، جامد والله. ممكن اغنية كايروكي روما؟ حاضر، طالما احمد قال لنا وبدل الاغنية اللي كانت بتاعت سيا دي فتمام يا باشا. حاضر يا كبير، بالله عليك يا جو، بالله عليك ايه قولي. ابراهيم صباح الفل يا هيمو. طيب مين تاني؟ انا اتضربت في الخلاط يا يوسف، احنا مع دول ولا مع دول؟ احنا شوية مع دول. ماشي ماشي، مهم ان انتوا فهمتوا اللي حصل. طيب عشان تطلع من المود ده تشغل وقتها بحاجات جديدة، حاجات هي ما جربتهاش قبل كده، اللي هو لو تقدر تشتغل لو تقدر تشغل وقتها اليوم كله، اللي هو ما يبقاش عندها وقت تفكر في حاجة، فالموضوع هيخف عندها شوية وان شاء الله يجيلك اللي يعوضك عن اي حاجة شفتيها يا رب. دي كنزي، الله يا كنزي، كلام جميل والله. طيب ايوة، كان عندنا بقى فريدة البنت التالتة. فريدة بتقول ثانية بس اجمع، الاب اللي بيتعامل معهم بشكل وحش، وهي بتسأل سؤال رغم ان ابويا بيتعامل معنا كده وبابا وماما انفصلوا يعني عن بعض، وبيقول علينا كلام مش كويس، اكلمه ولا لا، اسال عليه ولا لا. فدلوقتي بقى بترد مروه على فريده، تقول انا وجهه نظري لو ينفع فريده تاخد راي شيخ، لان اعتقد لو هو الاب بالشكل ده ما ينفعش تسال عليه، لانه وصل لمرحله صعبه ومؤذيه لبناته، وندعي له بالهدايه يا رب. ماشي، تسال شيخ ونتاكد ونعرف كلنا الصح فين والغلط فين، يعني ايه لازم نفضل نتعلم طول عمرنا. نطلع فاصل ونرجع تاني، ونظرا ان برضو شيماء كلمتني في فاصل من الفواصل وقالت لي يوسف شغل جورج وسوف، حلف الامر نسمع جورج وسوف ونرجع تاني. ليه حصل كده؟ ماشي يلا بينا.

الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام.

0: بأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
2: على تردد 11900 راس.

0: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رجعنا من الفاصل، لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب هو 015 5955006، اما رقم التليفون هو 3835022. بالنسبة للي حصل قبل الفاصل واللخبطة اللي حصلت، يعني ما كنتش متخيل كمية الرسائل دي. طيب انت محسود النهاردة يا جمعة ان الكحلي على الاسد يمنع الحسد؟ يا عم حمد الله يبارك. احنا مركزين معاك، ما تقلقش مش هنهنج منك. فكرتني في فيلم احمد حلمي كده، رضا الثلاثة اللي شبه بعض، وانت بتقول كده معانا فلانة وفلانة وفلانة. عسل يا جو حبيبي عم حمد، انت اللي عسل والله. طيب تعالي بس نجمع، انت كنت بتقولي ايه؟ بالظبط. دلوقتي شاهد بقى بترد علينا وبتتكلم وبتقول انا عندي 22 سنة، عشان كان في تقريبا منا سألت على سنك. وبتقول انا معي محدش معاه توكيل غير مع خالي مصطفى. بس هي دلوقتي بتقول ان هو بقى عنده دلوقتي مشكلة في الذاكرة، يعني الف سلام عليه والله. وبالنسبة لفكرة الجواز بتقول اعمل ايه في المشكلة ديت. فنرجع تاني ونقرارك الرسالة بتاعت منا، كانت بتقول محدش يقدر يجبرك على حاجة، الحاجة كتير دراستك واخواتك. تاني حاجة ياريت تتأكدي ماشي ان انت ما فيش حد مع اي توكيل. بس عموما فكرة ان انت جيبيها في فكرة الشغل وفكرة الحاجات دي، يعني حاولي على قد ما تقدر ايه مستحملي معلش، وفضلي ايه مركزة مع مبدأك، يعني اللي هو لا انا دلوقتي مش هعرف اتجوز خالص. فده ردا على بس ايه الرسالة اللي انت قلتيها يا يوسف. انت لخبطتنا، انا شخصيا انا لدرجة ان انا قلت نفسي رديت على مين. انا كنت برد على شهد اللي ليها مشكلة مع مرات باباها وجايبة لها حد من اهلها عشان تتجوزها له بالعافية. المهم هنعمل ان احنا ايه فهمنا احنا فيه. طيب ممكن ما تقولش اخر رقم يقول وردو وانا هعرف نفسي. ممكن ابدأ ابعت من الحلقة الجاية على بال ما اخد على نظام الرسائل وهكذا. يا باشا براحتك، يعني من الاخر اي موضوع هتلاقينا بنتكلم فيه ولقيت نفسك عندك فكرة فيه او عندك رد معين، يعني حاول على قد ما تقدر ايه ابعت لنا وشارك معنا. طيب تعالوا، الطلب مني اغنية منازل لأصالة، فتعالوا نسمعها ونرجع تاني. مش عارف مقصر انا في حق برضو أصالة في الحلقات مش بشغلها كتير. تعالوا نسمع منازل ونرجع تاني. لسه بسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، لسه موجودين ما تروحوش في اي حته.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفاصل لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ثانيه واحده، في حد بيقول لي فين يا يوسف الاغنيه؟ والله هشغلها لك اهو خلال هذا اللينك، يعني خليك معايا هشغل لك الاغنيه. ده احمد علاء. طيب خلينا نقول رقم الواتساب هو 0155955006، اما رقم التليفون هو 3835022. واضح ان احنا لسه بنتكلم في القصه بتاعت شهد دي. فمنا بتقول هو يا شهد حسب ما افتكر خالك ده المحامي اللي ماسك القضيه، فالتوكيل اللي عاملاه اكيد توكيل قضايا مش توكيل عام، اللي بيحق للشخص الموكل او الموكل يعني انه يتصرف في حاجتك. دي حاجه. الحاجه الثانيه كده، بانت مرات ابوكي عايز اتجوزك لحد من قرايبها عشان يحط ايده على الورث بالحسنى او بانه يكرهك في حياتك فتتجبري تكتبي له كل حاجه، وطالما خالك وضعه الصحي الحالي مش مناسب فالمساعده الافضل تلغي التوكيل مؤقتا حرص مش اكتر. قولا واحدا كل حاجه اتقالت صح. طيب انا بنت بس مش حابه اقول اسمي، انا صغيره عندي 19 سنه بس انا اكتشفت من سنه. ايه ده؟ ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي. لا انت بتساليني انا السؤال ده ليه؟ ما يعني معلش مش هقوله على الهوا، سؤال مش عايز اقوله بصراحه. طيب مساء الخير يا جو، كيف حالك؟ كالعاده دايما متاخره على الحلقه. عادي، ايه موضوع الحلقه بقى؟ فيولا. فيولا طب ما تفتكر يعني على الاقل جا متاخره، افتكر النهارده ايه؟ النهارده الخميس فبنفضفض، فشوفي عايز تقولي ايه. طيب شهد بتقول المشكله ان هي جت الكافيه بتاعي وعملت واعلنت على خطبتي من ابن اختها قدام الناس. ماشي، يبقى زي ما منى قالت لك يا شهد، هو فعلا هي بتحاول ايه تلم الدنيا كده، وبتحاول هي لسه بتحوط على الورث بس بطرق مختلفه يعني. فكل اللي منها قالته لك ده صح، حاولي على قد ما تقدري تلغي حوار التوكيل ده، وفي نفس الوقت تشوفي حد يعني ربنا طبعا يقوم خالك بالسلامه اللي هو كان متولي كل قصتك، وربنا يعني ايه حاولي تشوفي حد في العيله يكون برضو حد ثقه كده يتكلم معاها ويحل الموضوع ده، يعني حاول على قد ما تقدر. منور والله يوسف، مساء الفل عليك وعلى كل مستمعين الجمال. ايهاب راضي، صباح الفل عم ايهاب، منور الدنيا. مين تاني؟ طيب انا كان الطلب مني اغنيه كايروكي، فتعالوا نسمع كايروكي بقى. روما اهي بالظبط كده، كان لسه احمد صح اسمه احمد علاء، احمد علاء احمد علاء بالظبط كده. نسمع كايروكي روما ونرجع تاني. لسه معاك يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: من باب ان هي حلقه الفضفضه ومن باب ان احنا بنسمع افكار الناس والمواضيع عموما وبنحل كلنا ايا كان الموضوع اللي هنسمعه. معنا مكالمه ونقول الو.
1: الو،
0: مساء النور، ازيك يا رانيا؟
1: ازيك يا يوسف، عامل ايه؟
0: انا الحمد لله كويس، انت كويسه؟
1: اه بخير الحمد لله
0: يا رب دايما. اتفضلي قولي لنا ايه الحدوته.
1: ايه الحدوته؟ في واحده صاحبتي مقربه مني عندها مشكله، يعني حاجه غريبه قوي غريبه قوي على المجتمع المصري اللي احنا فيه. وهي مشكله غريبه وصعبه في نفس الوقت.
0: ايه بقى
1: المشكله؟ ان هي ملهاش حد، هي مقطوعه من شجره، ملهاش في الدنيا دي غير باباها اللي هو طبعا بالنسبة لها كان الأمن والأمان والظهر والسند وكل حاجة في الدنيا. تمام. باباها ده كان مش عايزها تتجوز، كل بيجيلها أحسن ناس في الدنيا بيقدموا لها، وأحسن ناس في الدنيا عايزين يتجوزوها، بيداري عليها وما بيقول لهاش. فلما بقيت تعرف من بره بالصدفة كده ان في ناس عايزين يتجوزوها وكده، قالت ممكن عايز لي احلى حد في الدنيا، ممكن خايف علي،
0: فعشان كده بيرفض.
1: كده. فبعد كده يعني اكتشفت بالصدفة ان هو زارع لها كاميرات في قلب البيت وبيصورها من غير ما هي تكون عارفة.
0: باباها.
1: باباها.
0: بيعمل ايه بقى بالكاميرات او ليه مركب الكاميرات دي؟
1: هي اكتشفت ان هو بياخد الفيديوز دي بيباعها وبيقبض ثمنها.
0: وهي دلوقتي شايفه ان هي طبعا في كارثه، فعايزه تفكر ازاي تحل الموضوع ده.
1: ايوه طبعا هي في كارثه، وهي مش لاقي حد يقف معاها. هي من ناحيه ان هي لها اهل، لها اهل كتير قوي، بس هي خايفه ان هي لما تقول الحقولي ما تلاقيش حد واقف في ظهرها ولا تلاقي حد معاها.
0: هي مامتها متوفيه؟ ماشي.
1: فهي مش عارفه تعمل ايه، هي مصدومه ومش عارفه تعمل ايه ومش عارفه تروح فين وتيجي منين. وبعدين هو يعني هي مش مصدقه كمان ان هو ازاي يعمل فيها كده. ده هو
0: طب هي عرفت منين قصه ان هو بيبيع التسجيلات بتاعت الكاميرات اللي هو زارعها في البيت دي؟
1: عرفت بقى يعني لما دورت في الموضوع وكده ومن السوشيال ميديا وكده، اكتشفت ان
0: شافت نفسها على السوشيال ميديا اصلا.
1: اول حاجه شبه كده اكتشفت ان هو معاه الفيديو الجديد وان هو بيبيعها وبيقبض ثمنها كمان. دي حاجه اسوء يعني. اولا كده صدمه ان هو بيصورها وان هو سامح ان هي تتصور كده، ثانيا ان هو كمان بيتاجر بيها، يعني دي حاجة ليفل تاني أعلى من الأولاني اللي احنا اتكلمنا فيه. لسه هي مش عارفة تعمل ايه، هي لها أهل ولها أهل كتير قوي، بس هي
0: واجهته. طيب
1: محدش يقف في ظهرها.
0: واجهته؟ اتكلمت معاه يعني؟
1: هو بص يعني متجاهلها، متجاهلها تماما
0: يعني. كلمته بس هو متجاهلها،
1: متجاهل تماما كلامها ومتجاهلها تماما، مع ان هو يعني كل صلاة جمعة تلاقيه قاعد في أول صف وكل صلاة في أول صف.
0: بغض النظر،
1: محدش مصدق يعني، محدش يصدق إن هو يعمل كده.
0: بغض النظر عن الحتة دي، هو دلوقتي هي اتكلمت معاه قالت له إيه؟
1: قالت له إن هي إزاي كده؟ إزاي اللي أنا فيه ده؟
0: ورد فعلها، فعله سابها ومشي
1: يعني. متجاهلها تماما يعني، اللي هو مكمل في طريقه ده. وشالت الكاميرات زرع جيبها، تقول شلت الكاميرات زرع لي غيرها، كل ما شيل الكاميرات يزرع لي غيرها.
0: وهي طبعا ما بقتش قاعده في بيتها براحتها.
1: لا مش قاعده في بيتها براحتها. وبعدين دي واحده مثلا يعني، سوري في الكلمه مع احترامي للجميع، هي يعني ما بتخرجش من الباب حتى يعني، غير وهي يعني لابسه حجابها ولابسه لبسها وكده. تمام. فحتى لو هي في البيت مثلا، انت شايف في الحراره العاليه اللي احنا فيها دي، هل الانسان يقدر يقعد في بيته يعني
0: بحجاب ونفس اللبس
1: بحجابه كده؟ ايوه يعني هي جت خدت، بتقول لي انا جيت في فتره الشتاء اللي هو، وبقيت انا بتعامل مع الموضوع على انه واقع خلاص.
0: طب سؤال بقى، ده ياخدنا لنقطه مهمه دلوقتي. هي الحوار ده بقى له قد ايه؟ هي اكتشفت بقى لها قد ايه؟
1: ده الكلام ده من رأس السنة.
0: يعني خلينا نقول بقى لها 8 شهور مكتشفة ده.
1: اي لا، وشال بتقول كل ما شال الكاميرات يزرع لي غيرها.
0: طيب هي بقى لها 8 شهور ما بتعملش حاجة غير انها بتصحى تفطر وتفضل لابسة نفس لبسها، وبعدين تفضل
1: اي
0: طول اليوم تيجي اخر يوم تنام وهو بيجي تحضر له الغداء عادي، وبعدين يخش ينام، وبعدين يرجع ياخد الفيديوهات يفرغها يروح يبيعها، وبعدين تصحى تاني يوم. يعني ده هم عايشين كده بقى لهم 8 شهور؟ هل ده منطقي؟
1: هي لا هي فاتت شو يعني، هي اكتشفت من الحاجات دي بقى لها شهور من رأس السنة، لكن هي عبال ما اكتشفت يعني، فاهمني؟ كل حاجة بقى بتاخد وقتها، واللي هي شالتهم وخدت راحتها بقى كام شهر، فاكتشفت ان في غيرهم اتزرع تاني بعد ما خدت راحتها وكده، فاهمني؟
0: فاهم. وهي
1: هي لما
0: دلوقتي
1: شالتهم يعني ما توقعتش يعني، سوري يعني، انا لو شلتهم حتى لو انا ما اتكلمتش معاك المفروض ان انت خلاص بقى يعني، فاهمني؟
0: انا كده كده مجمع اللي انت بتقوليه، بس دلوقتي
1: ايوه
0: طب هو هي دلوقتي عايزه تحل الموضوع ده، بس هي خايفه اهلها او العيله بتاعتها بقى الكبيره ما تبقاش في
1: هي
0: ظهرها في
1: خايفة.
0: الموضوع ده.
1: أيوة هي خايفة إن كل واحد يقول نفسي يا رب نفسي، ومحدش يقف معاها في اللي هي فيه ده، وهي مش عايزة حاجة، هي طالبة الستر بس، مش عايزة حاجة، هي
0: طيب
1: مش
0: هو
1: عايزة منه حاجة، لا هي عايزة تقسمه في فلوس الفيديوهات،
0: ايه ده ايه ده؟
1: ولا
0: لا ما
1: هي
0: هو اكيد مش
1: عايزة
0: في
1: منه.
0: السكة دي.
1: أيوة هي عايزة الستر، هي
0: للاسف
1: طالبة الستر مش طالبة حاجة. البني آدم منها له حرمته، حتى
0: بالظبط
1: يعني الميت، حتى الميت له حرمته،
0: مية
1: فما
0: في
1: بالك
0: المية
1: الإنسان الحي.
0: بالظبط. ربنا يسترنا جميعا. ولكن يعني انا عايز اقول لك على حاجة مهمة كده، هي اول حاجة جت في دماغي بس برضه صعبة. يعني أنا دلوقتي بفكر في فكرة إن هي مثلا تتكلم مع حد من أهلها، بس هي أصلا الموضوع ممكن يبقى يعني هو يا دوب بس يعني. طب خلينا نفكر. يعني مش عارف أرد عليكي بصراحة، يعني مش عارف أرد دلوقتي خالص عليكي غير إن أنا هتكلم معاكي في فكرة إن معرفش دماغي عمالة تجيبني في اتجاه الشرطة. يعني دماغي عمالة كل شوية هي المفروض تعمل بلاغ بقى ولا تعمل إيه، فمعرفش هل ده بقى اللي المفروض يحصل ولا تتكلم مع اهلها الاول. يعني خلينا طيب هو
1: والله
0: دلوقتي
1: شوف،
0: في
1: هي
0: رساله جت،
1: يعني
0: مفيش حاجه اسمها خايفه لازم تبلغ قرايبها، ولو ما حدش اتصرف انا اسفه لازم تروح تعمل محضر، لان زي ما في عقوق والدين في عقوق اولاد. يعني ف
1: هي مش عقوق كمان، انا مع احترامي اللي هي بعتت المسج دي وعلى اهتمامها، احنا كده بنتكلم في دعارة يا يوسف، مش كده؟
0: احنا يعني بنتكلم في كارثة عموما، يعني هي
1: اه
0: كارثة
1: دي
0: بكل
1: تعتبر
0: المقاييس
1: دعارة.
0: كده كده. ف
1: ايوه ده في تجارة اهو، ده دخلنا في تجارة بقى.
0: طب خلينا يعني انا شايف ان هي بصراحة ممكن تتحاول تتعامل الاول مع حد من اهلها، بس يكون حد بقى يعني ربنا يرزقها بحد يكون عاقل كده في العيلة، وعاقل
1: اللهم
0: بقى
1: ارحم العيلة والله.
0: يعني خلينا بس الاول نشوف القرايب يعني بقى مش بره العيلة برضو قوي. بغض النظر لو في شخص حكيم عموما ايا كان هو منين فتبقى دي حاجه كويسه، بس
1: ايوه
0: خلينا
1: من
0: دلوقتي
1: اي
0: نتكلم
1: مكان،
0: في
1: كلها ارض الله من اي
0: بالظبط.
1: مكان.
0: فخلينا نتكلم في فكره ان هي تبقى في البدايه تتكلم مع حد من العيله، بس يكون حد حكيم جدا، حد كويس جدا، عمها بقى الكبير، جد ليها، حد مسموع كلمته في العيله كده، بحيث ان
1: ايوه
0: الشخص ده يبدا بحيث ان الشخص ده يبدا يحل مع والدها، وفي نفس الوقت يساعدها في القصه ديت، لان القصه دي مش هتنتهي بان يا بابا ما تعملش كده، حاضر خلاص يا حبيبتي، مش يعني مش هتخلص كده، الموضوع ده لسه قدامه حبه.
1: اللي هو ما خبطهاش في كتفه انا وهي
0: بالظبط
1: معاه، هو معاه دي يعني، دي حاجة احنا بنتكلم في حاجة جريمة يعني.
0: بالظبط بالظبط. فيعني خليها قولي لها تشوف حد من العيلة حكيم كده تتكلم معاه الأول،
1: ايوه
0: وبعدين نشوف القصة هتروح بينا لفين،
1: تمام،
0: وربنا
1: انا
0: يسترها
1: هقول
0: على
1: لها
0: كل
1: كده
0: الناس يعني.
1: والله. هي ما هيش حابة ان هي تعمل مشاكل، وما كانتش حابة ان الموضوع فاهمني ان هي تبقى فضايح، لان معلش في الاول وفي الاخر يعني ده شيء يمسها، بس
0: لا هو
1: الموضوع بيكبر مش بيصغر، وان اللي هو ان هو مش عايز يرجع عن ان هو مثلا هي عايزه الستر، مش عايزه حاجه من حقها،
0: 100%
1: ده اصلا حقوق الانسان،
0: مية في المية مية في
1: حقوق
0: المية
1: الانسان.
0: مية في المية ربنا يا
1: فهي
0: رب.
1: انا يا ريت حد ربنا يبعت لها حد يقف معاها، مش ضروري يكون قريبها ومش ضروري يكون يعرفها، بس حد يكون في قلبه رحمه ويكون في قلبه انسانيه،
0: بالظبط
1: يقف معاها وفي ظهرها. يعني هي لو ملهاش حد، لها ربنا، وأي حد في قلبه رحمة وفي قلبه إنسانية يا ريت يقف معاها ويحللها مشكلة.
0: يا رب يا رب. وخلينا يعني خلينا نبدأ او نتكلم في الفكرة الأولانية ديت ان هي تتكلم مع حد من العيلة، وخير إن شاء الله.
1: يا رب دعواتك يا يوسف، يا
0: نعم
1: ريت تطلب من المشاهدين ان هم كمان يدعوا
0: هم
1: لها، ان
0: سامعينك،
1: ربنا
0: وطبعا لازم الناس كلها تدعي بإذن الله.
1: ربنا يقف معاها، وربنا يبعت لها حد يقف معاها.
0: يا رب يا رب.
1: شكرا
0: ماشي،
1: يا يوسف،
0: العفو، مع السلامة.
1: مع السلامة.
0: نطلع فاصل ونرجع تاني، لسه معاك يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ما تروحوش في اي حته.
2: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
3: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: يا حبيبتي ذاكري،
5: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. وبعدين ده هيجي امتى؟
4: بعدين بعدين.

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006, اما رقم التليفون هو 3835022. وعايزين على قد ما نقدر قبل ما نمشي نحاول نقرا اكتر من رساله. طيب, منور الدنيا يوسف, انا سمر. شكرا يا سمر, بنورك والله. فينك يا بنتي, مش موجوده ليه؟ اين انت يا استاذه؟ طيب ماشي, نكمل ونقرا كام رساله بقى ردا على المكالمه اللي فاتت. بالنسبه للبنت اللي بابا بيحط لها كاميرات دي, تنزل تعمل محضر وتعمل محضر تاني عدم تعارض, وتاخد تصريح ان ما تدخلش الشقه وتغير الكالون باذن من مركز الشرطه القريب من منطقتها. القانون بيحمي البنت والقوانين صارمه جدا في الحاجات دي. اتفق معاكي او معاك, يعني هو رقم اخره 477. طيب في فكره تاني, اعتقد في جهاز بيكشف عن وجود كاميرات, وكمان في اللي بيعطلها. في الحال اللي هتعمل محضر او حتى مواجهه لعيلتها, تكشف عن الكاميرات وتعطلها وتدور على مستندات او ادله على اللي باباها ده بيعمله, واول ما تلاقيهم تنسخ كذا نسخه ترجع تشغل الكاميرات تاني, او ممكن بلاها الجهاز خالص تفصل الكهرباء العمومي وهو مش موجود وتدور على الادله. ماشي يا منى. هقول رايي بصراحه, رقم واحد البنت تسيب البيت ليه, يعني لانه كده يعني راجل غير امين واب يعني غير صالح للحفاظ على بنته. رقم اتنين تقعد عند قرايبها, والافضل تعمل بلاغ في الشرطه من غير ما تعرفه. هو احنا ليه وصلنا لكده؟ طيب حسبي الله ونعم الوكيل. ده احمد, حسبي الله ونعم الوكيل فعلا يا اخي والله. ربنا يسترها ويقويها على صدمتها. البنت المفروض تمشي وتشوف مكان تاني تقعد فيه, ما تقدرش تتوقع ممكن يوصل لليفل ايه لحد ما تشوفها تعمل ايه, وتفكر وتشوف محامي ثقه يتبني يتبنى قضيتها ويهيفدها تعمل ايه واحده واحده. دي سماء, صح يا سماء؟ كنت بسمع المكالمة الأخيرة وأنا مصدوم. الأب يعني الأمان, في حد يعمل كده في بنته؟ غياب الضمير وعدم الرحمة يعمل أكتر من كده. حسب الله ونعم الوكيل فيه, ولازم تروح تعمل محضر عشان يكون عبرة لغيره. الشرطة أكيد هتحل الموضوع ده, ومفيش حد فوق القانون, لازم يتعاقب الراجل ده. خسارة, أقول أبوها ما يستاهلش حتى كلمة أب. صح يا حمادة والله. ماشي, يعني أتفق معاكم 100% 100% 100%. طيب خلينا, كان في طلب أنغام في نص الحلقة كده, فتعالوا نسمع أنغام ونرجع تاني ونبقى بنفنش بقى حلقتنا في الأواخر خالص. نسمع أنغام ونرجع تاني على طول, ما تروحوش في أي حتة, بس كده.

وإلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا، وبسطت جدا معاكم، وأتمنى تكونوا بسطتوا بالحلقة، أتمنى نكون سمعنا شوية أغاني كده بتحبوها، وأتمنى تكونوا قضيتوا وقت لطيف. أتمنى حلقة تكون كانت خفيفة على قلوبكم جميعا. إن شاء الله أشوفكم يوم الحد قبل الميعاد ده بساعتين، هيبقى من الساعة 12 للساعة 2 موضوع جديد، حلقة جديدة، وعايزين كل الناس يعني ربنا معاكم عموما. ولو انت كان اي موضوع مضايقك اخر فتره، احب اقول لك يعني مسحها فيا، ولا كان اي حاجه حصلت حقك عليا يا عم من الدنيا، واعتبره كده ايه زي ما تقول كلمتين كده ايه اللي انت كنت محتاج تسمعهم من حد معين وما قالهمش ومشي. احب اقول لك ان انا ايه هقولهم لك يا عم، ولا تضايق نفسك، الدنيا احسن بكتير ان شاء الله طول ما انت بتحاول تبقى احسن، وطول ما انت بتحاول تكون في حياه الطف واجمل بكتير. فاحب اقول لكل الناس تصبحوا على الف خير، واشوفكم ان شاء الله يوم الاحد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول قبل التصميم, تحديث, تصنيف.
2: حضرتك فاهم؟
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد, كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام, سعادة مش

جدي نجوم اف ام كايروكي وحدي اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: جديد نجوم اف ام كايروكي وحدي. أغنية جديدة على نجوم اف ام.
1: عيش الأغاني
2: نجوم اف ام على كيفك.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك.
3: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محدد اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش